تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

Thank you.

0: وأحسنوا.
1: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان والسعادة. السعادة كلمة تحمل في معانيها الفرح والسرور، وهي حبيبة إلى القلب. والسعادة شعور داخلي يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير، والكل يبحث عن السعادة ويريد الوصول إلى السعادة، وأكثر الناس يظن أن السعادة في المال والثراء، ومنهم من يتصور أن السعادة في امتلاك البيت الفاخر والسيارة الفارهة وكثرة الأولاد والأحفاد، ومنهم من يظن أن السعادة بالمناصب والجاه والمتع الدنيوية، فهذه متع دنيوية من مكملات السعادة، وإذا أدى الإنسان حق الله تعالى فيها وأحسن إلى خلقه من خلالها فإنه يعيش حياة السعادة، وهي من متع الدنيا الزائلة، فمن عاش لأجلها ولم يبتغي غيرها ولم يحسن إلى خلقه لم يذق طعم السعادة الحقيقية. فالسعادة ليست في المال والجاه والمنصب، لأنها ما تلبث أن تنقضي، بل السعادة الحقيقية في طاعة الله. السعادة الحقيقية حينما ينتفع الناس من الخير الذي أعطاك الله إياه، والسعادة في البعد عن معصية الله التي هي سبب في الفوز الأبدي. يقول جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كما يقول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فمن أراد السعادة في حياته فعليه بالإيمان والعمل الصالح والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة، حياة السعادة، لمن أحسن في عبادته وفي تعامله. فالحياة الطيبة تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأما الذين أهملوا في طاعة الله وعبادة الله فإنهم وإن تمتعوا بالملذات المحسوسة فإنهم في ضيق ونكد، لأن مدار السعادة على القلب. ومن أسباب السعادة الإحسان إلى خلق الله والسعي في قضاء حوائجهم، فإن الله تعالى يدفع بها الهموم والغموم عن المحسن، ويعامله الله عز وجل وفق معاملته لعباده. فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أسباب السعادة أيها الأحبة الاشتغال بالعمل التطوعي والمشاركة في برامج وأنشطة الفرق التطوعية والفرق الخيرية والأعمال الخيرية، فإن تلك الأعمال تأنس بها النفس وتلهي القلب عن اشتغاله بالقلق الناشئ عن توتر الأعصاب، وتنسي الهموم والغموم والأحزان، فأنت تشغل نفسك في طاعة الله في مساعدة الناس فتنسى الهموم، تشغل وقتك بعمل اليوم الحاضر، تترك الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. بذلك العمل يصلح الله تعالى يومك ويصلح وقتك. وفي الإحسان إلى الخلق والمشاركة في الأعمال الخيرية ينظر المشارك فيها إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في الرزق والصحة وغيرها. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بهذه النظرة يرى المحسن أنه يفوق كثيرا من الخلق في العافية وفي الرزق، فيزول عنه القلق والهم، ويزداد سرورا واغتباطا بنعم الله تعالى عليه. كما أن المشاركة في برامج الإحسان إلى الخلق في برامج الفرق الخيرية تقوي القلب وتشغل الفراغ الذي تدخل فيه من خلاله الأوهام والتخيلات والأفكار السلبية التي تجلب الخوف والأمراض. ومن عدل الله تعالى أن الكافر، حتى الكافر حينما ينفق من ماله ويساعد الناس، فإنه يجد في نفسه سعادة، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. ومن ابتلاه الله تعالى بالمال وأنعم عليه ويريد السعادة بذلك المال، فإن عليه أن ينفق على الفقراء والمحتاجين ويدخل عليهم السرور، فينعكس ذلك على نفسه ليشعر بالسعادة والراحة.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
1: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن ظن أن السعادة في الاحتفاظ بالمال واكتنازه وترك إنفاقه في وجه الخير وإهمال حق الفقراء، فليعلم أن ذلك من أسباب الشقاء. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالسعادة تكون في الإقبال على الله بالطاعة

0: بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. ومن أسباب السعادة الإحسان في دوام الطاعة والذكر لله تعالى. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل يعيش حياة الضيق والحرج. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والسعادة والطمأنينة في انشراح الصدر وراحة البال واطمئنان القلب. فمن يتق الله فهو من أهل السعادة الذين يسعدون في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن أسباب السعادة حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فهي روضة من رياض الجنة، وبها تنزل السكينة والرحمة وتغفر الذنوب، فيجد الجالس فيها طعم السعادة. فيا من تبحث عن السعادة، حاول أن تجلس يوما ما بين صلاتي العصر والمغرب، أو المغرب والعشاء، فتحضر مجلس من مجالس العلم والذكر أو التلاوة، أو تتبتل إلى الله تعالى تبتيلة، فتعكف على تلاوة القرآن والأذكار والدعاء في المسجد، ثم تأمل عند خروجك من المسجد كم مقدار السعادة التي تشعر فيها والطمأنينة التي تجدها. فإذا أحسنت العبادة والذكر والطاعة، وأحسنت إلى خلق الله تعالى بأخلاقك وحسن تعاملك ومحبتك لهم، فإن الله يبدلك سعادة وطمأنينة ورضا في قلبك، فتجد للحياة طعم وحلاوة وسعادة، وتعيش حياة السعداء المطمئنين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: لا يزال حديثنا الذي بدأناه في وقت سابق عن الشخصية ورسمها،
7: ومن جانب آخر يطوف بنا الحديث حول الحدث الدرامي.
6: على الرغم من عجز الفيلم السينمائي عن وصف معالم الشخصية، إلا أنه في إمكانه تقديم الأفعال التي تصف هذه الشخصية أو تلك عن العرض الدرامي لها.
7: ونتيجة لاتصال الشخصية والحدث بشكل متكامل، فإن المتفرج يستطيع أن يستنتج من الحدث بعد الشخصية التي يحددها.
6: وعند الحديث عن الحدث الدرامي لا يجب قصر النفس على المعنى الضيق لعمل شيء ما، ذلك أن التفكير والإحساس أو الأحداث الناطقة مساوية لأحداث أخرى مثل السرقة والشجار أو النوم.
7: وبهذا المعنى يصبح الحوار أكثر تعبيراً عن الشخصية، لأن الكلام بطريقة معينة يكشف عما يحبه أو لا يحبه شخص ما.
6: ولكي يستنبط بعد الشخصية التي حددها الحدث، فليس من الضروري رؤية الحدث أثناء حدوثه، فيكفي عرض نتيجة حدث ما أو النية في حدوثه، بحيث يفتح ذلك مجالاً واسعاً لإمكانات الكشف عن الشخصية.
7: كم من كاتب تجبره احتياجات القصة على توزيع أحداثها دون تخطيط على شخصيات مختلفة، متجاهلاً أن كل حدث يكشف عن جانب من الشخصية.
6: ومن الأحداث المنسوبة للشخص نفسه يمكن أن

0: الميديا والحدث.
1: وللحديث بقية في الحلقات القادمة
0: مع الحدث الدرامي ورسم الشخصية.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست يوسف معاطي. الجزء الثاني.
1: أيها الأصدقاء، لا نزال في حلقة اليوم نتحدث عن أحد مبدعي الصورة التلفزيونية والسينمائية بالكلمة.
0: كلمات هذا المبدع ترسم الصورة باقتدار، فهو فنان في عمله وفي رسم شخصياته وتجانسها من خلال أفكاره الجديدة التي يطرحها في كل عمل.
1: إذا كان السيناريست يوسف معاطي الكاتب الساخر له أعمال درامية مهمة مع النجم الكبير عادل إمام، إلا أنه لم يحبس نفسه تحت هذه الأضواء، فقدم أعمالاً مع نجوم آخرين.
0: من أولئك النجوم الذين استعانوا بريشة يوسف معاطي الكلامية الفنان القدير يحيى الفخراني.
1: قدم السيناريست يوسف معاطي مع النجم يحيى الفخراني مسلسل يتربى في عزه.
0: يناقش المسلسل شخصية حماد عزو يحيى الفخراني، وهو رجل متعدد الزوجات، شخصية مستهترة بسبب اهتمام والدته الزائد به والتي كانت كريمة مختار، ما جعله غير قادر على تحمل المسؤولية، فيصطدم بواقع الحياة وبابنة عمه نوال نهال عنبر التي تحاول جعله إنسانا منظما ومسؤولا.

0: أيها الأصدقاء، من الأعمال الكثيرة التي رسم صورها السيناريست المبدع الكاتب الساخر يوسف معاطي مع نجوم الصف الثاني من أمثال الراحل طلعت زكريا فيلم طباخ الريس.
1: تدور أحداث الفيلم حول متولي طلعت زكريا، وهو طباخ شعبي في حي السيدة عائشة.
0: يعيش هذا الطباخ متولي ظروفاً صعبة في منزل يجمعه بعائلة زوجته.
1: يفاجأ متولي في يوم أن رئيس الجمهورية خالد زكي أحد ضيوفه.
0: وبعد عدد من الأحداث يتم ترشيح متولي بعد ذلك ليصبح الطباخ الخاص بالرئيس، وتزداد علاقة الرئيس به لأنه أصبح يعتبر متولي نبضاً للشارع المصري، يستمع منه أخبار الشعب وآخر النكت والمشكلات.
1: يقول السيناريست يوسف معاطي عن فيلمه طباخ الريس: سعدت بهذا الفيلم على الرغم من كل الملابسات التي مرت به والعقبات التي اعترضته، والتي من ضمنها تأخر عرضه بسبب ظروف صحية مر بها الفنان الراحل طلعت زكريا آنذاك، لكنه والحمد لله لاقى نجاحا جماهيريا بدليل ما حققه من إيرادات، متحديا كل الظروف التي واجهته، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية الذي أدى إلى هبوط معظم إيرادات الأفلام، الأمر الذي أشعرني بالسعادة، حتى أن إحدى دور النشر طلبت مني نشر النص الأصلي لقصة طباخ الريس.
0: أصدقائنا، أجرت إحدى الصحف مقابلة مع الكاتب يوسف معاطي، وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت إليه: هل أزعجك النقد الذي وجه لفيلمك طباخ الريس؟ فأجاب:
1: مع احترامي لكل ما كتب عن الفيلم، إلا أن هناك من تحمس له وأشاد به، وفي النهاية أرى أن الجمهور أنصف الفيلم، والإيرادات التي حققها تؤكد أنه حقق نجاحاً كبيراً وأثار جدلاً واسعاً لاقتحامه مناطق شائكة كثيرة تهم الناس، لأنه رصد بالفعل هموم الناس ومشاكلهم واجتهد في التعبير عنها بصدق. لهذا سعدت بالتجربة وبكل من شارك فيها.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست يوسف معاطي.
0: أيها الأصدقاء، كاتب السيناريو يحاول في كل عمل من أعماله أن يقدم جديداً.

0: وإلا فإنه يكرر نفسه، وهذا ما لا يقبله المشاهد.
1: وهذا أيضاً ما يقوم به السيناريست يوسف معاطي، فيقدم في كل عمل يكتبه صوراً جديدة وقضايا ساخنة.
0: لم يتوقف طرح معاطي على مصر فحسب، بل غاص في فرضيات تتعلق بالسياسة الخارجية لبلاده، وقد تجلى هذا بوضوح في فيلمه السفارة في العمارة ومعلش إحنا بنتبهدل.
1: يرى البعض أن يوسف معاطي كان الأفضل في مناقشة قضية التعليم، والتي لم يتناولها سيناريس بنفس جودة فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.
0: تناول معاطي في فيلم هذا مشاكل مراهقي جيل كامل بخفة ظل، لم يترك المشكلة معلقة بل حاول أن يجد حلاً لها. صحيح أن هذا ليس دور الكاتب، لكن يوسف معاطي فعله بامتياز. هذا الكلام حسب رأي أحد النقاد.
1: هذا الفيلم تدور أحداثه حول رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وهو مدرس في بلد ريفي تسمى ميت بدر حلاوة، ويخشاه الجميع لأنه مثال للحزم والانضباط.
0: رمضان تضطره الظروف أن يعمل مدرسا في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسؤولين، ويعلم أن جميع الطلبة في المدرسة الخاصة متعلقين بحب مطربة شهيرة، فيقرر أن يبعدهم عنها ليقع هو في حبها.

0: قضية أخرى تخص المراهقين لم يغفل عنها معاطي ولم يناقشها في مصر سواه، وهي قضية المراهق المنعزل عن المجتمع والذي لم يحتك سوى بأهله وما تيسر من ثقافة الكتب التي لا قيمة لها دون تعامل مع الآخرين.
1: لقد فعلها يوسف معاطي بطريقة سهلة ومعالجة خفيفة في فيلم الثلاثة يشتغلونها.
0: الثلاثة يشتغلونها، أي الثلاثة يخادعونها. هذا الفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز وهالة فاخر وصلاح عبد الله.
1: عنوان الفيلم مستوحى من فيلم أنتج عام 1965 يحمل عنوان الثلاثة يحبونها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
0: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: علي المخمري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين. علي المخمري شاعر من عمان، من مواليد شناص، من عام 1971 صدر له الخطوة الأولى لاجتياز قماطي عام 1998، غيابات الجب عام 2000، تعريفات رجل لا يفرق بين السكين والوردة عام 2002. في الحال ترى فيه مشية الذاهب إلى يمين وشمال، كمن يتوكو على عصا غير مرئية. وفي الحقيقة لا يتوكو هذا الفتى القروي إلا على بقية أنفاس تعصمه من الغرق، كان قد ادخرها للمضي في هذا العالم الملوث بالصدأ والزيف والتنطعات. في داخله فوضى، لكنها تطلع إلى خارجه أنيقة ومرحة، دون أن تجرح أو ترتد بالسوء على أحد أو شيء. تتجاذبه طفولة بحرية تمجد الرمل والموج والأصداف والأشرعة، وإيقاع فلاحي يحتفل بالبذرة والشتلة والفاكهة والمزرعة. التفت إلى نفسه ذات صباح باكر، فلم يجد شيئا لديه، ولم يتحمل أن يبقى خاليا وغير عاشق، فانتصر للكتابة التي أعطته بقدر ما أعطاها، وأهدته بضع كلمات سرية مقابل ما منحها من الليل والسهر والأقمار المشتهى ودمدماته في الخلاء الطلق. عرف أن الشعر أول الطريق، فأسرج له زمنه الخاص، وهمز له حصانه الدونكيخوتي، واجتذبته أسراره ومعادنه وفصوله، فصار يتلقف ثماره من بوابة الشمس الشمالية، حيث النعمة قريته الهاجعة في أقصى الشمال العماني، فرحا بالدنيا المواظبة حينا والكسولة حينا في حدقة الشاعر. ليس ديدبان قراءة ولا دودة كتب، لكن الكلمة تمسه فيذهب للفرح بها في الليل، وكذلك الموقف يستنفره فيحسه ويحدث به أكثر مما ينظر له. هو الذي لا شأن له بالتنظيرات والتدبيجات الثقافية المتعملقة. وحتى حين كتب الشاعر زهر السالمي عن علي المخمري باعتباره نموذجا من كتاب ما بعد الحداثة، كانت ردة فعل المخمري جوابه البسيط والخجول: لا أعرف والله، طالعا من حديقة أطفال جذلين معبئين بالدهشة، متذكرا هنا الرحلة البحرية التي قررها لتلامذته الصغار في الأول الابتدائي، والتي كان من بينها تلميذ اعتاد أن يسكن الجبل ولم يفارقه قط، ولم يكن قد رأى البحر قبل هذه الرحلة. عندها أصيب التلميذ الجبلي بالذهول، هاذيا بلسانه الصغير بأن هذا الماء الأزرق الكبير يشبه تقريبا البركة المائية والوادي الذي يسيل بين أحضان الجبل. لكن ما يراه الآن كبير جدا وشاسع جدا. هل أغمي على الطفل آنذاك؟ ربما خر مغشيا عليه، خصوصا إذا ما تجمع على رأسه تلاطم أمواج البحر الكبير وقهقهة علي المخمر المدرارة. ومن المؤكد أن الشاعر قد قال لتلميذه هذا يسمى بحر، لكن لم يضف له كما فعل جد غابرييل ماركيز قائلا لا يوجد شيء وراءه. ومع ذلك علي المخمر ذاته هو المعتاد على البحر وأسماكه وصياديه، ما يزال يحمل دهشة ذلك الطفل إزاء البحر، كما أنه ابن وفي للسيوح والفضاءات المفتوحة كقلب الشاعر وإنسانيته وروحه الحبلى بالتحولات.

يتحدث عن المخمر عن اليثم لأنه بعيدا هناك، يعتمر عزلته وقراباته الروحية، ويعرف داء المسافر الذي تورط بالحنين والمسافة، يعرف على من تسلط الأضواء فيهرب منها وهو بعيد عنها، ويقدر تجارب من سبقوه في السؤال فيجلد نفسه بالتواضع ومنيا نفسه بالتراجع عن الذهاب أكثر في الشعر والكتابة، لكنه يقترفهما في اليوم التالي حيث لا يوجد شيء آخر للاقتراف الشهي والارتكاب الحالم. في إحدى تجلياته أهداني النسخة الأولى من كتابه، ثم أهدى 5 أو 7 نسخ إلى الوادي العريق، إلى الليل، إلى القمر المكتمل، إلى النجوم الساهرة، على أحلام الأصدقاء والأنبياء والعالم، إلى الأرصفة، حيث فتح النافذة وألقى بالنسخ التي سيقرأها الغيب على مسامع المارة والطرقات والحصى. وكان الظلام يسيل في حناجيرنا ورؤوسنا المتلهفة للاتحاد بالمطلق الظريف. ليس المهم في هذا الرجل أنه يكتب شعرا، بل المهم أكثر أنه يعيش الشعر ويتنفسه ويتمناه. إنه يحياه في مفاجآته اليومية وفي تهجياته البريئة التي لم تغرقها الفلسفات ولم تبتلعها رذائل المدينة وخبثها الضروس. وكما لو أنه لم يكتب شيئا البتة بعد، يقف متحينا المسافة الرحبة والغيمة التي ستلقمه مطر المغسولين بالعافية. سيغنينا طيف الشاعر المشاء ذات ليلة نشيد الفقد، بينما تذهب القرية حاملة شمعتها لتغتسل من دمعته التي تحجرت في مآغي كلماته وسطوره الرعوية، بينما يبقى علي المخمر صديق هذه التربة التي لا تنهار، ورفيق المسافرين إلى حيث الجنة الموعودة أبدا بالظمأ النبيل.

0: علي المخبري، تجاذبات الطفولة البحرية وإيقاع الفلاحين.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
5: أجمل لحظات الصباح حين تغني العصافير على الأشجار مغردة للشمس، فتخرج الشمس على أغاريدها بلون الذهب، تكسو الحقول والدروب والحارات بألوان إعلانها لليوم الجديد، يوم تستيقظ فيه همم الرجال والنساء وهي تنظر للسماء التي أعطتهم إشارة السعي نحو

حين قرعت أجراس التاريخ ذات صباح مشرق، توافدت رايات المجد إلى مدينة عمانية كتبت بها الحضارات القديمة، وغنتها حناجر المنشدين على مدرجات من زمن قديم. صحار تفتح بوابة هذا التصميم الرائع والجامع بين هندسة العمارة الإسلامية والعمانية للصباح، فيرسل شعاعه الدافئ إلى القلعة الرابضة على مقربة من البحر نقشتها حكايات التاريخ منذ القرن 13. وليس بعيدا عنها تفتح حوانيت الأسواق التقليدية معلقة حروف ابتهاجها باليوم الجديد، لترتفع أصوات الناس وأصوات نزول البضائع الجديدة، وعلى جسرها الحضري تبتسم الزهور ويخرج الورد ألوانه الجميلة لتعانق المدينة وزائريها. صديق الصباحي، على البحر حديقة جميلة، وعلى الشاطئ رمال ناعمة، لك أن تعانق خضرار ورود حديقة اليوبيل الفضي وتسير على رمال شاطئ إنجيز ناظرا في الأفق، حيث زرقة السماء وقمم أشجار جوز الهند الزاهية، ولك أن تنظر فترى الأجداد الآتين من الهند والصين وأفريقيا تستقبلهم حرقة الأشواق وزغاريد الفرح.

صحار الخلابة بمزارعها المليئة سلالها رطباً وعنبا وليموناً وخضروات وتيناً وزيتونا. تشرق الشمس جبالها على واحات وادي الجزي لتنطلق الأقدام الهامسة في الطبيعة تجوب ديانها المنغمسة في غافها وسدرها وغيولها التي لا تنقطع. هنا الصباح جبال وماء وحمام وعصافير وأناس يحبون الحياة. صحار العاصمة القديمة التي انطلقت صباحات عمان البحرية منها إلى الصين والهند وشرق أفريقيا في رحلات جعلتها مركزاً تجارياً عالمياً. قصبة عمان ليس على بحر الصين بلد أجل منه، عامر أهله، حسن طيب، نزه ذو يسار وتجارة وفواكه وخيرات، دورهم من الآجر والساج شاهقة. المقدسي هي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالاً، لا تكاد تعرف على شاطئ البحر بجميع بلاد الإسلام مدينة أكثر مالاً وعمارة من صحار الإصطخري. صحار من أعمر مدن عمان وأكثرها تجارة وصناعة، ويجتمع إليها التجار من الصين والهند والسند. الإدريسي مدينة طيبة الهواء والخيرات والفواكه، مبنية بالآجر والساج، كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها. ياقوت الحموي

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. 90% نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق الأنصاب الجفنين. شركتا المطاحن العمانية ومطاحن صلالة ترفعان مستويات مخزونهما خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 260 ألف طن. قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً. استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مصر والصين تؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة للنزاعات الدولية، وتشددان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والنور والمحبة. واليوم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 للميلاد. استقبل يومك بحب، استقبل صباحك بنفس هادية راضية مطمئنة، تعرف يقينا إن الله بيخبئ لها الرزق والخير والبركة في يومها وفي الأيام القادمة. فصباح الورد يا من وجودهم أحلى من كل أنواع الورد.

وصباح الخير لكل التفاصيل الرقيقة، لكل الجمال، لهذا القبول والسكينة على وجهك الآن. صباح الخير لمن يبتدئ صباحه ونهاره بابتسامة رقيقة على وجهه، وصباح المحبة لكم جميعا، اسما اسما، شخص شخص. ترى الطريق طويل وأنت تحتاج من يكون أكثر قربا منك، من ينشر فيك الأمل والتفاؤل وروح الإيجابية. صباح الخير والنور. ترى اسمك جميل، خاصة في بدايات الصباح تفكر في معاني اسمك الحلوة.

واحدة من أجمل العلاقات البشرية هي التي تقوم على الصدق، على الطيبة وعلى الوفاء. لذلك هنيئا لك إذا كنت محاطا بأحبة، أصدقاء صادقين طيبين ووفيين. وصباح الخير والنور والمحبة لهيبة حضورك هذا الصباح، لعذوبة منطقك هذا اليوم، لمن يسكن الجمال في تفاصيل بداياتهم هذا الصباح، اللي تنطبق عليه الصفات. يا هلا بك يا هلا بك.

صباح الخير، صباح الخير على وطني عمان شرقه وغربه شماله وجنوبه. صباح الخير يا وطن السلام، يا مهد تاريخ الكرام. صباح وطني عمان يمضي بعزم للأمام ونحن معه دوما دوما. صباح الخير يا وطن الخير، وصباح النور على السهول والجبال، على الشواطئ والصحراء. صباح الخير لمن يحمل في قلبه في كل صباحاته وأيامه حبا وعطاء وعملا من أجل عمان، الجذور الراسخة، الاعتزاز والفخر والانتماء. عمان

وإن الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: الحمد لله، نستيقظ في كل صباحاتنا على الوطن العظيم المشرق الذي نباهي به بنجاحاته، فلنرفع رؤوسنا اعتزازا بإنجازاته. وطن يعلمنا أن لا مكان للمستحيل، فنتوكل على الله في كل صباحاتنا في طريق السعي لأعمالنا، مستشعرين حجم الأمانة، واضعين عمان نصب أعيننا.
1: الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي حكومية، وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى، وهي خدمة الوطن والمواطن. الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي حكومية، وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى، وهي خدمة الوطن والمواطن.
2: فكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم،

0: وصباحات النور والإشراق، وعلى موعد الأحد القادم مع عودة الطلبة إلى صفوف الدراسة إذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2026-2027. مشروعات جديدة، والمديريات التعليمية تستعد وتعزيز أعداد الكوادر للعام الدراسي الجديد إذانا بعودة الحياة إلى المدارس ورحلة العلم والمعرفة.
1: وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

0: سعداء بكل القفزات التي تشهدها بلادنا ويشهد عليها العالم أجمع، سعداء بهذا السلطان العظيم، برؤية سديدة، بخطوات واثقة إلى النماء والتطور، إلى الازدهار والرقي. لن نقبل إلا أن نجعل عمان في مقدمة دول العالم، مشاريع تخلق طلبا لتغطية العرض. وعمان اليوم لا تؤسس على سبيل المثال مشاريع عمرانية لمجرد بناء مدن ومبان جديدة، بل تنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها أدوات وممكنات لتحفيز الاقتصاد وإيجاد الطلب في كل أرجاء عمان وفي كل جزء من أجزائه، تطور ونهضة وازدهار وإنجازات ملموسة في كل الأصعدة والمجالات، في ظل قيادة حكيمة ورؤية وطنية سديدة.
1: وقد شكل إرثنا التاريخي العريق ودورنا الحضاري والإنساني الأساس المتين لإرسال عملية التنمية التي شملت كافة ربوع السلطنة على اتساع رقعتها الجغرافية، لتصل منجزاتها لكل أسرة ولكل مواطن حيثما كان على هذه الأرض الطيبة، ورسخت قواعد دولة المؤسسات والقانون التي سيكون العمل على استكمالها وتمكينها من ملامح المرحلة القادمة بإذن الله.

العين على الصحافة. حفظكم الله ورعاكم إلى دروبكم ومشاويركم. كتبت جريدة عمان في الصفحة الأولى لهذا اليوم عددا من العناوين، أبرزها جلالة السلطان يهنئ ملك النرويج وحاكمي سان مارينو. سلطنة عمان تقود تحضيرات لمؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل عبر مسار تفاوضي يفضي لمعاهدة تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. 881 ألف زائر لخريف ظفار، والموسم يسجل نموا ب 6.6%. وفي تحقيق أجرته جريدة عمان، طلبة وأكاديميون يؤكدون الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يعرقل التعلم، والحاجة ملحة لوضع ضوابط تضمن النزاهة الأكاديمية. عمان تقود مسارا تفاوضيا للتوصل إلى معاهدة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. سلطنة عمان تترأس اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وتؤكد التزامها بمواصلة التعاون مع اليونيسف. استشارية التعاون تناقش توجهات العملات الرقمية والاستهلاك الاستعراضي. تعزيز الشراكة المجتمعية في ترسيخ الممارسات الآمنة. الصحة تحتفل بالشهر العماني لسلامة المرضى بشعار رعاية مأمونة مدى الحياة. انطلاق المرحلة الثانية من جسر السماء لنقل الإمدادات الطبية بالطائرات المسيرة إلى جزر الحلانيات. 50% نسبة الإنجاز في مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق. المديريات التعليمية تستعد وتعزيز أعداد الكوادر للعام الدراسي الجديد. كلية التربية بالرستاق تستكمل استعداداتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد. في الصفحات الاقتصادية، المجلس التنسيقي العماني السعودي يبحث تنفيذ المبادرات المشتركة. الدقم تطلق مسابقة لتصميم متنزه 10,000 شجرة. مختبر التنقل الأخضر الخليجي يناقش تطوير منظومة التنقل المستدام بصلالة. سوق السيارات المستعملة، التحولات المتسارعة وتوجهات المستهلكين. وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان لهذا الصباح، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تطلق إصداراتها الجديدة وتحتفي بالإبداع العماني. كانت هذه عناوين الصحافة. أهلا بكم جميعا، سائلين الله تعالى أن يكتب لكم السداد والتوفيق هذا الصباح في تحقيق أحلامكم، آمالكم، طموحاتكم وتطلعاتكم، وأنتم تعقيدون العزم كل يوم أن تكونوا شركاء حقيقيين في بناء وطن عظيم ونهضته وتطوره. يا صباح الخيرات والأنوار والمسرات لكم جميعا، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: صباح الشباب.
1: صباح الخير يا صباح النور والورد والفلول ياسمين. يلا صباح النشاط والهمة والحيوية لكم جميعا أينما كنتم. أتمنى لكم اليوم يوم مميز، يوم تحققون فيه كل أحلامكم وآمالكم وتطلعاتكم إن شاء الله. أهم شيء أن تكون على مستوى عال من التفاؤل. أنت تعرف التفكير الإيجابي والتفاؤل أكبر من مجرد شعور فحسب، يعني لا تحسب أن شعور ويمضي فقط. تعرف أن التفكير الإيجابي مرتبط حتى بصحتك البدنية؟ نعم نعم، تفكيرك الإيجابي يسهم في تقليل ضغط الدم وحتى سرعة تشافيك. فلك أن تتصور أهمية أنك تكون متفائل إيجابي، تعيش تفاصيل الصباح المنعشة بكل أمل وتفاؤل. أنت أجمل في الصباح. وبالمناسبة الصباح أكبر اختبار ممكن تختبر فيه نفسيتك، حبك للحياة، روحك الإيجابية المتفائلة. فسبحان من أودع فيك كل هذا القبول. أخي فيك روح من السكينة لتكوني أنت استثناء وشيء فريد فيه. راجعين، تعرف على ذكر راجعين، ترى الراجعين الأجواء الشتوية خاصة من اليوم الملاحظ شوية أن درجات الحرارة منخفضة بشكل واضح، والدليل الماي أول الصباح. صباح الخير يا صباح المحبة والنور.

اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للأوركيد. تعرف ايش هو الأوركيد؟ يلا نشوف تفاعلكم السريع الى 90456 او at morning youth. ما هو الأوركيد؟ يا صباح الأنوار لمن وجودهم احلى من كل ألوان وأنواع الأوركيد.

اللي يعرف يلا، وين نشاطك الصباحي اللي تعودنا عليك؟ ما هو الأوركيد؟ اليوم العالم يحتفي باليوم العالمي للأوركيد. نذكرك بشرب الماء، ترى الماء في مقدمة المشروبات اللي تدعم صحتك، يشكل نحو 60 إلى 70% من جسم الإنسان، وأيضا من الميزات التي يقدمها لك شرب الماء تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. متى آخر مرة شربت مشروب يمزج بين الليمون والزنجبيل واستبدلت المشروبات اللي فيها كافيين أول الصباح بهذه المشروبات الصباحية الصحية؟ ترى هذا المشروب شاي ليمون وزنجبيل يسهم فعليا في إمداد جسمك بالطاقة التي تحتاجها. يلا، إيش هو الأوركيد؟ ما هو الأوركيد؟ اليوم 3 سبتمبر 2026 للميلاد العالم يحتفل باليوم العالمي للأوركيد. فما هو الأوركيد؟ صباح الخير لأحمد السعدي، أهلا أهلا بهمس، وصباح الخير يا فايز، يا صباح الأنوار لفهد، منى حيا ومرحب، وعبد الله صباح الخير، صباحاتكم نور ورد وفل. وياسمين، ما هو الأوركيد؟ اليوم العالم يحتفل باليوم العالمي للأوركيد، فإيش هو الأوركيد؟ من كلمة واحدة جوابك إلى 90456 أو at morning youth. وأسعد الله الصباحات بكل أمل وتفاؤل وإيجابية وسعادة وبهجة. أيوة أيوة علي، التفكير الإيجابي حتى يسهم في تحسين صحة قلوبنا، هذا ما تؤكده الدراسات وأبحاث. يعني أولئك الذين يلتقون بك بابتسامة حلوة بكلمة جميلة، نحن نحب الأشخاص اللي يختاروا كلماتهم بعناية.

يا صباح الأنوار والخيرات، صباح الورد والفل والياسمين. أهلا أهلا بالمنجي. ما هو الأوركيد؟ ما هو الأوركيد؟ صباح الخير من نعيم البلوشي، ونصبح بالخير عليكم جميعا. يلا، ترى الأوركيد رمز عالمي للجمال، للرقي، للأناقة والتميز والحب. وبالمناسبة، الأصل اللغوي لهذه الكلمة قديم جدا، يعود إلى اللغة اليونانية القديمة. فإيش هو الأوركيد؟ لأن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للأوركيد. صباحك أوركيد، وصباحك متفرد، لأنك أنت المتفرد اللي تشبه الأوركيد. إبراهيم سديري، صباح الخير يا إبراهيم. إبراهيم، إيش هو الأوركيد؟ ما هو الأوركيد؟ لأن العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للأوركيد، 3 سبتمبر 2026 للميلاد. يا صباح الأوركيد. أهلا أهلا بماجد، إيش هو الأوركيد؟ ماجد، صباح الخير. أهلا بالحسني، وصباح الخير لعهود، نصبح عليكم جميعا بالمحبة والسعادة والبهجة. ويا رب يا رب يا رب، اليوم كل شيء سعيد يكون من نصيبك.

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للأوركيد، وهذه المناسبة مناسبة سنويا يتم تنظيمها في أول خميس من شهر سبتمبر للاحتفاء بجمال وتنوع هذه الزهرة الفريدة التي تعرف بملكة المملكة النباتية. ما يصير نتكلم عن الأوركيد والزهور وما نسافر معكم إلى ظفار، إلى الأجواء الخريفية التي تتواصل مع أجواء استثنائية. ما شاء الله الفترة فترة استثنائية حلوة جميلة بأجوائها على محافظة ظفار. وبلغ عدد زوار موسم خريف ظفار 2026 881,424 زائر. أنت منهم ولا لا؟ اللي تسمعنا الحين اكتب لنا نعم ولا لا، أنت من هذا الرقم من 881,424 خلال الفترة من 21/6 إلى 15 أغسطس، وهذا الرقم يشير إلى زيادة مقدارها 6.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025. هالمؤشر يعطي دلالة على استمرار النمو اللي يشهده أحد أكبر المواسم السياحية في سلطنة عمان.

يا صباح الانوار، ترى عندك فرصة بعدك، الفرصة ما زالت موجودة إلى أن تستمتع بالأجواء الخريفية في محافظة ظفار. صبحكم الله بالخير يا صباح الأنوار والبهجة والسعادة. بشر كيف الدروب؟ إن شاء الله الشوارع سالكة بعيدا عن الازدحام المروري، بعيدا عن أي شيء ينغص عليكم أجواء الصباح إلى دواماتكم وأعمالكم. ويوم الأحد القادم إن شاء الله عودة الطلبة والطالبات إلى مدارسهم في مختلف المدارس الحكومية. صباح الخير، أهلا أهلا بإبراهيم سديري، وصباح الخير يا سعيد، نصبح عليكم بكل المحبة والخير والعافية. سؤال النشط في معلوماتكم، يلا، ما المحافظة من محافظاتنا التي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد السكان؟ ما المحافظة اللي بها أكبر عدد من السكان في سلطنة عمان؟ يعني وفقا للإحصائيات التي ينشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عدد سكان سلطنة عمان أكثر من 5,388,000. فما المحافظة اللي تتصدر المحافظات من حيث عدد السكان؟ يلا نشوف التفاعل السريع من أول واحد يشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، المحافظة الأكبر والأكثر من حيث عدد السكان، الجواب من كلمة واحدة إلى 90456، المحافظة اللي فيها أكبر عدد من السكان. يلا يا مرحب يا مرحب. تعرف أن الضحك من أقدم اللغات البشرية، من أقدم أشكال التواصل. كيف؟ يعني قبل الكلام. أيوة بخبرك، لا تروح بعيد.

تعرف كاتب كلمات هذه الأغنية؟ يا فاتنا بالحب قلبي قد ملك، هذه الكلمات للشاعر السوري حسين العبد الله. ولما سئل أحدهم ليش يعني تصفها بهذا الوصف، فقال هي التي دائما فريدة، ولأنها تجمع بين عقل رجيح وحديث مريح وحضور طاغي، لذلك هي ملك.

يا مرحب يا مرحب. ما المحافظة الأولى من حيث عدد السكان في سلطنة عمان؟ ما المحافظة اللي تتصدر المحافظات من حيث عدد السكان؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين؟ يلا اللي شاركونا الجواب إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. يلا نرحب بإجاباتكم وبتفاعلكم إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. مرحبا بسامي، اليوم أنت مبسوط، اليوم وكل يوم. تعرف على ذكر أنك مبسوط وسعيد وضحوك، تعرف ليش نحن نضحك؟ البشر يضحكون منذ وقت طويل، والضحك من أقدم أشكال التواصل. لغة مفهومة في مختلف المجتمعات والثقافات حتى من دون كلمات. ووفقا لدراسات ومراجعات تذكر وتدرس إيش الأساس العصبي للضحك، إيش يحدث في دماغنا عشان نحنا نضحك. اضحك اضحك الحين، اضحك وابتسم. ترى الضحك حتى أقدم من الكلام. ضحك يعني كنا نضحك حتى قبل أن نعرف أن نتحدث، نتكلم أثناء اللعب والفرح. الضحك حتى أثناء ما تتعرض لموقف محرج، المهم أنك تضحك. اضحك، سمعنا ضحكتك الحين. بمجرد أنك تضحك، شوف كيف أثر ذلك على نفسيتك معنوياتك.

اهلا اهلا بحميد الشعيري، وصباح الخير يا حسام الجابري. نصبح عليكم جميعا بالخير من المحافظه اللي تتصدر محافظاتنا من حيث عدد السكان، المحافظه اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد السكان في سلطنه عمان. يلا انت تعرف الجواب. الجواب من كلمه واحده الى 90456 او at morning youth. يا صباح الورد، وصباحاتكم سعادة وبهجة وخير ونور وعافية. أهلا أهلا بكم جميعا. متى آخر مرة كلت فستق؟ ترى المكسرات ليست تسلية فحسب، صحة بعد. الدراسات تقول أن تناول الفستق يرتبط بانخفاض ضغط الدم ويحسن المؤشرات الصحية الأخرى. التزم بنمط حياة صحي قائم على تغذية صحية، رياضة ونوم جيد، كلها عوامل تسهم في نشاطك الصباحي. وعلى ذكر النشاط، ما المحافظة اللي تتصدر المحافظات من حيث عدد السكان في سلطنة عمان؟ أهلا أهلا براشد، صباح الخير والنور. يا صباح الخير لسامي. سامي طبعا إجابتك خاطئة، طبعا خاطئة وخاطئة بعد، وتحتاج إعادة نظر. المحافظة اللي تتصدر عدد المحافظات من حيث عدد السكان، إيش أي محافظة من محافظاتنا اللي تتصدر، اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد السكان؟ صباح النور يا أنور، صباح العافية. يا رب يا رب يا رب اليوم العافية تملأ قلوبكم والبهجة والسعادة، لأنك اليوم تستحق أن تكافئ نفسك، تستحق أنك اليوم تكون غير مع نفسك ومع الآخرين بعد.

يا صباح الخيرات، اهلا اهلا بعايشة الحمداني، وصباح الخيرات لتواصلكم الجميل الانيق بو محمد. صباح الخير، المحافظة اللي تتصدر المحافظات من حيث عدد السكان هي محافظة مسقط. فمن مسقط تحية لكم جميعا، صباح الخير. صباح الخير من مسقط العامرة إلى كل مستمع يستمع الآن إلينا بامتداد مختلف المحافظات الإحدى عشرة في أرجاء عمان. متى لما من سكان مسقط متى آخر مرة خذ اللفة في أجواء مسقط وأرجائها ومختلف القرى في العامرة مسقط؟

يا مرحب يا مرحب. طيب من مسقط، ما الولاية اللي تعد أكثر ولاية من حيث الكثافة السكانية؟ الولاية الأكثر كثافة سكانية في سلطنة عمان، وهي إحدى ولايات محافظة مسقط. يلا نشوف اللي مركزين، اللي ما شاء الله ما شاء الله على قدر عال من التركيز والنشاط. الولاية الأكثر كثافة سكانية في سلطنة عمان، شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يوسف الخنجري، صباح الخير يا يوسف، كيف أصبحت اليوم؟ كيف النشاط؟ تعرف أن في تغييرات بسيطة إذا التزمت بهذه التغييرات البسيطة، في تغييرات مرتبطة بعادات يومية، بيتغير نمط حياتك إلى الأفضل، إلى الأفضل وفقا لما تملكه. في تغييرات بس بسيطة بنخبرك عنها، وهذه التغييرات مطبقة على مجموعة واسعة من الأشخاص، أعمارهم من 34 إلى 50. عوامل بسيطة تسهم في تغييرات إيجابية كبيرة في حياتك. إيش الولاية الأكثر كثافة سكانية في سلطنة عمان؟ يلا وين أول الأشخاص اللي بيشاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الولاية الأكثر كثافة في أعداد السكان في سلطنة عمان، إيش؟ ما هي هذه الولاية الأكثر كثافة في عدد السكان في سلطنة عمان، وهي إحدى ولايات محافظة مسقط؟ يلا جوابك السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لم يصل إلى الآن ولا جواب. موسى البوسعيدي، لا، إيش هي الولاية من ولايات سلطنة عمان الأعلى من حيث الكثافة السكانية في أعداد السكان؟ وهي تعد هذه الولاية إحدى أكثر الولايات من حيث العدد السكاني، فشاركنا جوابك بسرعة بسرعة يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش هي التغييرات؟ تغييرات يا علي باختصار بعض التغييرات البسيطة في مقدمتها إيش تأكل، وتغييرات مرتبطة أيضا بما تفكر به. الانتقال إلى نمط غذائي أكثر صحة يرتبط بزيادة أكبر في العمر بصحة وعافية.

يا صباح العافية، صباح الخير والنور. مرحب مرحب بالجميع، نصبح عليكم جميعا بالخير والصحة والعافية يا رب الأنوار وتحقيق الأمنيات. هذا الصباح الولاية الأكثر كثافة سكانية في سلطنة عمان، أي ولاية من ولاياتنا. صباح الخير راشد، تحية لك من حقل نمر النفطي. كيف الأجواء معكم اليوم؟ وكيف النشاط اليوم يا صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 9349؟ صباح الخير لأبو ندى، ومرحب مرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 9779. ما الولاية اللي تعد الولاية الأكثر كثافة في أعداد السكان في سلطنة عمان وفقا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؟ يلا صباح الخير يا أبو فارس، نصبح عليكم بالخير والنور والمحبة. يا صباح الورد والفل والياسمين، يا مرحب يا مرحب. إيش السر وراء حب الناس للشوكولاتة غير المذاق الحلو؟ تعرف إيش السهولة في تناولها؟ كمية بسيطة وتشوف نفسك أنك تزيد وتزيد. والشوكولاتة تصنع أساسا من حبوب الكاكاو اللي تزرع وتستهلك على نطاق واسع. النكهة الغنية اللي تنبعث من الشوكولاتة والذكريات السعيدة المقترنة بفترات من طفولتنا هي ما يرتبط بالمرح والفرح والمتعة والهناء، لذلك الناس يتناولون الشوكولاتة، يحبوا السكر، يحبوا الشوكولاتة. على ذكر الشوكولاتة، لازم بعد الشوكولاتة قهوة صح؟ فماذا يحدث لجسمك بمجرد ما تشرب القهوة؟ دقيقة دقيقة بخبرك، دقيقة بدقيقة إيش يحدث لجسمك بعد شرب القهوة. لازم بعد الشوكولاتة قهوة. الكافيين يبدأ تأثيره في الجسم بعد وقت قصير من تناول القهوة، تتغير مستويات اليقظة والطاقة والتركيز، وتظهر تأثيرات أخرى تتعلق بالقلب. الدماغ يستعد لليقظة، حيث يمكن للشعور ببعض أنك تشعر ببعض آثار القهوة بسرعة كبيرة حتى قبل وصول كمية كبيرة من الكافيين. وبعد 10 دقائق بتلاحظ التغييرات أوسع. بعد 30 دقيقة بالضبط ذروة النشاط بعد شرب فنجان من القهوة. نذكرك على ذكر شرب فنجان من القهوة، شرب الماي، شرب ماي. صباح الخير من سماهر ومن أبو سعود ومن محمد بن قيس، وصباح الخير للجميع. أسعد الله الصباحات بابتسامات لطيفة جميلة. وفي شيء بعد، يعني الكائنات تتواصل بأصوات مختلفة، لكن ليش بالذات الطيور بهذه الأصوات الجميلة؟ بخبرك لا تروح بعيد.

يا مرحب يا مرحب، أسعد الله الصباحات بالمودة والمحبة. مرحب مرحب بكل المستمعين والمستمعات اللي ابتدأت صباحاتهم الآن رفقة تلد على أكثر استماعا في سلطنة عمان، ونحن نسأل عن الولاية الأكثر كثافة سكانية في سلطنة عمان. شاركنا الجواب عن هذه الولاية من كلمة واحدة، إيش اسم هذه الولاية اللي تتربع عرش الولايات من حيث الكثافة السكانية؟ يعني هذه الولاية هي الأكثر كثافة في أعداد السكان. جوابك إلى 9-0-4-5-6 أو @morningyouth. ومرحب مرحب بأصدقاء الصباح اللي يستهلوا صباحاتهم بابتسامة عريضة. أخي تعلم من أي شيء يحيط بك في الطبيعة أن تكون متفائلا. إيش سر الأصوات الجميلة عند الطيور؟ يعني ليش بالذات الطيور هي اللي أصواتها جميلة من عدد كبير من الكائنات الحية الأخرى؟ ليش تغريد الطيور متنوع وبنبرة عالية وجميلة؟ ليش؟ إيش المعايير اللي تحدد ذلك؟ في دراسة أجراها باحثون للإجابة على السؤال أي أصوات الطيور أجمل؟ في فهم كيف تضفي تلك الأصوات الجميلة على العالم أجواء من الاسترخاء للإنسان، الأمر اللي يفتح المجال لتحسين فرص الاستمتاع بالحدائق والمتنزهات وتطوير تصميم الأماكن اللي تسبب القدرة على أن يكون مزاجك عالي. على ذكر دور الطيور أيضا في قدرة الإنسان على الاسترخاء وتحسين فرص الاستمتاع بالحدائق والمتنزهات، هناك مسابقة أنتم مدعوون إلى المشاركة فيها. الدقم تطلق مسابقة لتصميم متنزه 10,000 شجرة. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة تطوير الدقم أطلقت مسابقة لتصميم متنزه 10,000 شجرة بمشاركة طلبة الكليات الهندسية بهدف استقطاب تصورات مبتكرة لإنشاء وجهة سياحية وترفيهية مستدامة للعائلات في الدقم. فإذا كان هذه المجالات من المجالات التي تستهويك فشارك في المسابقة. وعودة إلى الطيور، لما تستمع إلى تغريد الطيور وتقيمها بينك وبين نفسك ستلحظ بشكل لا يقبل النقاش أن عدد كبير من هذه الأصوات يجلب إليك الإيجابية. العلماء قاموا بتحليل المقاطع الصوتية وقياس جوانب كل صوت ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن أصوات الطيور تؤثر في بيئاتنا حتى على مستوى الاستجابات النفسية. أنت مثلا بمجرد ما تسمع صوت من أصوات الطيور الجميلة تتأمل بينك وبين نفسك،

صباح الخير. مرحب بي أحمد السعدي، وصباح الخير لناصر. أما الولاية الأكثر كثافة في أعداد السكان في سلطنة عمان فهي ولاية السيب. ولاية السيب هي الولاية الأكثر كثافة سكانية. بالمناسبة، المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى يتبنى نهج إعادة التأهيل والتحسين العمراني. ولاية السيب ينظر إليها بوصفها محور حضري واقتصادي يمكن تطويره تدريجيا، حيث يقوم التوجه العام على تحسين جودة الحياة داخل الأحياء القائمة، وتربط أيضا بمنظومة النقل العامة. شكرا لتفاعل الجميع. أبو محمد سالم اليوسفي، صباح الخير وصباح الأنوار للجميع. من مسقط إلى حارة الرمل. حارة الرمل في أي ولاية من ولاياتنا؟ حارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ وبدأت أمس أعمال مشروع ترميم وتطوير حارة الرمل. هالمشروع ضمن عمل يمتد لمدة عامين ويستهدف إعادة تأهيل الموقع. فحارة الرمل يلا في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يا صباح الورد، صباح الخيرات والأنوار. حارة الرمل يلا، جوابك الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. مرحب مرحب بكل المتفائلين خيرا المستبشرين هذا اليوم. صباح الخير للجميع. يلا، حارة الرمل اللي بدأ أمس بدأت الأعمال لتطويرها ضمن مشروع بيمتد لمدة عامين. في حارة الرمل بيستهدفوا في المرحلة الأولى تطوير وترميم 30% من إجمالي مساحة الحارة، تهيئة الموقع، ترميم المتحف والممرات الداخلية، وتأهيل المحلات التجارية اللي موجودة في حارة الرمل وصولا إلى 30 محل. فحارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو at morning youth.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that
2: inspires. كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه، لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: صباح الشباب.

مرحب مرحب. أهلا أهلا أهلا بخالد. صباح الخير يا ندى. صباح الأنوار لمصطفى. ما سمعتكم مصطفى. نحن نسأل عن حارة الرمل. أمس بدأت الأعمال الفعلية، بدأت أعمال مشروع ترميم وتطوير حارة الرمل الأثرية ضمن مشروع يمتد لمدة عامين. فنسأل عن حارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ بعدين بنخبرك بإيش تتميز حارة الرمل. أحمد القساسي صباح الخير، أهلا بأم محمد ونعيم وسالم البلوشي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6562. حارة الرمل وين في أي ولاية من الولايات؟ أهلا أهلا بخالد، وصباح الخير يا ماجد. يا صباح الأنوار والمسرات لكم جميعا أينما كنتم. حارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ صباح المحبة والسعادة والبهجة. هل يفسد الحليب فوائد الشاي؟ في دراسات تحسم الجدل. هل الحليب يفسد الشاي؟ في دراسات علمية تحسم ذلك. الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد إيش؟ يلا. الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم. طيب إيش هو أول مشروب أو أكثر مشروب استهلاكا في العالم؟ يلا سؤال النشط فيه بعد معلوماتك. صباح الخير من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9992، و صباح النور لعبد الله. أهلا أهلا بعلي. صباح الخير يا محمد. محمد لا طبعا إجابة خاطئة. هل يفسد الحليب فوائد الشاي؟ الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد أي مشروب. يلا. ومن الشائع جدا أن يلجأ الكثيرون إلى إضافة القليل من الحليب أو أكثر لتخفيف نكهته القوية. حليب شاي حليب، يعني تتذكر أول لما كنت تحط البسكوت في الشاي. إذا كنت من الأشخاص اللي يشربوا الشاي تحديدا عشان تستفيد من خصائصه المضادة للأكسدة، فقد تحمل هذه العادة اليومية مفاجأة غير متوقعة. تشير الأبحاث أنك إذا أضفت الحليب قد تقلل فعليا من فعالية الشاي. صباح الخير يا مزون. مزون لا طبعا أكثر المشروبات استهلاكا، أكثر المشروبات استهلاكا في العالم رقم 2 الشاي، رقم 1 طبعا طبعا إيش؟ يلا إيش أنت تعرف؟ يستخلص الشاي من نبات الكاميليا الصينية، وهو معروف بغناه بمضادات الأكسدة اللي تعمل على حماية الخلايا من التلف. وكشفت أبحاث أنك إذا أضفت الحليب إلى الشاي قد تقلل من مستويات هذه المضادات بنسبة تتراوح بين 11 و 75%. فهد لا طبعا أكثر المشروبات استهلاكا في العالم طبعا طبعا طبعا الماء، بعدين الشاي، القهوة رقم 3 على مستوى العالم. محمد السيابي صباح الخير. وأريام صباح الأنوار يا أريام. يا صباح الورد والفل والياسمين. أهلا أهلا بسارة. سارة لا لا لا، الماء رقم 1 و2 الشاي. وإذا أردت أن تستفيد من الشاي طعما وفوائد صحية لا تضيف للشاي حليب، لأن الحليب يقلل فعليا من فعالية الشاي. هذا ما أكدته دراسات وأبحاث علمية موثقة. وأظهرت الدراسات بأن غلي الشاي لفترة أطول ينتج مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة من أنك تغليه لفترة أقصر. يعني إيش؟ كوب الشاي الأقوى يحمل عادة قيمة غذائية أكبر إذا ما كان في حليب، وإذا كان مغلي لفترة أطول.

0: مرحب مرحب بكم جميعا، وصباح المحبة والبهجة والسعادة والخير. رافقتكم السلامة أينما كنتم، توصل بالسلامة إن شاء الله. صباح الخير لناصر، أهلا أهلا بمحمد، وصباح السعادة لكم أينما كنتم. حارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نصب عليكم بما يسر خواطركم. تعرفوا من الأنماط الجديدة الآن في اليابان مثلا، هل سمعتم من قبل أن بإمكانك أنك تستأجر صديق ليوم واحد، ولا تستأجر عائلة بعد؟ وظائف غريبة لن تجدها إلا في اليابان، والتفاصيل بخبرك عنها، لا تذهبوا بعيدا. هل تملك إجابة إذا ما سألك أحدهم إيش رسالة عمان التي تتوجه بها نحو العالم؟ علموا أبناءكم أن رسالة عمان الحقة التي مصدرها القوة هي رسالة سلام. سلطنة عمان تقود تحضيرات لمؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مسار تفاوضي يفضي لمعاهدة تعزز الأمن والاستقرار الدولي. هذه هي رسالة عمان إلى العالم، هي رسالة سلام. لذلك أخبروا أبناءكم بأن العالم يقف احتراما لأولئك الذين يعتزون بأرضهم، بوطنهم وبهويتهم. رسالتنا التي جذورها التاريخ العريق واستشرافها لمستقبل مشرق، رسالتنا التي ننطلق بها من عمان إلى العالم هي رسالة السلام.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فائلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها، وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

هلا هلا بوردة، صباح الخير يا ناصر. حارة الرمل التي بدأت أعمال تطويرها وترميمها في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا جوابك إلى 90456. فهد، صباح الخير يا فهد. أهلا أهلا بالفراجي، وصباح الخير لسعاد. حارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ المرحلة الحالية اللي يتم الاشتغال عليها في ترميم وتطوير الحارة يشمل تنفيذ مقهى ومطعم تراثي ونزولين سياحيين وجلسات بانورامية مطلة على الحارة، إضافة إلى ترميم مسجد القعقاع الواقع ضمن نطاق الحارة. وهذا الأمر كله يهيئ الجاهزية لاستقبال الزوار ويوفر مكونات تتناسب مع الطبيعة التراثية لحارة الرمل. فحارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لأنوار، شكرا لهذه الإشارة. عمان فعلا هي الواحة التي ينبت فيها السلام طبيعيا، شكرا جزيلا لكم. أهلا أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفرين صفرين. لا طبعا إجابة خاطئة، حارة الرمل وين وين مرت عليكم من قبل؟ حارة الرمل بدأت أعمال تطويرها وترميمها. إلى أن يصل جوابك الصحيح حول حارة الرمل، نروح معكم إلى واحة البريمي. وحارة الرمل كموقع ليست ببعيد عن واحة البريمي. واحة البريمي في محافظة البريمي يتم العمل وفقا بخطوات إلى تطويرها لتكون وجهة حضرية وسياحية وتجارية متكاملة تجمع بين ترفيه وتسوق وضيافة ومساحات خضراء ومراحل متنوعة متعددة لواحة البريمي بمحافظة البريمي. فإيش الإضافة اللي بتقدمها واحة البريمي؟ وأيضا ما المشروعات التي تتضمنها واحة البريمي؟

0: مع الحدا. حول مشروع واحة البريمي معنا الآن المهندس يوسف بن هلال بن سالم رشيدي وهو رئيس قسم المشاريع بمحافظة البريمي. صباح الخير مهندس يوسف، مرحبا بك معنا في صباح الشباب.
1: صباح النور والسرور علينا، خير، كيف الحال؟
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم حول مشروع واحة البريمي. في البداية يعني ما الفكرة من وجود هذا المشروع والأهمية التي جعلتكم تجعلونه من ضمن أولويات المشروعات في البريمي؟
1: هو بصراحة المشروع هذا يعني الهدف الرئيسي من إنشائه تنشيط مركز المدينة، تعزيز الحركة الاقتصادية ودعم الاقتصاد المحلي وريادة الأعمال، هذا كان الهدف الأساسي من إنشاء المشروع.
0: جميل، إلى أين وصل المشروع حالياً؟ ما المراحل التي تم إنجازها والمراحل القادمة أيضاً؟
1: المشروع الحمد لله تم افتتاحه في شهر يناير من العام الجاري تحت رعاية سعادة السيد محافظ البريمي،

0: وطبعا تم يعني اسناده الى مستثمر لادارته وتشغيله، وان شاء الله في مراحل بتكون في مرحله ثانيه الحين قريب الطرح والاسناد ان شاء الله.
1: وبالنسبة للمشروع ايش يتضمن تحديدا؟ ما هي مكونات واحة البريمي؟
0: طبعا مشروع واحة البريمي يتكون من العديد من مكونات المرافق. على سبيل المثال الحصر يشمل المشروع على عدد 2 مباني تجارية بمجموع إجمالي 29 محل تجاري مع مرافق وخدمات كاملة في المحلات طبعا، وفي أيضا مبنى إدارة وخدمة زوار، وفي طبعا ساحات لفعاليات، وفي مناطق للجلوس وممرات للمشاة ومسار الدراجات الهوائية. أيضا يوجد به يعني من أبرز المعالم الموجودة فيه، ونقدر نقول أنه يعني أيقونة المشروع بركة مائية عاكسة تعكس صورة حصن الفلة، ومطعم يقع أسفل منها، كما تم زراعة تقريبا 174 نخلة ومسطحات خضراء، وأيضا يوجد فيه نوافير لتعزيز جودة المشهد الحضري. نعم، ويوجد أيضا يوجد به مواقف للسيارات أكثر من طبعا 200 موقف مهيأ ومدعم الخدمات الأساسية.
1: ممتاز. طيب هذا المشروع كيف يتكامل مع بقية المشروعات الأخرى اللي يتم تنفيذها في مركز المدينة في ولاية البريمي بمحافظة البريمي؟
0: طبعا مشروع الواحة يوجد حوله أيضا مشروع اللي هو صيانة المركز، صيانة السوق المركزي لولاية البريمي. فبالتالي بيكون فيه يعني مثل ما تقول يعني تواصل أو امتداد للمشروعين مع بعض أو تلاقي المشروعين مع بعض. هذا يتم الحاله.
1: نرجو لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق. بالنسبة للمراحل القادمة يعني كيف بيتطور مشروع واحة البريمي أكبر؟
0: نعم، مشروع واحة البريمي إن شاء الله احنا حاطين خطة إنه أيضا نطور المناطق اللي حول مشروع واحة البريمي، مثل حماسة أو حارة حماسة القديمة، ومثل ما قلنا نفس الشيء نعمل السوق المركزي أيضا يا تطويره يعني تهيئته بالخدمات الأساسية أيضا.
1: والإضافة اللي حققها المشروع إلى الآن، يعني كيف من الممكن قياس أثر المشروع منذ يناير إلى سبتمبر؟ إيش الأثر الإيجابي اللي تحقق؟ زيادة النشاط التجاري السياحي في محافظة البريمي بعد افتتاح واحة البريمي؟
0: طبعا مثل ما قلنا أنه المشروع تم إسناده إلى مستثمر يدير ويشغل المشروع. طبعا في عديد من الفرص أتيحت للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا كان في يعني دعم لريادة الأعمال، وأيضا كان في يعني دعم وفي جانب وجزء من في دعم الأسر المنتجة في المشروع. نعم،
1: نرجو لكم مزيد من التوفيق، وإن شاء الله هالمشروع يحقق أيضا آفاق سياحية واعدة في محافظة البريمي، لا سيما مع الفترات القادمة والمواسم السياحية الشتوية القادمة. شكرا لك مهندس يوسف، موفقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله يوفقك.
1: شكرا للمهندس يوسف بن هلال الرشيدي، وهو رئيس قسم المشاريع بمحافظة البريمي، حول مشروع واحة البريمي، وجهة حضرية سياحية تجارية متكاملة في محافظة البريمي، الدعوة لكي تكون محافظة البريمي ضمن الوجهات السياحية القادمة أثناء الجولات السياحية التي تتجهون بها في مختلف الولايات والمحافظات. خلوا البريمي ضمن خريطة وجهاتكم السياحية القادمة، ضمن الوجهات السياحية المتطورة التي تشهد تواصل وتطور مستمرين.

ويحدثنا الصباح، فلما رأيتها تبسم ثغرها، فيا عجبا من بدر متبسمه شمس، فيا لحسنها يضيء القلب نورا ويملأ الروح رضا تسر به النفس. خلقت مكملة، فليس يزيدها في الخلق والأخلاق أن تتزين، فإذا نظرت فملء عينك ما ترى، وإن سمعت فما ألذ وأحسن. وقالت: يا ساكن القلب في بعد وفي قرب، إن كنت تسأل عن شوقي وعن حبي فأنت في العمر أيام بلا قدر، وأنت للروح مثل الغيث للجدب. قال: يا ساكن القلب رفقا، إنني تعب تبدي الوداد، وطول البعد يرضيك. يا ساكن القلب إن الشوق قطعني، إني قتيل وقتلي ليس يبكيك. صبحتها والخير في أسمائها، مسيتها والنور ملء سمائها، حييتها بجلالها وكمالها وبميمها وبرائها وبكافها وبهائها. وحديثنا عنها هذا الصباح. من قال إنك من جنسنا؟ مرسولة أنت لتفتني، يا للكمال فتنتنا، أسطورة العصر الجديد، لأنك أجمل من رأينا تمعنا. وصباح الخير. في رحلة العمر والأيام مسرعة، لا تنس من أنت أو ما وجهة السفر. خذ قلبي أحاديثا وحلوى غضة تلمع، تدلل، إن هذا اليوم يومك أيها الأروع. قد اشتاق الفؤاد إليك، هذا الصبر ظمآن، فصب الكب من عينيك تحلو في أشجان. سأنسى كل ما فعلوا، أسامح كيفما كانوا. تفضل قهوة القلب ودخ في طعمها العذب. سأنسى الكل إلا أنت، أنسى في يدي كوبي. تبسمت فكأن الصبح مبسمها، فيا لعيني من صبح بدا سحرا، والمتعبان هما من دون ما تعب، لكنما أتعب قلب الذي نظر. وإذ بعقد من البلور منتظم، كذلك العقد لما طوق النحر. وهل سنى البدر في أبهى تألقه إلا ابتسام ابتسام شع وانكسر؟

يا صباح الخيرات والأنوار، يا مرحب يا مرحب بكم جميعا، مبتسمين متفائلين في كل صباحاتكم على بركة الله، تمضون إلى مختلف المواقع. نهاية الأسبوع، آخر يوم عمل، دعوة لكم جميعا إلى أن تكونوا على قدر عال من الهمة والنشاط والحيوية. صباح الخير للجميع، رفقة صباح الشباب. تعرف إيش أفضل فطور صباحي عشان صحة قلبك؟ أخصائي التغذية يكشفون إيش هم يختاروا أساساً، إيش هي اختياراتهم اليومية من الفطور الصباحي، بنخبرك عنها. نحن نسأل عن حارة الرمل، حارة الرمل الأثرية في أي ولاية من الولايات؟ وقد بدأت أمس أعمال تطوير وتحديث وترميم حارة الرمل، فحارة الرمل في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. تطوير هذه الحارة سيسهم في تعزيز حضور هذه الولاية في التي تحتضن الحارة، والمحافظة أيضا على الخارطة السياحية في خدمة الموروث وتوظيفه في خدمة التنمية. فحارة الرمل وين وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بأم عمران، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8154 واللي ينتهي رقمك ب5596، أبو محمد صباح الخير. والباقين يلا، حارة الرمل وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ يلا، إلى أن يصل الجواب الصحيح منكم وتفاعلكم اللطيف، نروح معكم الحين إلى مدرسة ديسلي الدولية الخاصة بولاية السويق، ومن هناك صباح المدارس.

0: معنا الآن الطالب هزاع بن عيسى الغداني، هزاع في الصف السابع من مدرسة ديسلي الدولية الخاصة بولاية السويق. السلام عليكم هزاع.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك هزاع؟
1: بخير والحمد لله.
0: كيف المدرسة؟
1: المدرسة جميلة.
0: بديتوا؟
1: نعم.
0: بالتوفيق إن شاء الله هزاع، صف سابع إن شاء الله. إيش حضرت عشان تشارك معنا اليوم؟
1: حضرت فقرتي باللغة الإنجليزية، وستحدث عن هواياتي ومنجزاتي.
0: ممتاز يا هزاع، إيش هي منجزاتك وهواياتك؟
1: أولا سأعرف عن نفسي، ومن ثم سأتكلم عن هواياتي ومنجزاتي، وفي النهاية سألقي لكم قصيدة، ومن ثم سأتحدث فقرتي باللغة الإنجليزية.
0: طيب يا هزاع تفضل.
1: صباح الخير، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. أنا هزاع بن عيسى بن خليفة اللغداني، طالب في الصف السابع بمدرسة ديفلي الدولية. هواياتي هي التكنولوجيا وممارسة الرياضة، وأحب الابتكار والتجارب العلمية، واستمتع أيضا بتحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع واختراعات مفيدة. بدأ اهتمامي منذ سنوات، فقد كنت دائما أشعر بالفضول تجاه الأشياء من حولي، وأحب أن أعرف كيف تعمل ولماذا تحدث، وهل يمكن أن نصنعها بطريقة أفضل. ومع تشجيع معلمي في المدرسة بدأت أشارك في التجارب والمشاريع العلمية. شاركت في عدد من التجارب والمشاريع مثل صناعة البطاريات والتجارب العلمية، واشتركت في مسابقة أجمل خط ومسابقة إلقاء الشعر. سألقي عليكم بعض الأبيات الوطنية.
0: تفضلي هزاع.
1: عمان يا وطني ويا نبض الفؤاد، فيك المحبة والعلا والمجد يشاد، أرض السلام وأهلك خير الأنام، نفدي ترابك يا عمان بكل احترام، ستبقين دوما في القلوب مدى الزمان، منارة الجود والأصالة والأمان.
0: ممتاز يا هزاع، بارك الله فيك. هزاع أنت ما خبرتنا كيف كانت إجازتك الصيفية؟
1: إجازتي كانت جميلة، وقسمت وقتي وشاركت في مركز حفظ القرآن الكريم، وأيضا في نادي كرة القدم.
0: بارك الله فيك يا هزاع، الحين بتقدم لنا الفقرة اللي بالإنجليزي.
1: نعم، سأقدم الآن فقرتي التي باللغة الإنجليزية.
0: عن إيش الموضوع؟
1: سأتكلم عن مدرستي ومنجزاتي باللغة الإنجليزية.
0: نسمع هزاع تفضل.
1: Good morning everyone. Thank you for inviting me to this wonderful program. My name is هزاع عيسى خليفة اللغداني. I'm in grade 7 at Deasley International School in Suwayq. My school is a special place because I feel happy and supported there. I can learn, have fun, join many activities like football competition, water day, Bexel and others. I participated in Khalili competition, handwriting competition, poetry competition. Also, I took Cambridge checkpoint exam. It is international exam. I was happy because it was an excellent experience.
0: ممتاز يا هزاع، انت حددت مسارك، ايش تريد تكون في المستقبل ان شاء الله؟ ايش حلمك؟
1: نعم،
0: ايش تريد تكون ان شاء الله؟
1: ان شاء الله سأستمر جاهدا لإكمال مسيرة التفوق بجد واجتهاد للوصول إلى ما أطمح إليه، والابتعاث لتخصص الطيران، لأنني أحب السفر والاستكشاف والتعرف على ثقافات الدول الأخرى، وكذلك لخدمة الوطن وأبناء الوطن.
0: بارك الله فيك يا هزاع، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا. وأخيرا سأتحدث بالشكر.
0: تفضل هزاع.
1: أتقدم بالشكر لوالدي في المقام الأول من بعد الله سبحانه وتعالى، وجزيل الشكر لإدارة مدرسة ديسلي الدولية والمعلمين الأعزاء على دعمهم ومساندتهم المستمرة لي. أيضا جزيل الشكر لكم على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج الرائع وفي فقرة صباح المدارس التي أعطتني وأعطت طلبة المدارس فرصة لإبراز إنجازاتهم ومواهبهم، وهذا دافع كبير للاستمرار على نفس النهج كطلبة لهم مستقبل واعد في هذا الوطن إن شاء الله. Thanks to my parents, my school administration and my teachers for their support. Thanks for having me.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا طيار هزاع. شكرا لك هزاع، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: السلامة.
0: كان معنا الطالب هزاع بن عيسى الغداني، هزاع في الصف السابع من مدرسة ديسلي الدولية الخاصة بولاية السويق. نسأل الله التوفيق لهزاع الذي بدأ مشواره في العام الدراسي 2026-2027 فيما تستهل المدارس الحكومية العام الدراسي باستقبال الطلبة يوم الأحد القادم، مشروعات جديدة، توسع في التعليم المهني والتقني، والمديريات التعليمية تستعد وتعزيز أعداد الكوادر للعام الدراسي الجديد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that
2: inspires. كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: صباح الشباب.

0: يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا. 8:07 لمن ابتدت مشاوير الصباحية الحين مع صباح الشباب. حارة الرمل في أي ولاية من الولايات بدأت أعمال التطوير والترميم لأعمال هذه الحارة اللي بتشكل وجهة سياحية جديدة أيضا فيها؟ فحارة الرمل وين في أي ولاية؟ الجواب الصحيح منك إلى 904-56 أوات مورنينج يوث. أهلا بسيابي وصباح الخير للراشدي وعبد الله السريحي، نصبح عليكم جميعا بالخير والمحبة. ترى الحياة الصحية ليس فقط إيش تأكل، حتى متى تأكل. دراسات حديثة أكدت بأن عدم انتظام مواعيد الوجبات بين أيام العمل والإجازات يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب. يطلق الباحثون على ذلك مصطلح اضطراب توقيت الأكل. لذلك قدر الإمكان حاول تكون مواعيد تناولك للطعام منتظمة، صحتك تتأثر بنوعية الطعام وبتوقيته أيضا. صباح الخير للحراسي ومرحب بعلي، أهلا وسهلا ومرحبا بشهاب. حارة الرمل في أي ولاية من الولايات؟ جوابك صحيح والسريع إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. نروح معكم إلى تفاصيل الإعلان عن 3 مشروعات متأهلة لتمثيل سلطنة عمان في النهائيات العالمية لمنتدى مختبر الجدران المتساقطة المقرر إقامته في برلين خلال الفترة من 5 إلى 9 من نوفمبر المقبل.
1: مع الحدث.
0: معنا الآن الدكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي، وهي المكلفة بتسيير أعمال دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير أستاذ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك. ونريد نعرف في البداية عن فكرة المسابقة، إيش فكرة مسابقة مختبر الجدران المتساقطة من اسمها، وبعد يعني حرص سلطنة عمان على المشاركة بشكل سنوي ودائم في هذه المسابقة الدولية؟
2: نعم، بداية طبعا أستاذ راشد أحب أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن مسابقة مختبر الجدران المتساقطة Falling Walls Lab، اللي طبعا تعتبر واحدة من أهم المنصات الدولية المرموقة اللي تتيح الفرصة للباحثين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، فرصة في أنهم هم يعرضوا فيها حلولهم وأفكارهم البحثية والابتكارية أمام نخبة طبعا من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم. تكمن أهمية مشاركة سلطنة عمان في مثل هذه المسابقات أو في هذه المسابقة على وجه الخصوص أن هي طبعا فرصة، أن هي تتيح منصة عالمية للمواهب الوطنية في أن هي تعرض أفكارها وتبني شبكة من العلاقات مع الباحثين والمبتكرين وأيضاً المؤسسات الدولية، إلى جانب طبعاً الاطلاع على أحدث التوجهات والحلول العلمية والابتكارية عالمياً. وتحرص الهيئة طبعاً أن تكون المشاركة في مثل هذه المحافل جزء من منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب الوطنية وتمكينها، وأيضاً إبراز القدرات البحثية والابتكارية العمانية على طبعا المستوى الدولي، وربط الأفكار الواعدة بالفرص اللي تساعدها على التطور وتحقيق أثر حقيقي.
0: نعم. طيب دكتورة، الفكرة أن يتم في البدء إقامة مسابقة نسخة محلية والفائزين هم اللي يتأهلوا للمشاركة عالميا، فكيف كانت المشاركة في النسخة المحلية، وإيش في الغالب المعايير والضوابط اللي يتم اختيار على ضوئها اختيار الأفكار والمشاريع اللي بتتأهل؟
2: نعم، هو مثل ما ذكرت أستاذ راشد أنها تكون في نسخة محلية شهدتها طبعا المسابقة في هذا العام، أو الإقبال اللي شهدت المسابقة في هذا العام يعكس طبعا اللي هو الحراك المتنامي في مجال البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان. استقبلت الهيئة في هذه النسخة 157 فكرة ومشروع بحثي وابتكاري من مختلف المجالات، واللي كان طبعا يشد الانتباه أكثر اللي هو المجال الطبي أو الصحي، أنه هو كان له نصيب الأسد من هذه الأفكار اللي تم استلامها. خضعت المشاركات لمرحلة من الفرز والتقييم وفق مجموعة من المعايير، تأهل على أثرها 20 مشروع وفكرة للمنافسة في المرحلة النهائية، ولله الحمد تم اختيار 3 مشاريع اللي هي طبعا كانت الأكثر إبهارا، وركزت فيها عملية التقييم على عدة جوانب، من أهمها اللي هي طبعا أصالة الفكرة، حداثتها، حجم المشكلة أو التحدي اللي تسعى هذه المشكلة أو هذه الفكرة إلى معالجتها، الأثر المتوقع للحل اللي تم اقتراحه من قبل الباحثين، إضافة إلى طبعا جودة وقدرة المشارك على عرض فكرته بصورة واضحة، لأن هم كانوا أمام تحدي بحيث أنه يلخصوا فيها رحلة السنوات اللي هم اشتغلوا فيها على مشروعهم، يتم تلخيصها في 3 دقائق لإقناع لجنة التقييم. طبعا مثل ما ذكرت لك أن المرحلة النهائية تم اختيار فيها 3 مشاريع اللي كانت الأكثر إبهارا، وأنا أستغل هذا المنبر أستاذ راشد أن يقدم لهم كل التهاني على هذا الإنجاز، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق في رحلتهم القادمة نحو العالمية بإذن الله.
0: طيب دكتورة، إيش الخطة الآن في هذه الفترة عشان يتأهل الفائزين بطريقة تشرف اسم سلطنة عمان وتجهزوهم للمشاركة في النهائيات في برلين؟
2: نعم طبعا نحن في الهيئة أستاذ راشد نحرص أنه رحلة الفائزين ما تتوقف فقط عند مرحلة اختيار المشروعات، نعتبرها طبعا أو نعتبر الفوز أنه هو بداية لمرحلة جديدة من الإعداد والتأهيل، وهذا طبعا الهدف منه اللي هو احنا نضمن جاهزيتهم أنهم هم يمثلوا سلطنة عمان بصورة مشرفة، والمنافسة طبعا بكفاءة في النهائيات الدولية اللي راح تقام إن شاء الله في نوفمبر في برلين. من ناحية التأهيل طبعا في عدة جوانب نركز عليها، من بينها تطوير أسلوب عرض الفكرة، صياغة الرسائل أو الرسالة الرئيسية للمشروع بصورة مختصرة ومؤثرة، مثل ما ذكرت لك أنهم هم كان أساسا تقييمهم بناء على تلخيص الرسالة في 3 دقائق، وتعزيز طبعا هي مهارات التواصل والإلقاء، إلى جانب أنه نقدم لهم الدعم والتوجيه والإرشاد الفني متى ما كانت هناك حاجة. نعمل طبعا على تعريفهم بطبيعة المنافسة الدولية وتجهيزهم للتفاعل مع لجان التحكيم والجمهور، بحيث أنه ما يكون فقط يعني يقتصر الدعم على الجانب العلمي للمشروع، ويغطي أيضا اللي هي جوانب أخرى مثل طريقة تقديم الفكرة، تسويقها، وكيف أنك أنت تبرز القيمة والأثر الحقيقي من مشروعك. وهدفنا في النهاية طبعا ما هي فقط المشاركة في برلين، وطبعا نحن نحرص على أن نمكن المشاركين من الاستفادة القصوى من هذه التجربة الدولية، وأيضا نحثهم على بناء علاقات وشبكات معرفية لتفتح لهم طبعا فرص جديدة للعالمية.
0: طيب الآن يعني 3 مشروعات هي اللي بتتأهل لتمثيل سلطنة عمان في برلين. بالنسبة لبقية المشروعات المشاركة، يعني في المرحلة النهائية الختامية تنافسوا 20 مبتكر وباحث تأهلوا من بين 158 مشارك في نسخة هذا العام، فإيش الخطوة القادمة لهذه المشاريع والأفكار اللي ما تأهلت إلى نهائية برلين؟ إيش البرامج اللي من الممكن توفروها في هيئة البحث العلمي والابتكار لاستمرار دعمها؟
2: أستاذ راشد طبعا ضروري أن احنا ننوه أنه عدم التأهل إلى نهائيات برلين ما معناته أن هذه نهاية اللي هي رحلة المشروع أو الفكرة. المسابقة بالنسبة لنا طبعا هي تعتبر أحد المنصات اللي هي نكتشف فيها المواهب والأفكار الواعدة، لكن طبعا هيئة البحث العلمي والابتكار تدير عدد من البرامج والمبادرات اللي يمكن من خلالها طبعا دعم الباحثين المبتكرين في مراحل مختلفة، سواء طبعا من برامج التمويل، وأيضا هناك برامج عدة لبناء قدرات الباحثين والمبتكرين وتدريبهم، دعمهم، واحتضان الأفكار، وهناك أيضا برامج عدة لتحويل المشاريع والأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى طبعا مثل هذا المحفل اللي هو إتاحة فرصة المشاركة في المسابقات والمحافل الدولية. هناك طبعا محافل عدة نحن في تواصل معها أو في شراكة معها على أساس أن نحن نوفد فيها مجموعة من الباحثين المبتكرين سنويا، وأيضا طبعا نعمل على توجيه أصحاب المشاريع أو البرامج إلى المسار الأنسب بحسب طبعا اللي هو مستوى نضج المشروع واحتياجاته، لأن نحن نؤمن أنه بعض الأفكار سبحان الله يمكن ما تتأهل في مسابقة معينة، لكن فيها إمكانات كبيرة للتطور والنجاح، يعني إذا ما فتح لها مثلا هذا المسار ممكن يكون في مسارات أخرى يبدأ فيها هذا الباحث أو المبتكر. فإحنا طبعا ننظر إلى مسابقة مختبر الجدران المتساقطة ومثيلاتها اللي هي من المشاركات في المحافل الدولية، هي تعتبر منصات لاكتشاف المواهب. وبعدين طبعا يجي دور هيئة البحث العلمي والابتكار في موضوع اللي هو ربط هذه الطاقات بالبرامج والفرص المناسبة اللي تساعدهم على الاستمرار والتطور وتحويل الفكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي تستفيد منه سلطنة عمان.
0: نسأل الله التوفيق له وبإذن الله يحقق المراكز المتقدمة. شكرا لكم دكتورة.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ راشد.
0: شكرا للدكتورة نسرين بنت يحيى البلوش المكلفة بتسيير أعمال دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. الحديث كان عن ثلاث مشروعات متأهلة لتمثيل سلطنة عمان في النهائيات العالمية لمنتدى مختبر الجدران المتساقطة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that
2: inspires. كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: مع الحدث.
5: عقدت وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار أمس الاجتماع 7 لأصحاب السعادة، رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة، عن المجلس التنسيقي العماني السعودي بحضور أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين من الجانبين. حول المجلس التنسيقي العماني السعودي وأيضا هذه اللجنة، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، ينضم معنا المهندس محمد بن سعيد المحروقي، مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار. صباح الخير مهندس محمد، مرحبا بك معنا.
6: صباح النور أخوي راشد، حياك الله.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك. الحديث يعني عن الاجتماع 7 لرؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة، في البدء الحديث عن المجلس التنسيقي العماني السعودي، يعني ما أهم الأعمال التي تسند إلى هذا المجلس والمجالات التي يقوم على تنفيذها المجلس، مجلس التنسيق العماني السعودي؟
6: طبعا أخي راشد، بناء على توجيهات القيادتين في البلدين تم تشكيل مجلس التنسيق العماني السعودي. وحقيقة هذا المجلس يتكون تقريبا من 5 لجان، ممكن يعني في البنية التحتية، لجنة الاقتصاد والتجارة، لجنة الأمن، لجنة السياسة، فهي 5 لجان متفرعة على حسب المجالات، واللي هي تشكل أوجه التعاون بين البلدين. طبعا هذا المجلس برئاسة وزراء الخارجية في البلدين، وحقيقة يعني ممكن هذه السنة الثالثة للمجلس، وتتابع على طريق اللجان أعمالها من خلال المبادرات ومن خلال الأعمال والأوراق اللي يقدموها.
5: نعم. طيب، وبالنسبة للاجتماع، أهم الموضوعات التي ركز عليها هذا الاجتماع لرؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة؟
6: طبعا هذا الاجتماع، يمكن تذكرت ان الاجتماع السابع هذا هو اجتماع دوري يتم من خلال استعراض المبادرات اللي في القائمه والمبادرات اللي اكتملت والتحديات اللي تواجه هذه المبادرات وتوقيع الاتفاقيات اذا في مبادرات انتهت يعني او اقتراح مبادرات جديده.
5: نعم. طيب يعني ماذا عن اهم الموضوعات التي خرج بها هذا الاجتماع والتي سيكون على هيئة مبادرات فرص لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟
6: طبعا الاجتماع ممكن بدأ بالمبادرات المكتملة، فكان نحن عندنا تقريبا مبادرتين اكتملت خلال العام 2026 كانت تتعلق بالأطر التحفيزية لدعم المنشآت وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمصانع المستقبلية، تتعلق يعني بأتمتة المصانع. وعندنا المبادرة الثانية هي مبادرة الطابع الضريبي. بعدين استعرض في الاجتماع المبادرات التسعة القائمة. طبعا هذه المبادرات باسم على حسب مسمى اللجنة، فهي متنوعة يعني من الاقتصاد ومن التجارة ومن الصناعة أيضا. وفي نهاية الاجتماع تم استعراض المبادرات المقترحة من الجانب العماني تقريبا في حدود 6 مبادرات أيضا تتعلق في مجالات اللجنة.
5: نعم، الواضح أن هناك تقدم في عدد المبادرات، الأمر اللي يعزز القدرة على الانتقال إلى مراحل أكثر نضج في العمل المشترك. ماذا عن الخطوات القادمة إن شاء الله التي سنضمن من خلالها تطبيق هذه المبادرات التي يخرج بها هذا الاجتماع؟
6: طبعا وجه أصحاب السعادة أنه هناك يكون يعني إيش اسمه اهتمام أكثر بالمبادرات وتفعيل المبادرات وزيادة عددها. يعني لو نحن نجي نشوف مستهدفات اللجنة هي أصلا أساسا في ينصب في مصلحة البلدين سواء في القطاع الصناعي أو القطاع التجاري أو الاقتصادي. طبعا مستهدفات ممكن نحن نذكر بشكل بسيط مستهدفات اللجنة هي التكامل في سلاسل الإمداد، تعزيز التعاون والتكامل، ورفع التجارة البينية، وكذلك رفع الصادرات غير النفطية.
5: نسأل الله التوفيق للجنة وللمجلس التنسيقي العماني السعودي لتحقيق آفاق التعاون والتكامل الواعد بين البلدين الشقيقين. شكرا لك مهندس محمد.
6: شكرا أخوي راشد.
5: شكرا مهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول الاجتماع الذي تم عقده بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس لأصحاب السعادة رؤساء لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العماني السعودي إلى مزيد من آفاق التعاون بين البلدين في مجال تحول الطاقة، الربط اللوجستي والسياحة.

0: ناقش مختبر منظومة التنقل الأخضر الخليجي الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بصلالة أمس ضمن أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر 2026، ناقش عدد من السياسات والتنظيمات والحلول التقنية المرتبطة بتطوير منظومة التنقل المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التركيز على البنية الأساسية للشحن الكهربائي، دور الهيدروجين الأخضر في قطاع النقل. معنا الآن الأستاذة ثريا بنت حبيب الوهيبي، وهي أخصائية عمليات لوجستية واستدامة من فريق الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير أستاذة ثريا، أهلا ومرحبا بك معنا في صباح الشباب.
1: صباح النور أخي راشد، وصباح النور للجميع، وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم.
0: حياكم الله. في البدء، كيف تسهم مخرجات الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بصلالة بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في رسم الملامح المستقبلية للنقل المستدام، وأيضا الإسهام في تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون؟
1: طيب أستاذي، فيما يخص المخرجات ورسم الملامح المستقبلية، نحن دائما نعتقد ونؤمن بأن التنقل الأخضر لا يتشكل منفردا، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة بالتعاون مع دول مجلس التعاون. ومن هنا جاءت أهمية الملتقى انطلاقة من صلالة لجميع المختصين في اتخاذ القرار في القطاع الخاص القطاع العام في مكان واحد لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات بشكل عملي، وخصوصا في المجالات المتعلقة اللي ذكرتها أستاذي، مجالات المركبات الكهربائية، البنية الأساسية للشحن، الهيدروجين الأخضر واستخداماته في النقل التقي في القطاع اللوجستي. أيضا نطمح أن تكون مخرجات صلالة كل سنة هناك مخرج، وكل مخرج له أولوية في النقاشات القادمة إلى نطمح المخرجات هالسنة أن تكون لها بعض الأولوية للعمل الخليجي، ويكون لتكون أكثر تكاملا في التنفيذ، بحيث نستفيد فعلا من هالتجارب السنوية اللي الاجتماعات السنوية.

0: والتجارب السنوية مع الخبراء والمختصين معنا.
1: نعم. طيب يعني إيش أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع التنقل الأخضر في المنطقة، وكيف يتم مناقشتها عبر الملتقى لتجاوزها؟ طبعا حلول التحديات التنظيمية والتشريعية أيضا.
0: التحديات عندنا صراحة أستاذ راشد، عندنا التحديات في الأطر التنظيمية هذه كان إن شاء الله بيتم الإعلان عنها قريبا. هي تحدي فعلا، وما تم مناقشته بالأمس فعلا كان تحدي كبير معنا شركة سلطنة عمان. دول الخليج قطع شوط نوعا ما في حل هذه التحديات، وتم الاستفادة فعلا من خبراتهم بالأمس في حل هذه. في عندنا الأطر التنظيمية قريبا سوف يتم إعلان عنها. في عندنا تسعيرة رسوم الخدمة اللي هي الداعم الرئيسي للمشغلين وللمستثمرين في سلطة عمان في التوسع في البنية التحتية أو الأساسية ولتحسينها مستقبلا.
1: نعم.
0: وهذه كانت أبرزها، كانت محور الحديث بالأمس بأمانة.
1: طيب، وموضوع الفرص الاستثمارية، يعني إلى أي درجة أيضا القطاع الخاص على قدر من الاهتمام بالشراكة في تنفيذ مشاريع بنية أساسية خاصة بالمركبات الكهربائية ووسائل النقل الصديقة للبيئة؟
0: التنقل الأخضر لا ينفرد بنفسه، التنقل الأخضر يأتي تشاركي، القطاع الخاص شريك أساسي في هذا التحول. لأن المنظومة أصلا الفرصة الاستثمارية تجينا أكثر من القطاع الخاص من المستثمرين. فاليوم إذا نحن نشوف زيادة أعداد المركبات، البنية التحتية، كلها عوامل مشتركة ومترابطة. فإذا تحدثنا اليوم نحن عن الفرص الاستثمارية وإنشاء وتشغيل محطات الشحن، مراكز الصيانة، الخدمات، حلول الرقمية المرتبطة بمحطات الشحن نفسها، الطاقة المتجددة، تخزين الطاقة، الحلول النقل في التوصيل الكهربائي سواء المركبات الكهربائية للتوصيل أو الدراجات الكهربائية للتوصيل، كل هذه نحن نعمل على تهيئتها مع القطاع العام والخاص بشكل تكاملي، بحيث كل جهة لها تكون في اختصاصها ويكون تشاركي في رفع مستوى هذا القطاع لتعزيزه من الجانب الاستثماري وتطويره من حيث الأطر التنظيمية والتوسعات البنى تحت، كلها هذه تجي تشاركيا بحيث نحن نقدر نطلع بفرص استثمارية ونعطي المجال للمستثمرين في الاستثمار فيه ورفع الاقتصاد الأخضر أيضا.
1: نعم. طيب، إيش أهم التوصيات التي يخرج بها الملتقى في مجال حتى تعزيز الوعي المجتمعي والتحول البيئي على المدى القريب؟
0: التوصيات هي أهم ما نتكلم عنه نوعا ما.
1: صح.
0: نحن دائما نقول التشريعات البنية الأساسية، هي فعلا التشريعات البنية الأساسية هي شيء أساسي، لكن ليست فقط هم هذه التشريعات والبنية الأساسية التي نعتمد عليهم، وإنما ثقافة المجتمع، استعدادهم للتحول هذا. الحكومة تعمل، القطاع الخاص يعمل، المجتمع يجب عليه أن يتعاون معنا في هذا الاستعداد، هذا التحول، هذا التقبل. وبأمانة في الفترة الأخيرة لاحظنا هالشيء، لاحظنا هذا التحول مع زيادة عدد المركبات اللي صارت ارتفاع بشكل ممتاز بأمانة. يعني وصلت عندنا عدد المركبات ما يقارب 12,000 مركبة في الربع الثالث من هذا العام. أهم الرسائل اللي ممكن نحن نخرج فيها مثل ما ذكرت، إن إحنا ما نعتمد على التشريعات والبنية الأساسية فقط، نحتاج في المرحلة القادمة العمل في تسارع متوازي بين البنية التحتية والبنية الأساسية، تشجيع الاستثمار، الابتكار، رفع وعي المجتمع بالمركبات والتقنيات الحديثة والدراجات الكهربائية للتوصيل الميل الأخير.
1: بالتوفيق إن شاء الله أستاذة ثريا، موفقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا للأستاذة
1: أشرف على المقابلة. شكرا للأستاذة ثريا بنت حبيب الوهيبي، وهي أخصائية عمليات لوجستية واستدامة من فريق الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مختبر التنقل الأخضر الخليجي يناقش تطوير منظومة التنقل المستدام بصلالة. يا حي مرحب بأصدقاء الصباح الذين ابتدأت صباحاتهم الآن رفقة صباح الشباب. يا صباح الخير والنور والمحبة. أبل تطلق 8 منتجات جديدة في شهر 1 بانتظار معرفة تفاصيلها عبر مؤتمرها الصحفي. وكاميرا داخل فم فرشة أسنان ذكية تكشف ما لا تراه المرآة، حيث كشفت شركة دايسون عن أول فرشاة أسنان كهربائية لها مزودة بكاميرا مدمجة لمساعدة المستخدم على مراقبة صحة وحالة الفم، إلى جانب تقنية تنظيف بالخيط مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومزايا أخرى متطورة لتنظيف الأسنان. ومن جديد عالم التكنولوجيا، أيضا هناك مجموعة من الابتكارات والهواتف، الهواتف النقالة التي سيتم الإعلان عنها قريبا في الفترات القادمة، مع السباق المستمر بين شركات التكنولوجيا في الإعلان عن هواتفها الجديدة. جهاز صغير يراقب الدماغ ويستعين بالذكاء الاصطناعي يخبرك بمدى تركيزك، وهذا الجهاز مرتبط بتطبيق إلكتروني يتمكن من معرفة مدى حضورك الذهني، مدى جودة أدائك تحت الضغط، والقدرة على التعافي. صباح النشاط، وبعد قليل الجولة الرياضية في آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة، سيصحبكم فيها حسين بن راشد العميري في جولة بين الملاعب المحلية الإقليمية والدولية، أبرز النتائج وجدول المباريات القادمة وغيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب يخوض لقاء مهما في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما عندما يواجه المنتخب السعودي في تمام الساعة 8 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات قطر وهونغ كونغ إلى جانب منتخبنا الوطني والسعودية. وكان الأحمر قد سجل نتيجة إيجابية في مباراته الأولى أمام قطر صاحب الضيافة بهدفين لواحد.
2: يسجل هدفا أول ويفتتح العداد في هذا الميعاد، يفتتح العداد في هذا الميعاد. أحمر الخليج، درة الخليج، عمان على حين غرة من مصر.
1: الحكم الدولي العماني أحمد أبو بكر الكاف يعلن اعتزاله الرسمي التحكيم بعد مسيرة امتدت لعشرين عاما شهدت مشاركات في العديد من المنافسات المحلية والقارية والدولية. وحقق الكاف خلال مسيرته العديد من الإنجازات على الساحة الآسيوية، إذ أدار 3 مباريات نهائية في دوري أبطال آسيا، وجاءت مشاركاته في نهائيات البطولة في نسخ 2016، 18 و2022، حيث أدار ذهاب نهائي 2016 بين جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي والعين الإماراتي، وإياب نهائي 2018 بين كاشيما أنتلرز الياباني وبيرسبولس الإيراني، وذهاب نهائي 2022 بين الهلال السعودي وأوراوريد دايموند الياباني. كما شارك الكاف في منافسات دوري أبطال آسيا لعشرة مواسم متتالية إلى جانب اختياره لتحكيم أقوى المباريات على مستوى قارة آسيا.
3: قرار اتخاذك أنك أنت تكون حكم كرة قدم هو بالأحرى قرار شجاع جدا، ما يتخذه إلا شخص شجاع، فإذا ما تملك الشجاعة يجب أن تترك التحكيم. فأنا دائما أقول في بالي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفعلا يعني أنا أترك ما حدث في الملعب، لكن صح أن ردود الأفعال كانت جدا قوية. ممكن البعض يفكر أنها تأثر على أحمد فقط، هي أكيد تأثر على أحمد، على عائلة أحمد ومن هم زملاء أحمد، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا، وممكن يعني الخبرة اللي موجودة معنا، الوعي، يجب أن تعي لماذا صار هذا الشيء وكيف صار.
1: في الجولة الثالثة من الدور المصري لكرة القدم، المقاولون العرب يعود من أرض الجونة بالفوز بهدف وحيد، وأبو قير الوافد الجديد يخسر من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فاز سيراميكا كليوباترا على ضيفه مودرن سبورت.
4: حاج ثم مروان عثمان واختتم جراديشار، هنا صديق أجولة يتقدم، صديق أجولة يتقدم مع الدقيقة 6 من صناعة متميزة عن طريق محمد رضا بوبو وعن طريق لاعبي سيراميكا كليوباترا في كيفية الوصول واستغلال المساحة الموجودة في دفاعات مودرن سبورت، ثم أطلق العلان لقدم اليمنى لتبوح بالسر الأول من أسرار عالم الساحرة المستديرة في هذه المواجهة. هنا الخطأ من علي فوزي في إرجاع الكرة لمحمد شرقية، استخلصها محمد رضا بوبو، قدمها على طبق من فضة إلى صديق جولة النجيل.
1: أودينيزي يتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد أن تمكن من قلب الطاولة على فينيسيا وقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، حيث سيلاقي أتلانتا في المرحلة المقبلة من البطولة.
5: العرضية تنطلق، العرضية للأورباك، بعد ذلك ساغرادو، المتابعة سهلة لي ساغرادو، وهدف لصفر لي فينيسيا. مروزيك في أول تصدي بعد ذلك ساغرادو فويفودا كرة على القائم الأول بايو يعدل النتيجة لأودينيزي. تحدثنا عن القوة البدنية عن السنتيمترات عن القامات الكبيرة وبكرة هوائية.
4: Ahí la tiene Davis Bayo.
1: وفي وقت سابق تأهل ساسولو لدور 16 بعد الفوز على فروزينوني بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة عقب التعادل بهدف لمثله.
6: كرة باكولا يسجل هاسا يلعبها بعيدة بعيدة وساسولو يتأهل بركلات الترجيح فريق النيرو فيردي إلى ثمن النهائي.
1: المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين يساهم في قلب بايرن ميونخ لتأخره بهدف إلى فوز على مستضيفي أوسنابروك من الدرجة الثانية بأربعة أهداف لواحد في افتتاح حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم. ورفع نجم منتخب إنجلترا رصيده إلى 148 هدفا في 150 مباراة في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ الذي انضم إليه من ناديه الأم توتنهام في عام 2023.
6: أوه الله هل من مفاجأة مدوية أوسنابروك يضرب بقوة الآن مايز هو من يسجل الآن في هذه اللحظات يا لها من تسديدة للعودة سيباري يلعب كرة ملعوبة عالية ممكن يسدد تقوي وين بعيدة هذه ملفت إلى خارج أرضية الملعب هنا اسمعي خلاص معنوياتهم عالية يلعبون أمام فريق خطيرة هذه داخل منطقة الجزاء ولسه عدت من الجميع أيضا إلى خارج أرضية الملعب أصبحت ركلة مرمى هاري كين تعادل الكبير يسجل الآن في هذه اللحظات هدف التعادل ما تأخروا وذكرت بأن من يملك هذا الثاني دار جول لا لا لا لا لا لا, لا, لا هذه مضيع مضيع نعم أكملها على طول في المرمى البافاري يضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب توم بيتشوف يسجل الآن الهدف الثاني في المباراة لكن الأولى والتمريرة والتألق.
1: في مباريات دور الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم ليستر سيتي يتعادل مع إم كي دونز بلا أهداف بلاكبول يفوز على بيتر بورو برباعية نظيفة وكذلك هناك مجموعة من الأهداف المسجلة في مباراة ستوكبورت وايكوم بخمسة أهداف لواحد ويمبلدون تغلب على ويغان بهدف وحيد.
7: موريس والهدف الأول قلت واضح الفرق بين فريق يعتمد على الهجمة المركزة في الخروج بكرة ميدلس برو افتتح التسجيل بتسديدة موريس 2015 هذه كرة وهدف تعادل الإشابة تأتي من راغوبير أخيرا يعتدي الشباك أخيرا بيرلي.
1: نادي قونيسبور التركي يعلن انضم المصري مصطفى محمد قادما من نانت الفرنسي ووقع المهاجم المصري عقدا لثلاثة أعوام مع الفريق التركي من دون الكشف عن القيمة المادية.
4: دونا هنا الضغط من فريق نانت كرة خطيرة وثالث الأهداف عن طريق مصطفى يا مصطفى يريح كومبوري ويفرح نانت كرة
1: الكرة الله في آخر أخبار الانتقالات، حيث ضم نادي لايبزيغ الألماني متوسط الميدان الدولي المغربي نائل العيناوي على سبيل الإعارة قادما من روما الإيطالي، والتحق العيناوي بفريق العاصمة الإيطالية قادما من لانس الفرنسي في بداية الموسم الماضي مقابل 23 مليون يورو.
8: رائع موسيالا، لكن هنا لقطة عرضية جميلة، جول البرازيلي يسجل ويضرب رومولو. يا سلام، عرضية ديفيد راوما ومتابعة وضرب الدفاع بكرة جميلة، هنا الهدف الأول، هنا تقدم مستحق لكتيبة أوليفير نار. جول
0: الهدف. والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: وفي آخر الصفقات الأخيرة في سوق الانتقالات بعد إغلاقه مؤخرا، فالنسيا يعلن ضم الإنجليزي هارفي إليوت معارا من ليفربول. نوانيري مهاجم أرسنال الإنجليزي ينتقل على سبيل الإعارة إلى بروسيا دورتموند. الكندي ديفيدز ينضم إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. و السيتي مانشستر سيتي يعلن انتقال الجناح الدولي السنغالي إيلمان إندياي من إيفرتون إلى السيتي في صفقة قدرت قيمتها ب 75 مليون يورو. غريليش يواصل مشواره مع إيفرتون، مدرك إلى توتنهام. وطبعا نادي موناكو الفرنسي الذي فرضت عليه هيئة الرقابة المالية لأندية كرة القدم في فرنسا خفض كتلة الأجور الخاصة به، يعلن إعارة المدافع الألماني تيلو كيهير إلى أياكس أمستردام الهولندي من دون خيار الشراء، فيما انتهى الأمر ببقاء المهاجم الأمريكي فولارين بالاغون في صفوفه.
8: وصلة أمريكية خطيرة إلى بالاغون. الله على بالاغون. الأرض تبتسم لأهلها لأصحابها. نعم، المنتخب الأمريكي يتقدم في اللحظة الأخيرة. بالوغون هو كلمة السر. بالوغون ينشر السعادة هنا في
1: رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تقرر تكريم النجم ليونيل ميسي المعتزل دوليا. ونشرت الرابطة على حسابها في منصة إكس أن جميع مباريات الجولة الثامنة من كلاوسورا ستتوقف عند الدقيقة العاشرة، حيث سيقام تصفيق جماعي في جميع الملاعب. وكان ميسي قد أعلن قبل يومين اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتيني بعد مشوار طويل امتد لقرابة 20 عاما قاده خلالها للتتويج بعديد الألقاب، من أهمها بكل تأكيد كأس العالم في قطر 22.
9: لكن ميسي في كل مكان، ما لها إلا ميسي إذا استعصت الحلول عند الحل.
8: وشمالك والتسديد. جول سيد العارفين، شلاد الجلادين، نجم الأرجنتين ليو وحده يسارية أرجنتينية قادمة من روزاريو تفاجأ إدوين فاندرسار ويحل الديار. شوف ميسي، شوف ليو، قنبلة أرجنتينية. مش ممكن يضيع هدف فرالة.
1: وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرياضية في صباح الشباب والرياضة، معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نما لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. هذه تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذا مخرج هذه الحلقة عبد الرحمن بن محمد الجابري. يتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد بنيويورك على أهمية مواصلة العمل بين دول المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. مجلس التنسيق العماني السعودي يبحث في صلالة تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي وتطوير الشراكات والمبادرات المشتركة. 90% نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق الأنصب الجفنين. شركتا المطاحن العمانية ومطاحن صلالة ترفعان مستويات مخزونهما خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 260 ألف طن. قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مواقع إيرانية متفرقة، وإسلام أباد تؤكد استمرار مساعيها لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً. استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ومصر والصين تؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة للنزاعات الدولية، وتشددان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. حديثنا اليوم إن شاء الله عن سلوك البعض يعتقد أنه يندرج تحت المزاح، لكن عند الضحية قد يتحول إلى خوف وكره وانكسار للثقة بالنفس. حديثنا اليوم عن التنمر، سواء كانت كلمة أو نظرة أو سخرية أو تهديد أو نشر إشاعة، وممكن أيضا يكون ضرب. حقيقة يا إخواني الكرام أولياء الأمور اللي يسمعون اليوم، التنمر ما فقط يجرح الجسد، هو يترك آثار في القلب والذاكرة. أنا أعرف أن بعض المستمعين لربما يقولوا لا والله إحنا لما صغار، وأنا اليوم جايتنكم في هذا البرنامج مثل ما وعدتكم من قلب الميدان، من قلب الميدان. أنا سمعت بعض الأحاديث اللي تقول أن لا والله إحنا زمان كنا نسميه أن فلان يتمسخر على فلان أو فلان يتمسخر على فلان، والحين يا كلثم أنتوا غلفتوها بمسميات جديدة وسميتوها التنمر. أنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، ولكن هذا الفعل دائما إحنا نقول لما تربى جيل، كل جيل أو كل فئة لها جيلها. يعني علي بن أبي طالب يقول ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فإن لهم زمانا غير زمانكم. كل منا وله زمانه، في هذا الزمان بالذات حول كل ما يحيط بنا اليوم ما ممكن إن إحنا نشوف التنمر كنظرة عادية وكأمر عادي. هالتنمر ممكن يصنع إنسان منعزل أو غاضب أو يقود لنتائج نفسية خطيرة، ومن هنا إحنا لازم نفهمه، إحنا لازم نواجه هذا الأمر، إحنا لازم نصنع بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع. إخواني الكرام حلقتنا اليوم، لأن يعني حق يعني بقولكم إياها صدقا، إحنا كل مرة نتكلم عن الضحية، الشخص أو الطفل اللي يتعرض للتنمر، الطفل اللي يتعرض للتنمر. اليوم حديثنا شوي عن المتنمر نفسه. ما هو المتنمر أيضا؟ يعني هذا الفعل اللي وقع كان فيه فاعل، إذن إحنا ليش دائما ما نتحدث عن المتنمر؟ دائما إحنا نتحدث أكثر حديثنا عن الضحية، بس في متنمر، في متنمر هو اللي أوقع هذا الأمر. في مرة من المرات أنا كنت في إحدى المدارس وكان فيها هذه إحدى القضايا اللي هي التنمر. جلست مع ولية الأمر، طلبنا الأم الأول، الطفل الأول والطفل الثاني اللي هو يتنمر عليه، يتنمر على حاجة في شكل وجهه، فبالتحديد أذنه، أذن الولد. طلبنا الأم، والظاهر أن هذا الطفل متعود على هذا السلوك، لأن ما الظاهر أنه هو كان يتعامل مع الأمر على أنه حاجة جديدة، حتى كان في ردود أفعاله. فطلبنا الأمهات الثنتين، لما جلسنا مع أم المتنمر، الأمر الخطير اللي أنا فهمته ومن كلام هذه المرأة تقول يعني بالغت يا أستاذة بالموضوع، أنا زمان كنا يسموه الموضوع إنه والله كانوا يتمسخروا علي وكنا نضحك والدنيا بخير والدنيا. فأنا عرفت المشكلة وين، أنا عرفت المشكلة وين. اللي لازم نفهمه أن ما كل حاجة تعرضنا لها في الطفولة معناها صحيحة، ما كل حاجة صارت لنا في الطفولة يعني صحيح. إذا كان الولد هذا وجهة نظر أمه في الموضوع، فأنا هنا ما أستغرب حقيقة من أن يجيونا أطفال ويطلعوا لنا أطفال اليوم متنمرين ويوقع هذا. تقول لا الطفل هذا شديد الحساسية، هذا حساس كثير أستاذة، هذا أستاذة يمكن أهلا مدلعينا كثير. يعني أنت يا إما أن أنت تجعلني أتنمر عليك وتجعلني أقلل ثقتك في نفسك وتجعلني كطفل أشككك في نفسك وفي هيئتك هذه الحلوة اللي الله سبحانه وتعالى خلقت عليها، أو أنك أنت بتكون حساس، فما تجي أنت تحكم وتكيل بمكيالك فيما يخص هذا الأمر. ما تجي تكيل بمكيالك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وما في تحقير حقيقة أكثر من التنمر، ما في تحقير أكثر من التنمر. أنت فيك وأنت كذا وأنت عملت وأنت فهذا السلوك سلوك شائن. ولكن للأسف للأسف إحنا الحين الجهود اللي جالسين نبذلها على الضحية. أنا أكلمكم عن نفسي، أنا كان عندي حملات في المدارس باسم التنمر على أساس نفهم الطفل أو الضحية كيف تتصرف لما تتعرض لتنمر، من تبلغ، كيف لازم تتكلم، كيف نهدي، كيف نطمن من هذا الأمر. ما هو إحنا مهما بلغ جهدنا في هذا الأمر، إذا كان لا زال الأسر تطلع لنا شبان أو أطفال عندهم من التنمر ما فيهم، فإحنا ما إحنا بنصلح هنا وفي حاجة جالسة يعني عذرا تخترب في الجانب الآخر، فإحنا ما عملنا حاجة، إحنا ما عملنا حاجة. علشان كذا أنا رسالتي لأولياء الأمور، أرجوكم اجلسوا مع أبنائكم، فهموا منهم، لا تعدوا مثل هذه القصص اللي تضحكوا فيها مع أبنائكم. بعض القصص لا تعدوها مرور الكرام، يعني أنا قلت لفلان كذا أو وصلتني قصة عن ابني إنه هو والله ابني يحب يتمسخر، هذه أنا سمعتها، يا كلثم ابني يحب يتمسخر، هو كذا طبيعته، هو يعني لما هو في شخص فكاهي وهو يضحكهم وهو ما في مشكلة، كلنا نحب اللي يتمسخر، كلنا نحب اللي يضحك، كلنا نحب اللي يضحكنا، لكن ما تصل لمرحلة التنمر، ما تصل لمرحلة التنمر، لأن حقيقة يعني هو المتنمر ما نزل لنا، يعني استغفر الله العظيم من السماء، هو ما نزل لنا من السماء، هو نتاج لهذه الأسرة، لأن احنا نتكلم عن أطفال، نتكلم عن طفل متنمر، مثل ما يقولنا ابن خلدون الإنسان ابن بيئته. فأيضا احنا لازم نراعي هذا الأمر أمام أبنائنا، احنا لازم نشوف تعاملنا احنا في هذا الأمر. يعني اليوم كم من الأهالي وكم من الأمهات يعني عذرا اللي يديروا هذا الأمر في بينهم، احنا نتكلم عن فلانة وولدنا جالس واحنا يعني عذرا يعني ما عليه يعني سامحوني يعني في مثل هذا الحديث، نتمسخر على فلانة على لبسها على شكلها أمام الأبناء، أمام الأبناء. إذن هذا السلوك إحنا زرعناه فيهم، ما هو ما بيجيبه يعني مثل ما قلت يعني صح الصباح وصار عنده هذا السلوك، هو سلوك مكتسب، هو سلوك مكتسب. علشان كذا لازم إحنا أنا قلتها في إحدى الحلقات هذا البرنامج الفاضل وأرجع أقولها، وكان أبوهما صالحا. فأول ما ننسأل، أنا تسألني الأم لما الله سبحانه وتعالى يمن عليها يعني انتظار يعني طفل، فتقول لي شو نصيحتك لي لهذا الطفل، أقولها أصلحي نفسك، وللأب أصلح نفسك، ما جبناهم وفقط يعني إن إحنا وأنا صار وأنا ما شاء الله تبارك الله الودود الولود، الموضوع أكبر من هذا الموضوع، الموضوع أكبر من هذا الموضوع، الموضوع إني أنا أصلح نفسي أيضا قبل لا أجيب هذه الأطفال، لإني أنا بكرة هذا الصلاح اللي في نفسي بينعكس عليهم وأفعالي أيضا. مثل ما قلنا دائما وأرجع أقول، الطفل ما يقلد، أنت بتنصح وبتتعب وأنت من النصيحة ومن الكلام، بس الطفل ما يطبق الكلام كثر ما يطبق الأفعال، وهذا أمر نتفقين عليه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: مستمعين الكرام، التنمر هذا يبدأ بكلمة لكن ما ينتهي عند هذا الكلمة، هو سلوك بيترك أثر قد يرافق الإنسان سنوات طويلة. هي كلمة بتضحك عليها أنت وولدك يمكن، أو ابنك عملها ورجع من المدرسة وحكولك إدارة المدرسة أن ابنك يعمل كذا، وأنت قلت لابنك لا والله فلان حساس، بس لربما ومشيتها أنت مع ابنك وعشتوا حياتكم، بس لربما هذاك الطفل تظل هذه الندبات عنده طول عمره. أنا أعرف ومتأكدة إن الحديث اللي أنا بسمعه إن لا يا أستاذة وما حد يرضى أن أولاده يكون متنمر، ما علي، أجلس معاهم أحاورهم، أفهم صيغة الحديث مع هذه الأطفال كيف تكون، وبيوصلني من إدارة مدرسة، بيوصلني من أهل، بيوصل إن ابنك يعني يتنمر، ابنك يعني عنده ضحية فلان، ابنك يعني يقصي على فلان بالحديث أو بالضرب أو بغيره، فهنا أنا أجلس مع ابني أفهمه وأفهم هذا السلوك، وما عدي هذا السلوك كأنه سلوك عادي حقيقة وطبيعي لأن اليوم تنمر على هذا الأطفال، بكرة بيخرج لنا للمجتمع وبيكون عنده تنمر، يعني تنمر من جانب آخر أنا ما أريد أرهقكم فيه الحين وأطيل الحديث فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا لحسن استماعكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
7: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
8: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
9: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
8: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
9: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
8: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
9: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
8: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر،
9: مع عابدين البلوشي
8: وهيثم الزجالي،
9: والمخرج
8: جلال خويطري.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان
2: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامي.

ابتسم فالأمل يبدأ بنية صادقة وقلب ممتن. صباحات الأمل مهما تأخر الفرج مستمعينا الأحبة، ثق أن الله يدخر لك جبرا يليق بقلبك الطاهر. صباحات الحياة، صباحات يوم جديد ونهار جديد. جمعنا معكم في مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا بكل الأحبة، بالأصدقاء، بأصدقاء البرنامج، المستمعين في مختلف محافظات وولايات السلطنة. سعيدين جدا إنكم تنضموا إلينا في صفحات مسك النهار لهذا اليوم، اليوم الخميس. إن شاء الله يكون كذا جدولكم رايق بأشياء تحبوها تعملوها في الإجازة الأسبوعية، وتكونوا مخططين لإجازة ومساء ممتع برفقة الأصدقاء. أما اللي متجه للمناوبة، الآن عنده مناوبة متجه للعمل، نقول له دربك خضر وإن شاء الله توصل بالسلامة، ودربك كله رائحة المسك الزاكية، وإن شاء الله ترافقك في دربك ومشوارك. لا تنسى تكون مبتسم مع زملائك، خاصة إذا مناوبتك من الآن إلى فترة المساء، بس نحن معك، نحن رفقاء الدرب. نتمنى لكم إن شاء الله صباحات جميلة في مسك النهار. هذه تحية من فريق العمل، الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد طالب بن علي المحروقي، الإخراج عمار البلوشي، وهذه تحية مني عبر ناقل الصوت، أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا. تجاوزنا 6 دقائق في بداية مشوارنا لهذا اليوم، ساعة زمان نقضيها برفقة الأحبة في مسك النهار. هذه تحية لكم من فريق عمل إذاعة الشباب، نتمنى لكم إن شاء الله صباح سعيد يملأه الحب، الود، الإخلاص، التفاني في العمل. نتمنى أيضا إن شاء الله تخلصوا كل أموركم، إذا عندكم معاملات تنجزوها في الصباح الباكر لهذا اليوم إن شاء الله أنجزتوا، واللي رايح للمؤسسات الخدمية نتمنى لكم التوفيق، وإذا كنتوا تنتظروا دوركم وتسمعونا عبر تطبيق منصة عين نتمنى لكم أيضا التوفيق والاستماع إلى محطاتنا اللي بترافقكم إلى تمام 12 من مساء هذا اليوم. فقرات البرنامج مثل ما تعودتوا مستمعينا نعرفكم بفقرات البرنامج. الفقرة الأولى بتكون إن شاء الله مسك الوطن، ودائما مسك الوطن موضوعات تهم المجتمع، نقترب أيضا إلى تفاصيل كثيرة جدا، نرصد أيضا معلومات قريبة من المستمعين، ونرشدكم أيضا على آخر المستجدات، ومع أيضا رؤية عمان 2040 والتي باتت ملامحها واضحة عند الكثير من المستمعين. في هذه الفقرة أكيد اليوم بنتكلم عن الثروة السمكية من البحر العماني إلى الأسواق العالمية. أما في فقرة مسك الحياة، سؤالنا اللي نطرحه على المستمعين، هذا السؤال التفاعلي، اختيار شريك الحياة بين قناعة الشخص وضغوط الأهل. يعني الأهل أحيانا يضغطوا لك على أمر معين أنك لازم تأخذ حد من الأهل، يعني والبنت العم لازم تأخذ ولد العم، أو ولد الخال يأخذ بنت عمه، يعني هكذا لازم حد من الأهل ما يطلعوا من نفس العائلة.
1: بس حتجوز خلاص شو
0: هذا عاد، إذا ما اقتنع يعني هو خلاص في أمر الواقع يقول أنا حتجوز، الله يعينك حتتجوز وتتحمل المسؤولية. وعاد إذا تزوجت حد من الأهل تعرف إيش اللي يصير؟ تسألوا أكيد الحين يدور في بالكم إذا ما متزوجين، اللي يصير إنك تتحمل مسؤولية الزوجة وأهلها. ليش؟ لأنه ممكن يكون عمك، خليص أبوك وبتتحمل أكيد مسؤوليتهم، وبتحاول تداريها قدر الإمكان عشان أي خلاف ما تزعل عمك وما يدخل أبوك في خلافه.
2: غيابنا
0: هو شوية يعني، وغيابنا ما واجد. أما في فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا في اختيار شريك الحياة، أكيد بنتعرف على تفاصيل كثيرة جدا إيش لك وإيش عليك في هذه الفقرة. وفقرة مسك الختام، أغنية يا مدور الهين لفنان العرب محمد عبده، ما أدري نطقتها صح يا جماعة الخير، نعم صح 100%. هذه فقراتنا، نبدأ معاكم محطاتنا لهذا اليوم، حياكم الله في مسك النهار.

إن نداء الوطن يظل هو المعنى الأجل في القلوب. صباحكم ضياء وخير وسلام إلى محطة مسك الوطن في مسك النهار لهذا اليوم، ونتجه إلى الموضوع الأقرب أيضا للمتابعة وحول موضوع الثروة السمكية من البحر العماني إلى الأسواق العالمية. من زمان والبحر جزء أساسي من حياة العماني، منه كان الرزق وعليه قامت مهن وحرف توارثتها الأجيال. لكن اليوم القصة أكبر من مجرد صياد يطلع البحر ويرجع بصيدة للسوق. اليوم نتكلم عن قطاع اقتصادي متكامل يبدأ من البحر ويمتد للمصانع والموانئ والأسواق العالمية، وهذا التوجه ينسجم مع رؤية عمان 2040 في تنويع الاقتصاد والاستفادة من مواردنا الوطنية. والإنجاز هنا أن قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان ما عاد يقتصر على الصيد فقط، بل توسع ليشمل الاستزراع السمكي والتصنيع والتخزين والتسويق والتصدير. والأرقام تعطي صورة واضحة عن هذا النمو. في عام 2025 وصل إنتاج الاستزراع السمكي إلى حوالي 9.240 طن، بزيادة بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024، وتجاوزت قيمة الاقتصاد أيضا 20.3 مليون ريال عماني. أما إجمالي الأسماك المنزلة حتى نهاية نوفمبر 2025 فوصل إلى حوالي 723 ألف طن بقيمة قرابة 481 مليون ريال عماني. وهذا النمو ما يعني بس زيادة في كمية الأسماك، يعني فرص اقتصادية جديدة. الشاب اليوم ممكن يدخل في مشروع الاستزراع السمكي أو تصنيع المنتجات البحرية أو التغليف والتسويق وحتى التصدير. يعني السمكة اللي كانت توصل للسوق وتنتهي قصتها هناك، اليوم ممكن تدخل في سلسلة اقتصادية كاملة. الصياد يستفيد، المصنع يستفيد، شركات النقل والتخزين تستفيد أيضا، والموانئ تستفيد، والمنتج العماني تكون عنده فرصة يوصل لأسواق خارج سلطنة عمان. والأهم من كل هذا إن النمو ما يكون على حساب البحر نفسه، لأن استدامة الثروة السمكية تحتاج تنظيم الصيد والمحافظة على المخزون السمكي وحماية البيئة البحرية عشان تظل هذه الثروة موجودة للأجيال القادمة. واليوم إحنا ما نتكلم فقط عن عمان اللي عندها ثروة بحرية كبيرة، نتكلم عن قدرة سلطنة عمان على تحويل هذه الثروة إلى استثمار وصناعة وصادرات وفرص عمل. فالبحر العماني ما هو بس مصدر للرزق، هو مورد اقتصادي ممكن يصنع مستقبل جديد، وإذا عرفنا كيف نستفيد من خيراته ونحافظ عليها في نفس الوقت، فيمكن المنتج العماني ما يوقف عند حدود السوق المحلي، يمكن يوصل أبعد من البحر العماني إلى موائد العالم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر.
0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. مكملين معاكم مشوارنا اليوم وسعيدين جدا اكيد بانضمام المستمعين في مسك النهار. لا تنسوا سؤالنا اللي طرحناه، شاركونا على الواتساب على 7244200. هذا هو الرقم، رسائلكم، ردود افعالكم، وجهة نظركم، رايكم، تجربه مريتوا فيها. يعني خلونا نعرف شوي العلوم والاخبار اللي عندكم، خلونا ندخل كذا الى مشاعركم، ندخل إلى المواقف اللي حصلت في الحياة، ولا إيش رأيكم؟ سؤالنا اليوم التفاعلي، هل تتزوج الشخص اللي أنت مقتنع فيه أو اللي يرضي أهلك اللي هم يختاروه؟ يعني الأهل يختاروا مثلا شخص معين، هل تقبل بالزواج أو تقبلي أنت بهذا الزواج ولا لا؟ عن قناعة تختاري شريك الحياة أو تختار شريكة الحياة؟ ليش قالوا شركة الحياة؟ سؤال بس أطرح على المستمعين، ليش سموا الشخصين المتزوجين شركاء حياة؟ هل لأن لازم يصبروا على بعض، لازم يفهموا بعض؟ لكن كل واحد متربي مثلا بطريقة مختلفة، بيئة مختلفة، كل بيت له أسلوب في الحياة وطريقة التربية والمفاهيم والأمور الكثيرة اللي يختلفوا فيها الأزواج، ولكن يتفقوا في النهاية أن يكون الشريك، شريك حياتي، شريكة حياتي إلى نهاية العمر إن شاء الله. يا رب يا رب، دعواتنا صادقة لكم. اللي بيدخل القفص الذهبي الله يتمم عليه بالخير، اللي كح نقول له سلامات. سلامات. نحن نتكلم عن اليوم شركاء الحياة. عموما، هل تتزوج الشخص اللي أنت مقتنع فيه أو الشخص اللي يرضي أهلك ومقتنعين فيه أهلك ومفروض عليك؟ يعني خلقولها بالعامية، مفروض عليك من أهلك، أنت بس جهز المهر والشبكة وأهلك فارضين عليك أنك تتزوج.
1: علشان أعرف أنا نظري هاي مثل وجهة نظرك ولا نظري غير من وجهة نظري.
0: فسعيدين جدا أكيد بتفاعلكم معنا على 7244209. الزواج قرار كبير جدا، لكن في مجتمعاتنا أحيانا ما يكون القرار بين شخصين فقط، في أهل لهم رأي، في عادات وتقاليد وهذا أهم شيء، في كلام ناس، توقعات اجتماعية، في أحيانا يبدأ الموضوع بسؤال بسيط، من اخترت يا فلان؟ عاد انت هنا تتردد، أنا اختار اللي أنا مقتنع فيه ولا اللي أهلي مقتنعين فيه؟ أعتقد تكون الإجابة مع النفس يعني، وتكون أنت كذا في لحظة صمت، نفس الأموجي في التلفون، تحط تعجب على راسك، ما تعرف إيش هي الإجابة، لكن مع الوقت ممكن.
2: أعتقد هذه واضحة وضوح الشمس.
0: إيه هذه واضحة على طول إذا الملامح تغيرت، لكن مع الوقت ممكن يتحول السؤال إلى ضغط، ويحس الشخص أنه واقف بين خيارين، إما يختار الشخص اللي هو مقتنع فيه أو يختار الشخص اللي أهله يشوفونه مناسب له. وطبعا كثير من الأهل ما يتدخلوا لأنهم يريدوا يفرضوا رأيهم لمجرد الفرض، أحيانا خوفهم نابع من حب حقيقي، يخافون على ولدهم أو يخافوا على بنتهم من شخص ممكن ما يناسبهم، أو من اختلاف في الطباع، أو من مشاكل ممكن تظهر بعد الزواج، وهذا الرأي مهم جدا. لكن السؤال اللي نطرحه، متى يكون رأي الأهل نصيحة نحتاج نسمعها، ومتى يتحول إلى قرار ويتخذ بدلا عنا؟ لأن أحيانا المعايير اللي نحكم فيها على الشخص ما تكون مرتبطة فعلا بالحياة الزوجية. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ونسأل عن الحسب، النسب، الأخلاق، الوظيفة، الراتب، ممكن بعد نسأل، ممكن يعني الراتب، العائلة، وإيش ممكن يقولوا الناس. لكن يمكن ننسى السؤال الأهم، هل هذا الشخص مناسب لولدي، لبنتي فعلا؟ هل بينهم توافق في الشخصية؟ هل يتوافقون في طريقة التفكير؟ كيف يتعاملون مع الخلاف؟ كيف ينظرون للمسؤولية؟ وكيف يتعامل كل واحد منهم مع أهل الآخر؟ لأن الزواج مو صورة جميلة في يوم واحد فقط، كنا عيد ميلاد أو حفلة وقصوا كيك ولبسوا دبل، والناس حتى لو سويت اللي سويته بعد لازم ينتقدوا شيء. والله الناس
3: إيه يا أخوانا، ده أخوانا ما تشوفونا حالة جدعان،
0: مصرة ما مناسب مع فستان العروس، أوه لا فستانها والله موديل قديم، أو لا ناسين في البوفيه مثلا يحطوا هريس. لازم تسمعوا هالكلام، لأن الزواج مو صورة جميلة في يوم واحد. الزواج حياة كاملة، فيها أيام سهلة وأيام صعبة، فيها صبر، فيها ود، فيها قيادة. ترى الزواج مثل ما تبني هيكل البيت، يعني لازم يكون كذا ثقيل ومتين بالمشاعر والود والتفاهم، وتفهم الطرف الآخر. وهنا بعد لازم نكون منصفين مع الطرف الثاني حقيقة. مو كل شخص يقول أنا مقتنع يعني بالضرورة أن اختار الصح. القناعة وحدها ما تكفي، لازم معاها معرفة، سؤال، تفكير، توافق، نظرة واقعية للمستقبل، يعني تشوف أبعاد الشخص اللي أنت بيكون شريكه.
4: صدق هذه ما فكرت فيها،
0: يعني من ناحية الأولاد، مستقبلك، هل هي قادرة على تحمل هذه المسؤولية؟ هل أنت قادر على تحمل مسؤولية الأولاد؟ ترى ما تجيبوا أولاد وبعدين يلا روح عند جدتك أو روح عند ماما، الماما العودة أو ماما عود أو بيبي، وخلي هي اللي تربي وبعد تحملوهم تربية أمهاتكم وأبائكم. لا، أنت خليك مسؤول. لما تقول موافق فأنت مسؤول 100% عن هذا القرار. في المقابل الأهل بعد لازم يعرفون أن دورهم النصيحة والتوجيه، مو مصادر فقط أن يصادروا القرارات ويصدروها وأوامر وفرض، لأن الشخص اللي بيتزوج هو اللي بيعيش تفاصيل الحياة اليومية، وهو اللي بيشارك شريكه بأفراحه وتعبه وقراراته ومسؤولياته ومشاكله. فالأفضل أن الأسرة تكون موجودة، تسأل، تنصح، توضح مخاوفها، لكن في النهاية تعطي ابنها أو بنتها مساحة يتخذون قرارهم بوعي، لأن إجبار الشخص على اختيار ما يقتنع فيه ممكن ينهي المشكلة، ممكن فقط يؤجلها. وبالمقابل تجاهل كلام الأهل تماما مو دائما هو الحل. أحيانا الأهل يشوفوا أشياء نحن ما نشوفها كشباب، لأن تكون عندنا طاقة ويلا وبنفرح وبنتزوج وأصدقائنا كلهم دخلوا القفص الذهبي، أنا بعد أكون في القفص الذهبي. يمكن ما يكون قفص ذهبي، يكون قفص فضي أو مطلي أو مطلي بالذهب بعد، يعني مو ذهبي.
5: ما شاء الله، أنت خبرة.
0: لأن ممكن نكون تحت تأثير الإعجاب والمشاعر من النظرة الأولى، نقول هنا الحياة والله، وهنا الحياة الوردية والمدينة الفاضلة اللي ببنيها مع شريكي أو شريكة الحياة. الله، هنا التوازن هو المهم. اسمع رأي أهلك لكن لا تتنازل عن حقك في الاختيار، واحترم قناعاتك لكن لا تجعل قناعاتك تمنعك من سماع النصيحة من الأهل واللي حواليك. وللحديث أكثر بيكون معانا الأستاذ نبيل بن متعب المحروقي، ماجستير في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي وأخصائي نفسي.

0: حياكم الله مستمعينا، ونتجه مباشرة إلى ضيفنا الأستاذ نبيل بن متعب المحروقي، وهو أيضا مختص في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي وأخصائي نفسي ماجستير في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. سعيدين جدا أكيد بتواصلك معنا الأستاذ نبيل، وحياك الله معنا في مسك النهار على الشباب أف أم.
1: حياك الله أستاذ الكريم، أشكركم جدا على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نقدم معلومات مفيدة للمستمعين.
0: إن شاء الله أكيد بنستفيد اليوم من كل الأسئلة اللي تدور في بالي وبالي كثير من الشباب وكثير من المستمعين. ليش الشخص أستاذ نبيل يتحول، لماذا يتحول اختيار شريك الحياة أحيانا من قرار شخصي إلى قرار عائلي، وإيش الأسباب الاجتماعية وراء ذلك؟
1: والله هنا الأسباب الكثيرة، ممكن نتطرق لأهمها. غالبا تكون مرتبطة بالعادات والتقاليد، يعني تعودوا بأنهم يشاركوا الأهل في كل قرار يخص أبنائهم، وأيضا قد يكون بعض الأسر تهتم بسمعة العائلة أكثر من مصلحة ابنهم وبنتهم.
0: نعم.
1: وممكن نقول سبب ثالث وقبل الأخير، يمكن يكون أحد الوالدين مر بتجارب سابقة في زواجه السابق أو هو محيطة، وبالتالي أصبح لا يثق في قرارات ابنائه، يقول لا أنت ما راح تختار صح، أنا أختار لك صح. وآخر سبب قد يكون من هذا من وجهة نظر الشخصية، مؤخرا أعتقد أن له دور كبير الوضع الاقتصادي، أصبح الميل إلى أنه الشخص يكون خاصة من جهة الزوج يكون مقتدر ماليا، قد يكون حاليا أصبح كأنه من منظور كبير هو أهم سبب للأسف الشديد.
0: إيش دخل الحين الوضع المالي في هذه المسألة، يعني مع هذه المتغيرات يعني ومع المظاهر؟ هل اليوم شركاء الحياة يشوفوا على الشيء الظاهر أكثر شيء، أو أن مثل المناسبات أو الاحتفالات يعني قبل الخطوبة، مناسبة توديع العزوبية، يعني كلها أشياء دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا؟
1: نعم والله أستاذ، للأسف الشديد الوضع المالي أصبح الحين حاليا أثر على الاستقرار الأسرة أكثر من أي وقت مضى.
0: نعم.
1: والسبب واضح وظاهر جدا، هو السوشيال ميديا والهاتف والمقارنات اللي تحصل. ياما كثير أسر تدمرت وصار بها طلاق بسبب المقارنات التي تحصل بين الزوجين.
0: نعم.
1: خاصة إذا كان مستوى المعيشي مثلا للمرأة مثلا.
0: نعم.
1: هذا مش أساس. مثلا للمرأة كانت في بيئة غنية مستواها أعلى من مستوى الزوج. غالبا نعم قد يحصل مشاكل بين الزوجين، لأنه راح تعيش على مستوى أقل من مستواها السابق.
0: نعم.
1: فهذا من قد يرى الأهل لا احنا ندخل من البداية ناخذ لك واحد نفس مستواك او افضل.

0: وحتى لو ما في توافق فكري بينهم؟
1: للأسف الشديد نعم، أصبح موضوع التوافق الأسري أهميته أقل بكثير من الموضوع المادي، كأنهم يرون طبعا احنا ما نعمم،
0: نعم
1: لكن يوجد حاجات كثيرة يعني وجدناها بأن فعلا ينظرون المال هو الأساس، لو
0: نعم
1: كان مدخول عالي وكذا راح تكون مرتاحة وسعيدة، طبعا مو صحيح.
0: يعني هذه النظرية غير صحيحة.
1: غير صحيح، التوافق الفكري والتفاهم ما بينهم هو الأساس وليس الوضع المالي، لأن الوضع المالي أصلا دائما مش ثابت،
0: نعم
1: اليوم شخص غني بكرة ممكن تصير لا سمح الله مصيبة مالية، فبيرجع للصفر وضعها وش يكون؟ ينفصلوا؟ طبعا لا، بيكملوا، هتبقى هنا عاد بعدين المودة والرحمة اللي بينهم، كيف تتكون المودة والرحمة إذا ما في تفاهم؟
0: نعم، وهذا الـ الـ الـ يعني الأطباع، وأيضا في مسألة الاحترام والمودة المتبادلة ينعكس على أبنائهم وينعكس
1: طبعا
0: على تكوين هذه الأسرة.
1: طبعا طبعا، لو ما كان في سلوك ظاهر للأبناء يتقلدوه ما بيكون في نمذجة مباشرة،
0: نعم.
1: وقد يطلع يعني يخلق جيل مادي لأنه ما شاف في تفاهم بين الأبوين، ما شاف في تعامل
0: نعم.
1: أخلاقي وحب ومودة، ما فهمه، فللأسف بالجيل اللي بعده بيجي نفس الجيل اللي قبله لأنه ما شاف نمذجة أخلاقية ممتازة.
0: انزين، خلينا بس نوضح مسألة ممكن كثير من الشباب هذه الفترة، بالتحديد يعني جيل زد مثل ما يقولوا، اللي هم جيل 2000
1: نعم
0: أستاذ
1: نعم
0: نبيل،
1: نعم
0: ويعني ذكرت كثير من الدراسات عن جيل زد بالتحديد اللي هم مواليد 2000 2001، ان
1: نعم
0: بالتحديد يعني تلاقي الزوجة تحمل المصاريف والتكلفة على الزوج، حتى
1: نعم
0: مصروفها الشخصي، حتى لو كانت هي تعمل وموظفة، تقول لك لا، انت مفروض عليك انك تصرف، وانت مفروض عليك انك تتحمل مسؤولية البيت كامل، وما تشارك في راتبها ولا
1: نعم
0: تشارك الزوج ايضا
1: مش عيبة
0: في بعض المسؤوليات، وتقول
1: مش عيبة
0: مجبور انك تدفع لي ايضا نفقة ونفقة ابنائك. وهذا الشيء يسبب خلاف بشكل كبير جدا، ويستنزف من طاقة الرجل ايضا.
1: جدا جدا. هو الأستاذ يشوف إذا نرجع للأسباب حقيقتها، يمكن نرجع قبل بداية الحركات النسوية اللي انتشرت بدأت في العالم الغربي ووصلتنا عن طريق السوشيال ميديا
0: نعم
1: والمؤثرين الموجودين في الوطن العربي أو خارجه، لما يعني يتم استبدال القدوات الأخلاقية بهذه المشاهير، طبعا بعضهم ما نحن معمم،
0: نعم نعم
1: الذين يروجون بأن لا الزوج هو مسؤول، المرأة فقط تعيش كملكة ولا تساهم في مع الأسرة ولا تكون تركيزها لأسرة مادية، هذا الذي ستخرج منه الموضوع، هذا هي النتيجة.
0: يعني أنا سألت سؤال في بداية الحلقة، قلت ليش يطلقوا على الشخصين اللي بيتزوجوا شركاء؟
1: نعم
0: ليش يقولوا شريك حياتي أو شريكة حياتي؟ ليش؟
1: إذا ما إذا بالضبط إذا أنت ما راح تكون معاي في الحلوة والمرة،
0: نعم.
1: شريك وش؟ هذا شريك سكن وش؟
0: ما أعرف، يعني هل هو بس مصطلح أطلقوه هكذا، ولا خلاص أنا بدخل القفص الذهبي بتكون عندي شريكة حياة؟
1: نعم، مثل ما نقول
0: مصطلح ما عارفين
1: حافظين وما
0: معناه.
1: فاهمين.
0: نعم،
1: حافظين وما فاهمين،
0: يعني
1: يمكن نقول
0: اداولوا هذه
1: بهالطريقة.
0: الكلمة
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط.
0: شيء متداول ما بينهم. طيب
1: متداول.
0: خلينا نروح، لما يفرض الأهل شخصا اختار الابن أو البنت، ومتى يكون رفضهم مبنيا على مخاوف حقيقية، ومتى يكون مجرد اختلاف في وجهات النظر؟
1: يعتمد على الأسباب دائما وأبدا، الأسباب
0: نعم
1: لابد سواء كان من زوج أو من الزوجة، لازم أعرف الأسباب، لماذا ليش تشوفوا هذا الشخص مناسب، أعطوني أسبابكم، لأن في حالات نعم تستدعي تدخل أسري. على فكرة الموضوع تدخل الأسرة للرجل ليس مثل المرأة،
0: نعم
1: وما ممكن لا يستويان مثلا، ما ممكن يكون نفسه، لأن الرجل يفترض يكون هو قادر وهو باحث وعامل كل المعلومات وفاهم الحيثيات ومستعد إلى آخره، ويقدر يقرر بنفسه، يقدر يقول بكل ثقة أمام أهله أنا هذه البنت أريدها لأنه 1 2 3 4. لكن الفتاة ما عندها خبرة الرجل، ما
0: نعم
1: عندها تعاملات الرجل، ولا يليق بها أصلا أن تخوض هذا المسار، افترض هي تجذب الرجل وليس أنه هي تروح له، يعني هو يجيها،
0: نعم
1: فبالتالي ما عندها هذه الخبرة، فمن هنا تجيبها؟ هنا تستعين بأبوها وأخوانها وأهلها المقربين.
0: نعم نعم
1: لذلك مرتبطة بالأسباب، إذا كانت يعني الحين نتكلم عن المرأة مثلا، الشخص تقدم لها ورفضه، لازم تناقش شو الأسباب. تخيل إذا كان هذا الشخص معروف عليه في السارة مثلا أنه في حالة غضب
0: نعم
1: دائما، أو أنه يسكر، يسكر يعني، او انه مخدرات، او انه اي سلوكيات ما مقبول، او ما يصلي،
0: نعم
1: كيف هذا يزوجه هي؟ ما ممكن، لازم هي تدخل هالكل، لا لا بنتي نحبك وما ممكن نرميك هذا الرميه، ما ممكن نعفش على قولتهم كذا الارهابي، ما بنرميش هذا الرميه، ليش؟ احنا مسؤولين، مسؤولين محاسبين امامها وامام الله.
0: نعم
1: فهنا تدخلهم صحيح، ليش؟ لانه وجدوا منه سلوكيات لا تليق بالزوج. لكن نرجع للزوج، اذا هو شايف الفتاه وحاسب كل الامور وسائل عنها اخلاقيا وكلها، هنا تدخلهم يفترض يكون ما موجود.
0: نعم
1: يفترض يكون نصيحه وليس تدخل بالنسبه للذكر.
0: بس على الحين المتغيرات، انا اعتقد الابناء او البنات هم اللي يفرضوا الزوج على الاهل. يعني زمان اول ممكن نتكلم ان الاهل يتدخلوا بشكل كبير جدا في هذا الزواج.
1: نعم.
0: ولا في بعد بعض العوائل الى الان مستمره
1: موجود
0: في التدخل؟ موجودين
1: للاسف. نعم للاسف شيء موجودين، واكثر شيء من جهه المراه.
0: من جهه المراه
1: أكثر شيء من جهة المرأة. الحمد لله إحنا ما زال المجتمع متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا، حتى توجد كثير حالات كثير يتم رفض الشخص يتقدم الفتاة. الفتاة ما عندها يعني رغبة بأنها تكسر شور أهلها وتكون تريده ويكون مثلا يداوم معها في العمل وشايف أخلاقه يعني يوصف له يعني بالأخلاق، لكن ما تروم تكسر كلامه وتروح تقول أنا بتزوج غصب منكم، لا لا قول خلاص رأيكم وهداية الله، شوركم هداية الله. فاحنا اعتقد الجانب النسائي شويه يعني الحمد لله ما زلنا، اما الرجال على قولتهم 50-50.
0: نعم
1: ما زال
0: ما زال. طيب اكثر المعايير اللي يتدخل فيها الاهل عند اختيار شريك الحياه، هل التركيز على النسب، الوظيفه، المستوى المادي، او الشكل قد يطغى احيانا على معايير التوافق؟
1: والله أعتقد بأنه سابقا، طبعا هذا رأي شخصي ما عندي أي إحصائيات فيه، أعتقد سابقا كان يركزوا أكثر على النسب، أما حاليا يركزوا على الوضع المادي.
0: على الوضع المادي
1: حاليا نعم للأسف شديد وضع مادي أكثر، كل ما كان راتبه أفضل
0: كل ما من طرف البنت أو المرأة ولا من طرف أهل الولد؟
1: من طرف الرجل، إذا جاي اللي يخفض وضعه المادي ممتاز على طول على طول، أما من طرف المرأة إذا هي مخطوبة يشوفوا وش يشوفوا الجمال.
0: نعم.
1: فالمرأة يبحثون عن الجمال أغلب صفة، والرجل يبحثون عن ماله وماديته أغلب صفة.
0: نعم. في مثل كانوا أجدادنا يقولوا، يعني خاصة لما تنخطب المرأة تقول أنا غنية وأحب الهدية.
1: جميل.
0: يعني اكرمني بهديتك لما
1: صحيح.
0: تجي تخطب.
1: صحيح.
0: زين، هل من حق الوالدين انه يرفضوا اختيار ابنائهم، يعني البنت او الولد، وتنتهي صلاحيه راي الاسره ويبدا حق الشخص في اتخاذ القرار؟
1: شوف النقطه الاولى ذكرناها بخصوص الرجل والمراه.
0: نعم.
1: اذا نتكلم عن نبدا بالمراه، نعم يحق لهم الاسباب اللي ذكرناها قبل، اذا كان يسكر ما يصلي ومعروف انه اخلاقيا سيء، هنا نعم يفترض أن يحق لهم. طبعا هذا ما أتكلم عن كعادات وليس كقانون، القانون لا، قانون الإجبار يعني ممكن أسف هالكلمة، بس ممكن يتم إجبار الأهل بأنه البنت تتزوج حتى وهم ما موافقين قانونيا، لكن إحنا نتكلم عن عادات وتقاليدنا، إذا وجدوا أن هذا مناسب نعم يفترض أنهم يكونوا على موقفهم، يفترض هي تنصاع على هذا الأمر. لكن الرجل لا لا وألف لا، ما ممكن يتدخل الأهل في قرار الرجل الذكر في الزواج. ليش؟ لأن فكرة بأنك أنت تخلي أهلك هم اللي يحددوا حياتك، هذا مصيبة.
0: نعم
1: هذا مصيبة، وين القوامة في الموضوع؟ مش أنت راح تزوج، مش أنت راح تدير هالبيت وهالأسرة. فإذا أنت من بداية ما قادر تحدد شريكة حياتك وتقول نعم أريدها أو أنه لا أريدها وتخلي هم يقرروا، أنا أقول هذا في نقص في القيادة، نقص في القوامة لهذا الرجل.
0: طيب كيف يتعامل الشاب أو الفتاة مع هذه العبارة اللي نسمعها، نحن نعرف مصلحتك أكثر منك، وخاصة من الوالدين أو من بعض الأخوان اللي أكبر منا سنا مثلا، تلاقي هالجملة موجودة في البيوت.
1: موجود موجود موجود، خاصة عاد هذه مثلا تقول لك الوالدة مثلا أم أنا والله ما
0: خلي عنك، ترى أنا أعرف مصلحتك، خلي عنك ها، ما
1: أيوة
0: شورك ما شورك هي.
1: أيوة أنت إيه واللي إذا صار فيها زعل هذا مصيبة. شوف أستاذي، أنا أرى بأنه الأهل ما منهم بد، ما ممكن حد إنه يفكر يتخلى عن أهله ولو كان سبب زواج مهما كان. بالحسنى إذا كان الرجل هذا اللي صار في هذا الموقف يريد وحده ومتأكد من أخلاقها وجمالها وخلاص، يعني يرف قلبه لها،
0: نعم
1: الحسنى يحاول بالطريقة يجيب الهدية حال الأم، يحاول يسولف مع الاب يقول انت شوف لازم ينزل مستواهم.
0: نعم يتودد يعني.
1: يتودد. لا تخسر اهلك عشان ترى انت في النهايه اولادك يعني جدك هذه جدتك اهلك ما ممكن تقطعهم بسبب زواجك.
0: نعم.
1: هذا دليل عدم وجود حكمه اصلا.
0: نعم.
1: لازم تكسبهم ولو اضطر ولو يعني وصل الامر بانه ياخر الزواج كان بها. حاول تكسبهم باي طريقه.
0: نعم.
1: لا تفكر تخسرهم عشان زواج، هذا شيء خاطئ، مو صحيح، مو صحيح بالحسنى.
0: الاهل سند في النهايه.
1: طبعا. طبعا هذا باكر انت متخاصمين من بيسد بينكم.
0: صحيح.
1: هذا اقرب هذا يعني افضل مثال بهذا الوضع، هم ما تروح لغريب.
0: ومن يكسر المهر غيرهم؟
1: يا سلام، يا سلام، هذا موضوع
0: في النهايه نحن محتاجينهم يعني.
1: طبعا.
0: في هذا اي حاله من الحالات.
1: بروح هذا موضوع بحلقة ثانية.
0: يبالنا إن شاء الله نحط هالموضوع الأسبوع القادم.
1: جدا.
0: طيب
1: جداً
0: أستاذ نبيل، يعني إيش اللي ممكن يصير من ضغوط الأهل إلى قبول زواج لا يشعر الشخص بالاقتناع تجاه هذا الزواج، وإيش الآثار المحتملة لذلك على الحياة الزوجية؟
1: ذكرتني في حديث شريف، أنا ما متأكد صحته 100% لكن يؤخذ به.
0: نعم.
1: الرسول الكريم قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح.
0: نعم.
1: وانا على فكره هذا الحديث كثير ما فاهمينه ناس. لا، الرسول الكريم ما يقول بانه روحوا حبوا وتعرفوا على بعض والزوجه، لا لا لا لا. لم يرى، يعني اذا وقع الحب وطاح الفاس في الراس، ها زوجوهم ترى هذا اصلح لهم.
0: نعم.
1: صح استاذي؟
0: صحيح.
1: فما ممكن تنسى، يعني صعب جدا انه يكون شخصين متحابين وهناك يكون اعتراض من أهالي بدون سبب مقنع وينسوا، ما ممكن، لازم يكون في أسباب.
0: نعم.
1: إذا أنت مثلا رفضته بسبب نسبه أو سبب شكله أو سبب منطقته أو لغته، أي شيء ما يعني ما أمر الله بها من سلطان، ما رح يقتنعوا ورح يظل يحبوا بعض ويذكروا بعض.
0: نعم.
1: وهذا أقرب للفاحشة والعياذ بالله.
0: نعم.
1: قد يكون شخص مستقر مع زوجته لكن يفكر في هذيك.
0: نعم صحيح.
1: قد تكون هي متزوجة واحد غصب منها وما زالت تريد هذاك اللي كان تعرفه وتحبه في الدوام على خلقه وكل شيء.
0: نعم.
1: متعلقه فيه، قد تصل حتى تتواصل معه او شيء.
0: نعم.
1: ما نعرف الشيطان مش عمل. فالافضل اذا وجد الشخص الصفات المناسبه للزواج ما يمنع، وخلاص وقع الحب ما بينهم ما يمنع، ان هذه القصه تنتهي بزواج، هذا اصلح لهما.
0: جميل جميل. أنا سعيد جدا يعني بحديثك الثري، لكن عندي سؤال أيضا آخر، يعني إلى أي درجة يجب أن يبحث الشخص على التوافق بين الطرفين قبل الزواج، وإيش الجوانب التي ينبغي أن لا تكون خاضعة لضغوطات الأسرة؟
1: طبعا القيم والمبادئ من الموضوع المال أيضا. طريقة التعامل في المواقف.
0: نعم.
1: هل أنت من النوع لما تغضب تضرب مثلا؟ أسئلة مهمة على فكرة، فتحفظت التعارف. الأبناء، عدد حتى عدد الأبناء يمكن كثير، يمكن ناس قد تختلف معي في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: لكن أرى أن هذا الموضوع أيضا مهم.
0: نعم.
1: كم الولد حقها اللي في بالك؟ طبعا رزق من الله، لكن زين نتفق أسلوب الحياة، توقعات، هل ساعد في البيت، هل لك مهام في البيت ولا بس تعقى علي أنا؟
0: نعم.
1: هل في مصروف شهري ولا ما عندك؟ في أشياء كذا هذه مهمة تفق.
0: نعم.
1: عليها مسبقا. نعم.
0: هذه أشياء مستقبلية يعني لتكوين أسرة صحتها النفسية سليمة، تفكيرها
1: طبعا
0: المستقبلي يقود أيضا إلى إنجازات، إبداعات، ابتكارات، وقد يقود هذه الطاقة قد تقودهم أيضا إلى الإبداع في مجالات مختلفة يعني غير مجال وظيفتهم.
1: طبعا طبعا. حتى مثلا أعطيك مثال بسيط، حتى موضوع تسيل زيارات الأهل عددها، متى نزور أهلك ومتى تزور متى أهلك يزورون،
0: تخصيص يوم معين في الأسبوع.
1: أيوة. وهل نستقبل نظامنا زيارات مفاجئة، وهل ما تروح تبغى تباتي كل يوم في الأسبوع مرة، هات تفاصيل مهمة. لأنه بعدين قد تنشأ مشاكل من شيء بسيط ما يستدعي، لكن والله بيصير خصام بينهم بسبب أهلها وأهلها.
0: اللي أول شرط آخر نور.
1: آخر نور.
0: نعم جميل. بروح إلى السؤال الأخير أستاذ نبيل، كيف يمكن للشخص أن يقول لأهله أحترم رأيكم لكن هذا قراري، دون أن تتحول المسألة إلى قطيعة أو صدام عائلي؟
1: لازم يخلي باله في النقاش.
0: نعم.
1: هذه ما يكرهوني، لازم يكون واعي بهذه الطريقة، هذه لا يريدوا مصلحتي لكن طريقتهم خاطئة.
0: نعم.
1: فلازم يكلمهم مستواهم، إذا كان الأبوين مستواهم يعني منطقيين يتكلم معهم بالمنطق، كلهم شوفوا يا جماعة الخير أعطونا أسبابكم، إذا اقتنعت بها ما اقتنعت سامحوني. حلو. إذا كان هم من النوع اللي ما منطقيين وعاطفيين نزل مستواهم، كلهم أنا أحبكم أنتوا تحبوني وعارف أنكم باغيين مصلحتي لكن سامحوني ما أقدر. كيف تبغون تشوفوا حزين؟ عن العاطفة استخدم عاطفتك. تبغون تشوفون حزين، تبغون كل يوم يكون ما أقدر أنسى هذه الفتاة اللي أريدها، كيف تحرمون منها؟ أنتم ما تحبوني، أنتم ما تودوا الخير، لازم ينزل مستواهم. ويصلي في باله خط أحمر، لا تقطع علاقتك فيه، ما تقول ما يهمني رأيكم، لا لا لا توصل هالمرحلة. مصيرك ترجع على أهلك وتحتاج لهم. فبالحسنى يكون أهم بالحسنى، الهدايا والأسلوب لطيف إلى آخره.
0: جميل. كلمة أخيرة توجهها للشباب المقبلين على زواج واللي تابعونا الآن واللي اختاروا شريك الحياة بقناعة ولكن ما حطوا معايير ولا حطوا نقاط مستقبلية تقودهم إلى حياة سعيدة بإذن الله.
1: والله أستاذي جدا أشكرك على هذا السؤال. أنا أرى بأنه لا بد أن تكون فترة التعارف بعد الخطبة كافية. أرجوكم يا معشر الشباب والبنات، خلاص صار خطبة بينكم، صار بينكم عقد قران، صار هذا زوجك على سنة الله ورسوله.
0: نعم.
1: اجلسوا مع بعض ناقشوا، حاولوا تفهموا أفكار بعض، حاولوا تشوفوا التوافق ما بينكم وين، حاولوا تشوفوا حتى جوانب الاختلاف ما بينكم وين. هذا اللي جوانب الاختلاف قابلة للتعديل نعدلها، ما قابلة للتعديل لا تكملوا.
0: نعم.
1: لا تكملوا. أما أن فكرة شخص ما يكون ما بينهم أي توافق فكري وأي حتى معرفي ويتفاجئوا بعدين بعد كم سنة، خمس سنوات ست سنوات أنه معهم أطفال.
0: نعم.
1: وبينهم طلاق عاطفي، طلاق عاطفي بكل واحد صوب، هي صوب وهو صوب. ليش؟ وش ذنب هاي الأطفال؟ حتى لو صار بعين طلاق بعد كم سنة وش ذنبهم؟ ليش ما من البداية عرفت أنه بيكم توافق أو لا؟
0: صحيح.
1: ليش ما درستوا هالأمور؟ أنا نصيحتي ضروري وقت بعد الخطبة يكون طويلة، ما أقل من 6 أشهر. هذا رأي الشخص طبعا، ما عنده أي أرقام.
0: جميل.
1: بس ضروري يكون فترة كافية، عرفوا بعض، شوفوا اختبروا بعض بالتي هي أحسن، بحيث أنه يعني يتم هذا الزواج وما يكون في ندم بعدين.
0: جميل. وتعرف شخصية الطرف الآخر يعني بكل قناعة، لأنك أنت خلاص يعني يتغير القناع بعد الخطبة.
1: طبعا طبعا.
0: ومثل ما يقولوا في الخطبة لسان رطبة.
1: صحيح. تعرف بضيف حاجة أخيرة.
0: نعم.
1: اسمح لي.
0: تفضل.
1: تعرف أن مرات لحالة الطلاق لما يكون في سبب يطلق في المحكمة، تعرف أن هذا أحيانا يكون ما واقعي ما حقيقي، في شيء وراه.
0: نعم.
1: يعني مثلا واحدة تقول أنا طلقت ليش مثلا زوجها يشخر. مثال الشخير
0: هذا سبب يعني
1: سبب
0: تراكمات فيه، تراكمات أخرى.
1: شكرا. هذه التراكمات كيف بتجي إذا كان ما في توافق من البداية؟
0: نعم.
1: فوجود توافق من البداية وتفاهم على كل شيء يضمن بإذن الله بأنه الخمس سنوات الأولى من الزواج ناجحة. طبعا نقول هم الزواج من 3 إلى 5 سنوات هي هذه الفترة اللي إذا تعديتها بيستمر الزواج على خير.
0: نعم. الله يوفق الجميع. إن شاء الله سعيد جدا بتواصلك وحديثك الثري، وإن شاء الله بيننا تواصل ولقاءات قادمة. الأستاذ نبيل بن متعب المحروقي، ماجستير في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، أخصائي نفسي، شكرا جزيلا على تواصلك مع المستمعين في إذاعة الشباب FM.
1: العفو. شكرا على الاستضافة الجميلة، يعطيك العافية.
0: الله يسلمك. في النهاية اختيار شريك الحياة يحتاج عقل يسمع وقلب يقتنع وأسرة تنصح بدون ما تفرض، لأن الزواج مو قرار عشان نرضي الناس، ولا هو قرار عشان نهرب من كلامهم، هو قرار لحياة كاملة. وعشان كذا يمكن السؤال الأهم اللي لازم نسأله أنفسنا، هل اخترنا شريك حياتنا لأننا فعلا مقتنعين أن الشخص المناسب لنا، أم لأننا خفنا أن نقول لأهلنا أنا اخترت غير اللي كنتم تتمنونه؟ فكونوا مقتنعين مع أنفسكم يا جماعة وتسألوا نفسكم هذا السؤال. نتمنى لكم مساء سعيد. أكيد الدقائق تمر بشكل سريع جدا في مسك النهار.

في فقرة إيش لك وإيش عليك؟ إيش لك عزيزي المستمع؟ لك حق إنك تختار الشخص اللي تشوفه مناسب لك، لأنك أنت اللي بتعيش معاه تفاصيل الحياة. لك حق تسمع رأي أهلك وتستفيد من خبرتهم، خصوصا إذا كانت عندهم ملاحظات واضحة ومنطقية. لك حق تسأل وتتعرف وتفكر قبل ما تتخذ قرارك، ولك الحق إنك ترفض الزواج إذا ما كنت مقتنع، بدون ما يكون رفضك تقليلا من رأي أهلك. ولك الحق إنك تبحث عن التوافق، مو بس عشان الأشياء اللي تعجبك وتعجب الناس. إيش عليك؟ عليك ما تخلي الحب أو الإعجاب يعميك عن الأشياء المهمة في الحياة. عليك تسمع نصيحة أهلك حتى لو ما وافقتهم. عليك تكون واضح وصريح في توقعاتك ومسؤولياتك. عليك ما تختار فقط عشان ترضي الناس أو تهرب من كلام الناس، وعليك تتحمل مسؤولية قرارك بعد ما تسمع وتفكر وتسأل. في مسك الختام مستمعينا الأحبة، أحيانا الإنسان ما يختار من الناس كلهم، يختار شخص واحد ويحس إنه يشبهه يفهمه ويكون على ذوقه وقناعاته، وهذا بالضبط اللي تعبر عنه أغنية يا مدور الهين لمحمد عبده فنان العرب. يقول: أنا ما اخترتك لأنك مجرد شخص موجود حولي، اخترتك لأنك أنت الشخص اللي شفته مناسب لي واللي ارتاح له قلبي وعقلي. وهنا نرجع لموضوعنا في اختيار شريك الحياة، مهم جدا إن الإنسان يعرف إيش يريد وإيش يناسبه وإيش القيم اللي يبحث عنها في الشخص اللي بيكمل معاه حياته. لأن في النهاية الناس ممكن يكون عندهم رأي، والأهل ممكن يكون عندهم رأي، وكل شخص ممكن يشوف الموضوع من زاوية مختلفة، لكن الشخص نفسه هو اللي بيعيش تفاصيل هذا الاختيار. والجميل في كلمات الأغنية إنها توصل معنى القناعة بطريقة بسيطة جدا. يعني مو كل شخص ممكن يعجب الناس يكون بالضرورة مناسب لك. الاختيار الحقيقي مو في إنك تختار الشخص اللي الكل يشوفه جميل، لكن إنك تختار الشخص اللي أنت مقتنع إنه مناسب لقلبك وحياتك ومشاعرك. ومن هنا نسمع يا مدور الهين لفنان العرب محمد عبده. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف خالد الحجري، في الإعداد طالب المحروقي، وعبر ناقل الصوت أنا عدنان الميمني. إلى الملتقى مع مخرجنا عمار البلوشي، اللي مسيكم بأحلى مساء، وأنا ودعكم بأحلى وداع. في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
6: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقت من إيران، واستهدفت إيران قواعد أمريكية في كل من الكويت والأردن والإمارات والبحرين وإقليم كردستان العراق، ردا على هجوم الأمريكي المكثف الثلاثاء طال مواقع عدة في أنحاء إيران. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران تستهدف قواعد أمريكية في الكويت ردا على جرائم أمريكا بحق الشعب الإيراني. وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أن هجوما أمريكيا أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في حفلة زفاف في جنوب البلاد، وذكر أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت الكثير من القدرات الإيرانية، معتبرا أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب، وأضاف أن الحرب على إيران ستصل إلى نهايتها في وقت قريب للغاية، مشيرا إلى أن 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد تم تدميرها، وأن قدرات إيران من الصواريخ والمسيرات سيتم تدميرها. أكدت مصر والصين على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات الدولية، وشددتا على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. جاء ذلك خلال زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد في بيان مشترك أن اتفاق البلدين على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والأمن السبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد وسلاسل إمداد المعادن الحرجة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت منزلا في بلدة النبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة، مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعة علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه باستشهاد هذين الفلسطينيين ترتفع حصيلة الشهداء برصاص المستعمرين منذ مطلع عام 2026 إلى 27 شهيدا وإلى 63 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023. واعتبر ذلك مؤشرا خطيرا على تصاعد القتل المباشر بحق الفلسطينيين في ظل حماية قوات الاحتلال، بما يهدف إلى ترهيبهم ودفعهم عن أرضهم. هذا وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على نحو 60% من قطاع غزة، وقال إن إسرائيل لن تنسحب من غزة، وأن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق هدفها الخاص بتجريد حماس من السلاح. أصيب 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي واسع على مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسبب الهجوم كذلك في أضرار لحقت بمبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بمبان إدارية ومؤسسية بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. وتواصل فرق الطوارئ والخدمات البلدية العمل في المناطق المتضررة من الهجوم، وتعمل فرق الكهرباء على إعادة التيار، كما تم إنشاء مراكز لمساعدة السكان المتضررين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
3: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
4: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
4: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا، movement that inspires.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد فج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عدنا لكم من جديد في بداية سبتمبر وفي برنامجكم السلامة على الطريق من الثانية إلى الرابعة مساء بإذن الله تعالى، ساعتين نكون معاكم على السمع متابعينا، وفي مشوار برنامجكم السلامة على الطريق مواضيع طبعا البرنامج اللي راح تكون عن السيارات ومشاكلها وأمورها اللي ما تخلص دائما وأبدا، ولكن نحاول قدر المستطاع في برنامج سلام على الطريق نقرب وجهات النظر أيضا ونصل إلى المشكلة بالتحديد وين تكون وإيش سببها وتفاصيلها أيضا من خلال المهندسين المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني. اليوم المهندس هيثم الحراسي راح يكون معنا والمهندس فهد الغسيني إن شاء الله يكون الأسبوع القادم موجود بإذن الله تعالى، لظرف اليوم ما راح يكون موجود معنا. على العموم نتمنى لكم دروب السلامة للجميع. تواصلنا كالعادة، تواصلكم عبر الواتساب 72442009 عبر الاتصال 24698151. إذن هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: يا مساء الخير والسعادة لكم جميعا متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب. تواصل يستمر معاكم من الثانية إلى الرابعة مساء، فأهلا وسهلا بكم. عدنا في برنامج السلامة على الطريق اللي يختص بالسيارات ومشاكلها وأمورها. طبعا ضيفنا اليوم أيضا في الاستوديو المهندس هيثم الحر، أهلا وسهلا بك المهندس هيثم.
1: حياك الله أخوي عابدين، مساك الله بالخير والنور والسرور، وعودا حميدا
0: بإذن الله تعالى أخوي هيثم. إذن تواصل يستمر معاكم متابعينا، الواتس أب 724-422-009 والاتصالات على 24-6981-51 عبر إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم. حياك الله المهندس هيثم، والسؤال المعتاد، إيش اللي حصل معاك خلال الفترة الماضية من مشاكل السيارات وأمورها اللي ما تنتهي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فترة طويلة ما شاء الله يعني، وكانت فترة ساخنة يعني، وحرارة سواء كانت الصيف وموسم خريف ظفار، السيارات مشاكل السيارات اللي كانت تصير، لكن بنتطرق حال بعض اللي هي النقاط اللي يعني يمكن كانت ملاحظات في بعض اللي هي شفت بعض يعني كذا السيارات، سواء كان يعني داخل اللي هو مثلا في المسافات الطويلة في الطريق، في بعض السيارات نفس الشيء عانت من مشاكل. بنتكلم عن بعض اللي هي النقاط الأساسية، الأشياء اللي ممكن تكون مستمرة واللي يعني ممكن يعاني منها صاحب مركبة. طبعا في كثير من السيارات راحت مثلا، طبعا نعرف الرذاذ والطين وهذه الأشياء، فأغلب الأشخاص لما رجع راح ودى سيارته حال اللي هي الغسيل كامل، غسل السيارة من الأسفل. نحن نعرف وتكلمنا سابقا أنك أنت ما ممكن ترش سيارة بديزل أو ترش سيارة بأويل محروق أو أويل جديد وتخلي السيارة بعد كذا تطلعها من المغسلة وتمشي أنت في الأتربة في الغبار. هذا الأويل الزيت هذه المواد كلها تلقط هذا الغبار ويصير مثل العجينة مثل الطين. ففي واحدة من السيارات يعني كان صاحب سيارة يشتكي ان السيارة صارت ما فيها ثبات ابدا، تعطلت عنده نظام التعليق داخل السيارة. فمن ضمن الاشياء اللي لاحظت ان كان السيارة طبعا فيها نظام ايروماتيك، نظام هايدروليك بالهواء يعني، فبسبب هذا الفترات الطويلة اللي كان هو دائما يودي سيارته غسيل كامل، يعملوا لها اويل تحت الاتربة اللي تكون موجودة، هذه البالونات اللي موجودة في الخلف طبعا سيارة ترتفع وتنزل، فهذا الاويل مع التراب مع بقايا حصى صغيرة، كل هذه ادت الى سببت يعني شقوق داخل هذه البالونات وادى الى تسريب اللي هو الهواء، وبعد كذا تعطل عنده أغلب اللي هن الجامبينات، نحن نقول بالعامية الجامبينات الهيدروليك اللي هي الهواء اللي في الخلف. شفت ان البالونات كلها اصلا متقطعة متكسرة بسبب الأويل، بسبب الزيوت اللي كانت تتعرض لها السيارة من الأسفل، وبسبب نفس الشيء الأوساخ. طبعا اللي هي أنسب طريقة ان نحن أول شيء نحن ما محتاجين أسبوعيا غسل السيارة من الأسفل، ما محتاجين نحط هذه المواد الكيميائية في الأسفل، نحن بس نزيل اللي هي الأوساخ. إذا في حالة عندك أوساخ مستعصية ممكن أنك أنت تنظف سيارة بالماء والصابون، وفي بعض المغاسل عندهم ماء ساخن، في بعض المواد بس ما تحصلها كل مكان اللي هي خاصة ممكنها تحط كمواد معالية في الأسفل، فما نستخدم المواد في المكان اللي هن ما مخصصات أصلا له. بعض السيارات نفس الشيء والأعطال الثانية، لما أنت تعمل سيرفس اللي هي السيارة طبعا في تشيك للكولنت لسائل تبريد المحرك وما يرديتر، فواحدة من السيارات يعني الشخص شاف أنه أصلا بادي عنده تسريب يعني من أحد من كولر الجير داخل ما يرديتر. الفني طبعا بلغه ان هذا في موجود بادي عندك تسريب، انت ما ممكن تشل السيارة تاخذها، هذه بداية لشيء خطير ممكن يصير داخل السيارة، ولكن سبحان الله بسبب حاجة الشخص للمركبة بشكل يعني كبير جدا اضطر ان يشل السيارة، ولكن حتى قطع بالسيارة مسافة طويلة، والحمد لله ان السيارة قدرت يعني انها ترجع، ولكن المشكلة هنا ايش، رجعت السيارة بضرر اللي هي كبير، رجعت السيارة ارتفاع درجة الحرارة، دائرة التبريد خلاص تهالكت كامل، ثرموستات، غطيات الراديتر، الراديتر مال السيارة، كولر الجير طبعا من قبل كان خربان، بدأ الماء يدخل داخل جير السيارة، جير السيارة قيمته فوق 1000 ريال. لكن يعني لحسن الحظ يعني ان يعني بعد عمليات السيرفيس والتنظيف وهذه الأشياء أن في الرمق الأخير يعني كان ناقل الحركة. لكن لما نرجع هنا والسيارة موديل 22 وسيارة مخصصة يعني لمناطق وعرة تتحمل يعني درجات حرارة كبيرة، تتحمل الضغط عليها، ليش وصلت سيارة حال هذه المرحلة مع أنها ما معتادة؟ كل هذا الشيء صار لأن السيارة كان مركب لها سائل تبريد محركة وماي راديتر ما مخصص أصلا للسيارة. فبعض الأشخاص مثلا تروح تبدل ماء يقولك ركب من الوكالة الفلانية هذا الماء قوي والماء هذا زين وما وبيتحمل عندك، بس هو ما يشوف على مكونات سائل تبريد المحرك. غالبا في عندنا نوعين أو 3 أنواع تصنيفات لسائل تبريد المحرك أو ماي الراديتر. لازم أنت تعرف أي نوع سيارتك تحتاج، لأن في بعضها مصممة لأنظمة اللي هي التبريد من الألمنيوم، يختلف على حسب المواد مصنوع منها المحرك، على حسب المواد المصنوع منها كولرات الجير أو كولر الماكينة. ففي بعض السيارات نلاحظ هنا مثلا دائما يتهمون أن والله هذه الكولر مال هذه السيارة دائما يعمل ميكس، الكولر مال هذه السيارة دائما يخترب. لكن هنا نرجع نسأل ليش يخترب الكولر؟ يعني هذا سؤال لازم يسأله أي شخص، ليش يخترب عندي كولر الجير؟ ليش يخترب كولر الماكينة؟
0: صحيح.
1: وحدة من الأشياء الأساسية والأشياء الجوهرية لسبب عطلة هو نوع ماء سائل تبريد المحرك الغلط. لما أيوة. تحط انت ماي راديتر غلط، لما تعمل احيانا انت تشتري ماي راديتر صح، طريقة تركيبه غلط، خاصة لما يكون مركز وتخففه تتم عملية تخفيفه بشكل خاطئ. فهذه اشياء اساسية لازم اي مالك مركبة ينتبه لهن لما يختار السوائل، الزيوت للسيارة. هذه نقاط جوهرية جدا غالبا ما تكون هي سبب الاعطال الكبيرة اللي تحدث في السيارة.
0: نعم، كلام جميل منك المهندس هيثم. في مشكلة أيضا كانت في سيارة المرسيدس، طبعا ضربة وكانت تطلع علامة البطارية أيضا بأن البطارية تعبانة شوية. هني نرجع خلنا شوية لسالفة البطاريات، خلنا نقول في المركبات اليوم البطارية هذه الطاقة اللي تعطيها للسيارة، كل سيارة تختلف عن الثانية بنوعية البطارية، بالسي سي اي أيضا، بالحجم وما شابه ذلك، وأيضا من وين ممكن أخذ هذه البطارية. اليوم الوكلاء موجودين، وربما الوكالة عطت نوعية معينة للبطاريات مثلا لهذه النوعية من السيارة، تلقى البعض يروح يركب مثلا نوعية أخرى اللي هي أقل. وإذا جينا على النوعية الأصلية اللي لازم تركب فيه مثلا هذه المركبة الاي جي ام مثلا، خلنا نقول في المرسيدس، تروح تركب مثلا نوعية أخرى، مع أن الاي جي ام مثلا إذا حصلت عند الوكيل بقيمته مثلا 73 ريال، تروح مثلا لمحل آخر، محل عادي خلنا نقول، يقول لك تعال أنا بعطيك السي سي اي مثلا في هذه البطارية أعلى 950، بالمقارنة هناك السي سي اي مثلا يعطيك 780. فخلنا نقول هل في فرق بين السي سي اي من 780 الى 950، وتلقى هذا مثلا اغلى يقول لك والله بعطيك اخر 80 ريال، مع ان مش هذا اللي مكتوب في من قبل، او انه يمكن هو اللي مكتوب او لا، لكن ايضا الصنع مثلا يقول لك هذا صنع فيتنامي، هذاك يقول لك لا صنع ايطالي، فهني أيضا يختلف الصنع. فكيف أنا أعرف وكيف أفضل أي بطارية للسيارة خاصة فيني أنا مثلا؟
1: شوف، أول حاجة نحن طبعا بنتكلم، إذا تكلمنا عن المركبات الخفيفة الأغلب منهن كفولت أو قوة دفع كهربائي 12 فولت. إن بيكون الفرق معنا بيكون الفرق كم اللي هو أمبير بيراور اللي هو الـ AH اللي هو أغلب الناس يعني متعارفين عليه، والله بطاريتي 70 60 65 بهذه الطريقة، وفي عندنا اللي هو السي سي اي او الكولد كرانكينج امبير، اللي هو اللي نقصد فيه يعني لما تكون سيارة باردة كم اللي هو السي سي اي او الكولد كرانكينج امبير. طبعا هنا عندنا بطاريات اي جي ام، والبطاريات اللي هي بطاريات الحمض اللي هي العاديه القديمه، سواء كان اللي فيها صيانه ولا ما فيها صيانه. الاي جي ام غالبا هذه البطاريه او اللي يسمونها اللي هي الابزوربنت جلاس مات، هذه طبعا فيها داخل مثل اللي هي صفائح الزجاجيه يعني اللي موجوده داخل، هي صفائح زجاج ماصة تفرق عن البطاريات اللي هي العادية. خاصة هذه البطاريات طبعا نحن ما نقول لما نتكلم عنهن يعني أي شخص حتى لو سيارتك ما محتاج تروح أنت تركب هذا الشيء، ولكن ليش بعض السيارات مطلوب فيهن، خاصة السيارات اللي فيهن حرف الاي، لما نوقف في الازدحام تطفي السيارة أنت هنا محتاج اللي هي قوة تدوير اللي هي كبيرة، ومحتاج بطارية ثبات فيها اللي هو أعلى داخل الطاقة الكهربائية تتحمل نفس الشيء أنظمة الإطفاء والتشغيل، ونفس الحاجة ما تتأثر بالاهتزازات يعني تقاوم الاهتزازات لأن هذه الألياف الزجاجية الماصة تثبت الصفائح الداخلية اللي موجودة فيها، عشان كذا هذا الشيء يخليها أكثر وأفضل مقاومة للاهتزازات. نفس الشيء الأداء مال هذه البطاريات سواء في درجات الحرارة الباردة جدا أو الساخنة جدا يكون أفضل من اللي هن البطاريات اللي هي العادية. نفس الحاجة في عندنا هذه البطاريات عمرها الافتراضي غالبا يكون أطول. فبعض الأنظمة في بعض السيارات إذا أنت سيارتك تحتاج اي جي ام ورحت ركبت الثانية نلاحظ أن في أنظمة تفصل في السيارة تلقائيا، الكمبيوتر مال السيارة أو الكمبيوتر اللي هو الباتري مونيتورينج سيستم الخاص بنظام الطاقة يقدر يتعرف على هذه الطاقة اللي موجودة في البطارية اللي تركبت، هل هي نفس اللي مبرمجة داخل السيارة ولا لا. لما نختار نحن طبعا البطارية مال السيارة اخترنا مثلا بطارية سيارتي تحتاج سي سي اي 12 فولت نفسه الاي اتش على حسب ما طالب المصنع، هنا كل ما كان عندي سي سي اي اكبر كان عندي طبعا افضل اللي هي البطارية. ولكن انا دائما انصح بشيء، لما تروح تركب البطارية اول شيء ركبها طبعا بالشكل الصحيح، لأن لا زال نشوف في اماكن تركب البطارية والسيارة شغالة يعني لحد أول أمس في سيارة يعني الشخص بدلوا له بطارية سيارة وهي شغالة، بعد كذا اختبصت السيارة وصار عنده صدمة وصلت لكمبيوتر السيارة. نحن هنا نقول يا أخواني قطعا ما ممكن تبدل بطارية سيارة وسيارة شغالة، خطير جدا جدا جدا. لازم تكون سيارة مطفية، لازم تكون شبكة نايمة داخل السيارة. طيب. بعد كذا ممكن تتبدل.
0: عطنا الطريقة الصحيحة لتبديل بطارية السيارة، وهذه هي الطريقة الصحيحة عكس الطريقة اللي يتم استخدامها للأسف الشديد من أصحاب المحلات اللي يبيعوا البطاريات ويبيعوها أو يركبوها بشكل خاطئ. البعض البعض مش الكل.
1: في بعض اللي هي السيارات أو بعض البراندات لهم طريقة نفس شيء خاص صغير، لكن نحن بنقول اللي هو الشيء الأغلب اللي أغلب المصنعين يعني اللي لاحظت الطريقة يعني تقريبا تكون ثابتة لأغلبهم، إلا في بعض البراندات في بعد عندهم يعني إجراءات خاصة إضافية في عملية استبدال البطاريات. أقل حاجة لازم نحن نطفي طبعا السيارة، إذا كان سيارة فيها سمارت كي أو مفتاح ذكي لازم يكون خارج السيارة. تنتظر السيارة مثلا من 6 إلى 10 دقائق لحد ما تنام شبكة الكامبس أو شبكة نقل بيانات داخل السيارة، تدخل الكمبيوترات في السليب مود أو وضع السبات، بعد كذا يتم
0: يعني أفتح الباب وأسكر الباب ولا كل شيء؟
1: لا لا خلاص نطلع المفتاح سكر باب السيارة.
0: أيوة.
1: ونفتحه والبونيت مفتوح مال السيارة بس. إذا كانت البطارية في البونيت أهم شيء نبعد السمارت كي عن السيارة عساس أن الشبكة تنام مال السيارة.
0: أيوة.
1: بعد ما تنام السيارة من 6 إلى 10 دقائق نفصل القطب السالب، بعد كذا نفصل الموجب، نفك البطارية، نجيب البطارية الجديدة، نركب بالعكس الموجب بعدين السالب، نشدهم ونضب ونثبت البطارية وكل شيء، بعد كذا نروح داخل السيارة نفتح بس السلف ما نشغل السيارة مباشرة،
0: افتح السلف
1: بس نفتح السلف اللي هو اغنيشن اون، نخليها دقيقة، بعد كذا ممكن انك انت تشغل اللي هي السيارة. بتحتاج في بعض السيارات اللي ما فيهن اوكسيلاري باتري او بطارية احتياطية انك تعيد ضبط اللي هي الساعة وتعيد ضبط بعض اللي هي تاريخ وهذه الاشياء، لكن اغلب السيارات الجديدة اذا ما فيهن اوكسيلاري باتري بطارية احتياطية فيهن مثل الكباستر. أيوة. كبير اللي هو ذكي هو اللي يمسك هذه الطاقة يحافظ على هذه المعلومات اللي موجودة فيها. في بعض السيارات يحتاج أن نسجل البطارية، خاصة في بعض الماركات اللي هي الألمانية نحتاج نمسح الكود على البتري أو نحتاج ندخل بيانات البطارية إذا كان بياناتها فرق عن البطارية اللي كانت موجودة قبل في السيارة، ونخبر السيارة أن الحين في موجودة بطارية جديدة عشان يقدر نظام الطاقة يتعامل ويوازن بين الطاقة المنتجة من الألترنيتر دينامو تشارج وبين البطارية، لأن في بعض السيارات الحديثة مزودة بمولد أو اللي هي دينامو شارج يعني بالعامية والألترنيتر ذكية، هذه ما دائما تعطي 14 فولت أو تعطي مثلا 13.8 فولت، بعض الأحيان ممكن تعطي 12، بعض الأحيان ممكن تعطي 13، على حسب هي توازن بين الكهرباء أو السعة اللي موجودة داخل البطارية وبين حاجة السيارة، فبعض الأحيان كأنها تريح الألترنيتر شوية، عشان كذا نحصل مثل هذه الألترنيتر الحين يعيشن شوية عمر اللي هو أطول داخل السيارات. لكن الطريقة التقليدية والله في السيارات الجديدة مصايب يعني تجينا، كمبيوترات محروقة، فال بودي جير محروق، مشاكل كبيرة جدا. البعض من اللي يبيعون البطاريات يتقبل، بالعكس أنا أذكر في محل يعني علمت كذا الطريق، قال لي والله أنا ما كنت أعرف يعني، ولكن تقبل، قال لي جزاك الله خير يعني الحين أنا أعرف كيف أسوي كذا كذا، وفعلا صادفتنا بعض الأشياء. كلمت أنا بعض الأشخاص يعني كان وصلنهم مشاكل كثير يعني، فقال لي والله أنا حن كنا كثير جينا مشاكل بهذه الطريقة، لكن أبدا ما كنا نربط أنه لازم يعني السبب هو في استبدال البطارية، لأن الغالب أو اللي متعودين عليه كذا، بس هو هذا الغلط وهو هذا اللي يسبب يعني. الكمبيوترات وأنظمة الطاقة الجديدة ما تتحمل صدمات كهرباء بهذا المستوى.
0: بالفعل مثل ما ذكرت، وهذه الطريقة اللي أنا اتبعتها، لكن للأسف الشديد لما تروح تغير البطارية يعني الشخص اللي موجود هناك إيش يقول لك؟ يقول لا تبدل البطارية بهذه الطريقة لأنه يحتاج لها برمجة،
1: ويقول لك هذا شغلتني يا أخي، يحتاج برمجة سيارات وكل يوم نبيع وكل يوم نركب،
0: فيقول هو برمجة، أروح أدفع 10 ريالات للبرمجة و7 ريالات و5 ريالات ليش؟ خلاص بدلها بالطريقة اللي أنت تشوفها، ولكن المشكلة والعواقب تصير وخيمة بعدها أيضا. على العموم يعني اليوم لما نتكلم عن مثل هذه المواضيع متابعينا، هي مواضيع مهمة لكل سائق مركبة أيضا راح يمر يوم من الأيام بهذا الموقف، خاصة البطاريات اللي نشوفها بأسعار ربما رخيصة، أحيانا ما تكمل سنة وأحيانا تكمل سنة ويومين ثلاثة.
1: شوف عابدين، في أنا أذكر واحدة من السيارات لما كنت بغيت أبدل بطارية شليت جهاز اللي هو الباتري أنالايزر، هذا اللي يحلل بيانات البطارية، وهذا صراحة في محلات ما شاء الله يعني شفت محلات فيه موجود معهم هذا الجهاز، وحتى ما جهاز، جهازين وثلاثة،
0: اللي
1: يحل نظام الطاقة مثل كمبيوتر خاص يفحص البطارية، يطلع السي سي اي ويطلع اللي هو الفولتج والأمبير ويطلع مستوى صلاحية البطارية. فتصدق في بطاريات كانن يعني داخل كرتون والبطارية أصلا اللايف مالها نازل وضعيفة في الكرتون، وفي بطاريات يعني تفحص برع مستخدمة شوية لكن يعني عمرها ومستواها وكذا أفضل، وفي نفس بطاريات ثانية من نفس البراند مثلا فحصت أنهن في كرتون كانوا ممتازات. فبعض الأحيان أنا أفضل يعني حتى لما تشتريها مثلا جديدة إذا المحل عنده الجهاز أو إذا رحت ركبتها في محل وعنده قول لي يا أخي لو تسمح تأكد لي منها يعني، فخلي يفحص لك إياها ويسحب التقرير. في بعض المحلات بعد عجبتني بعض الحركة يعني معهم، أن لما يبيع لك إياها مثلا إذا بتشيلها برا على المحل تركبها يفحصها ويطبع الفاتورة من الجهاز ويحط لك إياها داخل البتري.
0: شوف كيف
1: هذا ممتاز صراحة يعني، هو يثبت لك أنه فعلا أنا معطنك بطارية جيدة وممتازة، وأحس هذا الشيء اللي لازم
0: صحيح،
1: أنه لما أشتريها مثلا يعني تنفحص أمامي ويطلع الريبورت ويحط عليها الريبورت.
0: طيب دمنا احنا نسولف عن مواضيع السيارات وتفاصيلها، ان شاء الله راح نروح لأيضا ضيفنا القادم اللي راح يكون معنا الكابتن احمد العامري، وهو مشارك في بطولة الاردن للدريفت، بعد قليل ان شاء الله سيكون معنا على الهواء مباشرة، ولكن حاليا خلنا كذا ناخذ بعض الرسائل ايضا اللي وصلتنا عبر الواتساب على 24698 072-442-0009 بمشاكل السيارات، راح نجاوب على أسئلتكم. السلام عليكم، عندي كامري 4 سلندر موديل 2019 XLE، سيارة فيها تقطيع لما تدعس، بنزين في سرعة 80 ومرات في سرعة 100 إلى 120، السيارة وارد.
1: شوف هنا إذا كان لما يضغط على البنزين تجي الرجفة وبعد ما يشيل رجله تروح الرجفة، فمعناته هنا احتمال كبير أنه لازم يشيك الأكسلات مال السيارة. لكن إذا كان هو يقصد بمعنى قطعة وهو متأكد أنها قطعة في المحرك، فهني لازم يروح يفحص كمبيوتر. وما بس لما نقول روح فحص كمبيوتر يعني بس هو يركب ويشوف في كود ولا ما في كود، لا، لازم يروح ويشوف البيانات المباشرة مع المحرك اللايف ديتا، ويشوف يتابع المسفاير أو مستوى الاحتراق يعني كفاءة الاحتراق في الأربع اسطوانات، وبعد كذا يطلع الفاحص بالكمبيوتر معه ويشوف هل في اللحظة اللي تصير فيها التقطيع يعني في واحد من السلندرات مثلا يصير عنده مسفاير، يصير عنده مثلا مشكلة داخل اللي هي الاحتراق ولا لا. في مثل هذه الحالة ممكن يكون عنده أوساخ في الـ في الـ في الانجكترات، بعض الأحيان تصير في مثل هاي السيارة، ممكن يكون عنده شمعات احتراق ما أصلية مثلا داخل السيارة يصير. هذا طبعا في حالة إذا حصل فعلا ظهر في الكمبيوتر المسفاير، فهني لازم يشيك البلكات ولازم يشيك أو السبارك بلك شمعات الاحتراق، ويشيك اللي هن الفيول انجكتر. الانجكترات طبعا فيها 8 هذه السيارة،
0: نعم.
1: فيها دايركت وإندايركت انجكتر. أول شيء يشيك اللي هي الإندايركت اللي هن اللي فوق الأسهل ويتأكد منهم. هنا في شوف سيارات اللي فيها حقن مباشر يفضل يعني، وفي بعض الكتيبات سيارات مذكور ترى كل 10,000 لازم مع السيرفيس، بعض السيارات لازم اللي هو صاحب السيارة يستخدم هذه المنظف اللي صب خزان الوقود، يعني في بعض المصانع مكتوب داخل كتيب المستخدم انه لازم يستخدم. فيفضل اللي عنده سيارة فيها انجكترات حقن مباشر بين كذا فترة وفترة تستخدم مثل هذه المنظفات، يعني عساس ما يصير عندك رواسب، لان الانجكتر هذا ملامس داخل غرفة الاحتراق، فبعض الاحيان بسبب الكربون بسبب بعض الاوساخ تترسب على فتحات العيون او اللي الفتحات اللي يطلع منها البترول، وهي دقيقة وصغيرة جدا، يعني اي رواسب عليها ما راح يصير عندك السبراي او انتشار الوقود بشكل ممتاز داخل المحرك.
0: صحيح.
1: فبيسبب ان المحرك يقطع معك.
0: حلو، كلام واضح منك المهندس هيثم. نروح لي سؤال اخر ايضا. السلام عليكم، استفسار، هل صحيح اذا موتر معدي مشي 300,000 كيلو متر ايل للماكينه اثقل من رقم الوكاله، هل ماي صح ياثر على الراديتر اذا تم استخدامه بدل ماي الوكاله، وكم رقم البطاريه المناسبه ونوع السياره التيما 2019؟
1: نوع البطارية المناسبة هنا راح تحصله مكتوب بعض الأحيان داخل بونيت، بعض الأحيان داخل كتيب المستخدم عندك في السيارة. إذا ما موجود معك ممكن أنك تنزله PDF من موقع الشركة لهم، بتحصله موجود، تكتب اللي هو نيسان التيما 2019 يوزر مانوال أو كتيب المستخدم، ممكن تنزله بتحصل معلومات للسوائل الزيوت اللي تحتاج سيارتك موجود، وهذا مهم ان الشخص يكون موجود عنده. بخصوص اللي هي طبعا تكلمنا عن نقطة ماي راديتر اذا كان ما مناسب للسيارة ومواصفاته غير، ايوه فعلا ممكن يأثر على اللي هو راديتر السيارة. بالنسبة لي اللي هو زيت المحرك وتثقيل زيت المحرك، هذه طبعا المعلومات ما ذكرت داخل كتيبات اللي هي صيانة المصنع، ما قريناها يعني، وما شفنا عليه، ما مر علي حقيقة يعني أي يعني شيء سند علمي أن نحن لازم نثقل زيت المحرك بعد فترة من استخدام المحرك. هو بعد فترة من استخدام المحرك طبعا طبيعي بيزيد عندني الأويل كليرانس خلوصات اللي هي المحرك، ففي حسب تعلي بعض المصانع يقول لك مثلا بعد 500,000 انت لازم تفك المحرك وتعمل له مقاسات وتشيك على الاويل كليرنس ماله، واذا في شيء مثلا في فرق تعدلهم وتبدل بعض القطع، لكن ما معطلنا المصانع.

0: مشاركته الأولى في بطولة الأردن للدريفت 2026 في الجولة الثالثة. معنا على الهواء مباشرة الكابتن أحمد، أسعد الله مساءك بالخير.
1: أسعد الله مساءك النور أخوي عابدين، يا مرحبا وسهلا فيك.
0: الله يحفظك إن شاء الله وكل التوفيق لك بإذن الله تعالى. خلنا نتكلم عن هذه المشاركة أيضا، نكونها الأولى لك أيضا البطل أحمد العامري في بطولة الأردن للدريفت.
1: مساك الله بالنور، يا مرحبا فيك. طبعا بطولة الأردن غنية على التعريف، طبعا لحقنا عليها على الجولة الثالثة والأخيرة.
0: نعم.
1: طبعا نتمنى التوفيق والسلامة للجميع. بطولة قوية ما شاء الله، أسماء صارت في الجولة الثالثة أسماء كبيرة، وما شاء الله ترحيب بالجمهور الأردني ما شاء الله عليهم، يعني الكل منتظر، والجمهور العماني بعد فيه حماس كبير وانتظار بأداء إن شاء الله طيب،
0: بإذن
1: ونرجع
0: الله
1: بإذن الله نسعدهم بالمراكز الأولى بإذن الله.
0: إن شاء الله. يعني خلنا نتحدث عن التجهيزات وأيضا نوعية السيارة المستخدمة أيضا في هذا الدريفت بتفاصيلها من خلالك.
1: والله على السيارة كنا نحاول نخلص سيارتي بالأمانة وناخذها معانا، لكن الوقت كان شوي ضيق وخذينا سيارة من هنا من 24 موتور سبورت اللي هي اللكسس الآيس الألتيزا، طبعا بمحرك 6 سلندر 2G زد اللي هو ماكينة سوبرا. طبعا جربنا السيارة اللي هو أمس المساء، ما شاء الله سيارة طيبة، إن شاء الله نتمنى تستمر على نفس الأداء بإذن الله، واليوم التصفيات ودعوات كلنا التوفيق بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. اليوم يعني هي كأول مشاركة أيضا لك في هذا الدريفت، شعورك أيضا في هذه المشاركة ومدى أهمية هذه المشاركات أيضا للأبطال مثلك كابتن أحمد؟
1: والله صراحة كثير متحمس للمشاركة يعني في الأردن، بحكم ما شاء الله يعني تقبلهم في السيارات والجمهور واعي كثير، يعني صار الجمهور في الأردن يمكن أقوى من الحكام من كثر ما يعني هم متبعين هذا الشيء. صراحة أنا كثير متحمس للمشاركة، جولة حماسية كبيرة، أسماء كبيرة، الحماس مولع، فإن شاء الله الله يكتب الخير بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق، احنا نتمنى لك إن شاء الله في هذه المشاركة بالتحديد. ورسالتك أيضا اللي حابة توجهها إن كان للجمهور للمشاركين ولشبابنا الأبطال أيضا.
1: طبعا في الأول والأخير أتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. طبعا المشاركة هي خارجية أو يعني دولية، تعطي المتسابق يعني ثقة أكثر، احتكاكه أكبر مع المتسابقين، يعني احنا تعودنا مثلا نسابق مثلا في عمان المناطق الثانية، كل ما طلعت مكان جديد كل ما صار ثقتك أكثر، احتكاكك مع المتسابقين أكثر، خبرتك تزيد، فهذا كل متسابق يحتاج هالشيء عشان تزيد من خبراتك. فنتمنى لكل واحد يقدر يحاول عشان يوصل لكل طموحه ويمثل بلده خير تمثيل، لازم يسعى وما يوقف يعني ولا ينكسر، لازم يسعى ويطمح لطموحه.
0: نعم، وهذا الطموح أكيد ما يأتي من فراغ، أكيد هناك جهد كبير وعطاء أيضا تبذله دائما أخي أحمد. الفريق الموجود أيضا معاك، هل هو فريق عماني أم أيضا اخترت فريق آخر؟
1: والله الفريق هو بالنفس اللي خذيت من عندهم السيارة، الفريق السيرفس من عندهم، ولكن عندي يعني فريق شخص واحد معاي عشان يتابع ويفهم أنا إيش أريد ويتابع معاهم عشان يكون الآلية أسرع.
0: جميل، نوجه له تحية يعني أكيد ربي يمدك بالصحة والعافية، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في هذه التصفيات. كلمة أخيرة تود قولها.
1: آمين يا رب، إن شاء الله بإذن الله نرجع ونسعد الجمهور العماني وكل حد، دعواتكم لنا التوفيق بإذن الله والسلامة، والله يحفظكم ويسعدكم دائما
0: دائما وأبدا، ويسعدك إن شاء الله، وإن شاء الله المراكز الأولى بإذن الله. كابتن أحمد شكرا لك.
1: آمين يا رب بإذن الله.
0: الله يعطيك العافية، في أمان الكريم. إذا كان معنا متابعينا الكابتن أحمد العامري طبعا في مشاركته الأولى في بطولة الأردن للدريفت 2026 في الجولة الثالثة. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله، دائما شبابنا العمانيين متميزين في جانب السيارات وتفاصيلها. اليوم الكابتن أحمد، وكانت في السابق من الوقت أيضا مشاركات أخرى في السنوات الماضية لشبابنا، وإن شاء الله في القادم من الوقت أيضا مشاركات أخرى تكون للبطل أحمد العامري، ودائما تمثيل سلطنة عمان خاصة في رياضة المحركات. اليوم سلطنة عمان دائما معروفة برياضة المحركات أيضا باللي تقدم أيضا الجمعية العمانية للسيارات، وشبابنا اللي يقدموه من أيضا

خلنا نقول تألق في جانب الدريفت للسيارات. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. وفي جانب الفعاليات الأخرى اليوم التسارع الرملي أيضا موجود، الباك فاير والبرناوت أيضا، والألعاب الثانية اللي نشوفها، نشوف تحدي أيضا تحدي الوادي من أقوى الفعاليات الموجودة إحنا في سلطنة عمان، ربما هي موجودة في الأردن أيضا بشكل مختلف، ولكن عندنا بشكل أقوى وأجمل في سلطنة عمان. دائما عمان هي متصدرة في دول الخليج في رياضة السيارات بتفاصيلها. وكان هناك ربما أيضا المهندس هيثم مطالبات يعني من شبابنا أنه يكون في حلبة خاصة طبعا للفعاليات، خاصة في التسارع الرملي، التتابع أو ما شابه ذلك يعني. ونتمنى إن شاء الله في القادم من الوقت يكون بالفعل تكون في حلبة ثابتة موجودة في مكان معين، وهذه الحلبة الكل يعني يتمناها أنها تكون موجودة على أساس أنها تجمع شبابنا وتجمع أيضا محبين السيارات وتجمع كل عشاق السيارات اللي نحن نتمنى أنها تلم في مكان واحد، وطاقات إيجابية من شبابنا أيضا يبغوا يفرغوا هذه الطاقات يعني في السيارات، ولكن يكون في حلبة خاصة أيضا لهذه الرياضات، ما تكون في أماكن عشوائية. كل مكان مثلا الفعالية تكون في هذا المكان خلاص نجهز هذا المكان وانتهى المكان بعد الفعالية، لا، نبغى مكان واحد يكون جاهز بالفعل ويكون هذا المكان مستمر بإذن الله تعالى. على العموم تفاصيل في موضوعات حلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق. متابعين احنا نسعد بتواصلكم معنا في برنامجكم السلامة على الطريق عبر الواتساب 72442009، والاتصالات 24689851. احنا نطلع كذا بفاصل سريع ونعود لكم من جديد نتواصل معاكم في برنامجكم السلامة على الطريق. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامج السلامة على الطريق.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير متابعينا ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوار السلامة على الطريق. بنروح لمهندسنا هيثم الحرانصي من جديد. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أخوي عبدي.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. خلنا ناخذ اتصالاتكم متابعينا على 24689-1151 ورسائلكم عبر الواتساب 724-42-009. رسائل كثيرة ترى يا مهندس هيثم. خلنا كذا ناخذها على السريع. السلام عليكم أخواني، معي كامري 2007 خليجي 4 سلندر تنقص آيل لتر فقط. السيارة الثانية لكسس جي اس 8 سلندر في الخط ترفع حرارة مرة ومرة يرجع طبيعي، استخدام بشكل يومي في البلاد، أمورها طيبة في الخط ترفع حرارة.
1: طيب أول شيء بالنسبة للكامري، هو إذا كانت نقص لتر على كم؟ يعني على 5000 كيلومتر، على 6000، 7000، كم المسافة اللي يقطع فيها السيارة وكم كيلومتر أصلا السيارة ماشية وإيش نوع الزيت اللي يستخدمه للسيارة؟ هذه معلومات مهمة عشان نقدر نجاوب. بالنسبة لي اللي هو الجي اس والحرارة، يتأكد من اللي هي الراديتر ويتأكد من الثرموستات. إذا كان راديتر فيه أوساخ يحاول أن ينظف اللي هو الراديتر ويستبدل الثرموستات مرة واحدة.
0: طيب هاي بالنسبة لي
1: سيارتين، لأن السيارة الأولى نريد نعرف اللتر على كم يوم.
0: طيب إذا رسلنا بنبلغك. نروح لسؤال آخر، هل لازم أفصل البتري إذا كنت موقف السيارة في مكان العمل أسبوعين؟ نوع السيارة كامري وارد 2018.
1: والله شوف، هو لما تقرر انك توقف سيارة فترة طويلة يفضل انك تفصل اللي هي البطارية مال السيارة، لكن على الفترة اللي هي الاسبوعين ما هي يعني تعتبر بالفترة الطويلة، خاصة ان اغلب السيارات الجديدة فيها انظمة ادارة الطاقة يعني، وهذه من ضمن السيارات اللي بطاريتها اصلا AGM. ولكن اذا كان ما رح ابدا يشغل السيارة لمدة اسبوعين يفضل،
0: ايوه
1: بس ما شرط يعني، ما ضروري.
0: طيب وإذا بعد أسبوعين أحيانا هل يحتاج له برمجة أو شيء ولا العادي الأمور طيبة؟
1: لا خلاص الأمور طيبة، ما في أي برمجة، ما في أي شيء.
0: طيب سؤال آخر يقول، معي سيارة من نوع تويوتا كورولا موديل 2019 هاتشباك، المشكلة ما تشتغل على طول وأحيانا تشتغل على طول، تم استبدال فيول بامب وكرينك سنسر والإنجكترات والساعة، وللأسف المشكلة لا زالت موجودة، ممكن يفيدنا المهندس؟ أقصد لما تشتغل على طول، لما تطفي السيارة وتشغلها بنفس الوقت كذا تشتغل على طول.
1: طيب شوف، هنا في شيء مهم جدا لازم نعرفه. طبعا هنا لازم هو استبدل الفيول بام، لكن ما اعتقد سوى فيول بريشر جيج. في هناك شيء يسمونه فيول ريجليتر او منظم ضغط البترول، بعض الاحيان ممكن يكون الفيول بام الون واي فالف اللي فيه ممكن يكون فيه مشكله. بعض الاحيان ونقصد بالون واي فالف، الفيول بام فيه مثل كانه بوابه، البترول يطلع بس ما تخليه يرجع عن طريق يعني مكان ثاني في ريجليتر منظم ضغط، بعد ما يطلع يروح للريجليتر وبعد كذا يمشي حال الفيول لاين او خط التغذية. فهذاك ريجليتر هو اللي بعدين اللاين يخليه ينقص البترول شوي شوي عشان يخفف الضغط اللي هو داخله. بس اذا كان الون واي فالف كامل يعني خربان فالبترول يرجع بسرعة. هنا لازم طبعا يسوي حال سيارة فيول بريشر تيست، ويتأكد حتى من فترة التفريغ مع البترول، يعطيك داخل كتيب الصيانة يعطينا مثلا بعد 30 ثانية أو بعد مثلا 60 ثانية كم لازم يصير الضغط، أول ما تطفي السيارة كم لازم يكون الضغط داخل النظام، فيتابع هذا اللي هو الضغط. طبعا احتمال كبير أن عنده مشكلة داخل دائرة اللي هي التغذية ودائرة الوقود. في بعض الأحيان أو بعض سيارات يكون مشكلة داخل الانجكترات فيهن مثل التسريب، فيسرب البترول على أساس كذا يعني ما يمسك البترول بشكل جيد، مباشرة الخط يفرغ بترول. فإذا كنا نريد نعرف هل مشكلة في دائرة الوقود أو سبب ثاني، لازم نعمل فيول بريشر تيست أو فحص حال ضغط نظام الوقود.
0: أيوة. طيب خلنا نروح إلى سؤال آخر إذن. لا هذا الرسالة مش معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي سيارة هيونداي سنتافي 2015 6 سلندر، طبعا فور ويل، عندما أدخل الشارع العام من منحنى تعمل السيارة ضربات يمكن 4 دقات سواء من جهة يمين أو يسار، غيرت اكسلات أمامية في نفس المشكلة، ما هذه المشكلة وما الحل؟
1: شوف هنا لازم بعض هن هذه السيارة كان في شوي مشكلة داخل اللي هو الترانسفير كيس وداخل الدبل، بس هنا عساس يتأكد هل الدبل عنده يعني يفصل بعد السرعة هذه الكبيرة ولا لا، ويفحص اللي هو الدبل مال السيارة والترانسفير كيس. نفس الشيء هناك عند المنحنيات في شيء نقطة مهمة، هو استبدل الأكسلات، ونحط فرضية ما نعرف استبدلهم جداد ولا مستعملات، هل هم أصلا سليمات ولا لا، ولكن خلنا نحن نقول أنه يشيك عليهم ويتأكد أنه فعلا سليمات، ونعتبر أن اللي ركبهن سليمات ما فيه مشكلة. لازم يتأكد من عمود التوازن مال السيارة، عمود التوازن هذه مثل الحديدة كذا طويلة وتركب عليها عصيات الرودات أو اللي هو اللينك رود، فيتأكد هنا أن كل هذا النظام سليم، أن عندك الكاتبوش راكب بشكل سليم، ما منكسر عندك الكاتبوش، مشدود بشكل جيد، هذه العصيات الثنتين راكبات بشكل جيد. لأن إذا كان في عندك مثلا الكاتبوش خربان كامل، لما بتي السيارة مثلا على المنحنى، وهو هاي فائدة عمود التوازن، تلف على منحنى راح يصير عليه ضغط هذا، فإذا كان ما ثابت بتبدأ أنت تسمع مثل الضربات لحد هو ما يوصل ويوقف على مستوى معين. بعض الأحيان نفس الشيء حتى الآرمز الشلالات السفلية هذه لازم بعد شيك عليهم أن بوشاتهم جيدة، مشدودات بشكل جيد، هذا بعد نفس الشيء نقطة مهمة لازم يركز عليها. ممكن هو الصوت اللي يسمع الأربع طقات كذا لحد ما يلس الشلال السفلي أو اللور آرم أو السبلايزر بار على وضعية معينة ويوقف، وبعد كذا يميل للجهة الثانية نفس الشيء، فعساس كذا لازم يشيك على هذه اللي هن الأشياء.
0: طيب خلنا نروح لسؤال آخر من الأسئلة. استبدلتني يقول جديدات،
1: خلاص معناته هنا يشيك على اللي هي شغل البوشات اللور آرمز، ويشيك على اللي هو عمود التوازن والدبل.
0: طيب خلنا نروح لأيضا سؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا. معي كامري 2015 تنقص آيل وماشي ليكات فيها، يعني أعتقد تحرق بس دخان ما شيء، إيش أول خطوة أسويها؟ هل أسوي آيل ثقيل أو أغير بلف التبخير؟
1: شوف هو بلف التبخير ترى حتى لو يعني نحن لما نقول مثلا غير، ترى ينفحص، يعني ممكن لما يفك الفني فحصه هل هو يحتاج تغيير ولا ما يحتاج تغيير، فهذه النقطة مهمة جدا، يعني ما تروح تشتري لك كذا، يفك وينفحص، بعض الأحيان بس نظفه ويرجع طبيعي. يعني نفس الحاجة بالنسبة لزيت المحرك اللي موجود عنده لحد 10W40 ممكن يركب له إذا في حالة بغى مثلا يثقل الزيت. هذا المحرك أساسا يعني فيه هاي تنشن رينج بيستن، فعساس غالبا ممكن يكون الرنجات بيستن هو في عنده مشكلة، عشان نحكم عليهم بشكل جيد لازم يعمل فحص ضغط للمحرك اللي هو كومبرشن بريشر تيست وليك داون تيست، هذه اللي فحصين يسوون عساس نتأكد من ضغط اللي هو المحرك. بعدين نفس الحاجة بالنسبة لهذه الرنجات، ليش فاذا المحرك وايد الناس اللي معهم يلاحظون أغلبهم يشتكون كذا، هذا بسبب لما تستخدم زيت غير مستوفي للمواصفات، وبسبب لما تخلي الزيت فترة طويلة داخل المحرك مرة يتأثر الرنجات بستن هذا المحرك.
0: أيوة.
1: عشان كذي ما يتحمل انك انت تهمل في صيانته، ما يتحمل انك انت مثلا تركب له زيت غلط ماله او تغير نوعيات الزيت اللي كذا حال السيارة، هو اللي يؤدي ان السيارة توصل حال هذه النقطة.
0: طيب خلنا نروح الى سؤال اذا اخر ايضا. كامري استخدام آيل شل ومسافة 60 كيلومتر، أوصل مقر العمل وأرجع بشكل يومي، حتى بدلت ساعة لأن كان آيل يصير لونه أسود ودخان.
1: خلاص هذا أعتقد اللي هي
0: على ما أعتقد هي نفس السيارة كامري 2007 الخليجي. أيوة 4 سلندر. أيوة
1: خلاص طيب هذا عنده دخان وعنده حرق أويل، هذا شكله رنجات بستن عنده فيه مشكلة، بس إذا يريد بعد يتأكد قبل لا يفك المحرك يعمل كومبريشن تيست، فحص ضغط محرك وليك داون تيست حال المحرك، بيتأكد وبس 90% عنده مشكلة داخل رينج بستن.
0: طيب سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا عبر الواتس أب 7244-0009 نقراها متابعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ نشكركم على هذا البرنامج الجميل وعلى هذه المعلومات الطيبة عن أعطال السيارات. فعندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، لماذا سيارة الباجيرو بعد 600 كيلو تنقص آيل مكينة؟ السؤال الثاني، خلنا على الباجيرو.
1: طيب
0: 600 كيلو.
1: هذا شوف، هذه السيارة يعني حتى لما تشتريها أساسا جديدة زيرو، يعني احنا خذينا هاي السيارة جديدة زيرو، ومن أول سيرفس أنا قصت الآيل يعني مالها، والسيرفس الثاني في بعض المحركات تصمم منها تستهلك زيت يعني، وكل ما حد يقول لي محرك سيارته ما ينقص زيت أبدا، لازم في نسبة تنقيص بس تختلف من محرك لثاني. هذا التنقيص للزيت مهم اصلا جد مهم بعض الاحيان المحرك، ولكن بالنسب المعقولة اللي حطنها مصانع اللي هي السيارات. فنقصان الزيت داخل هذا المحرك على اساس يعمر عندك المحرك بشكل اكبر، لان الزيت جزء منه يروح على اللاينر او على جدار الاسطوانه داخل، فيقلل اللي هو الاحتكاك، فالغرفه الداخليه او اللاينر مال اللي هي الاسطوانه يعيش بشكل اكبر. يعني في بعض المصنعين يصممون المحرك كذا يستهلك شويه زيت زياده على اساس انه ما يصير عندنا مثل تقرحات داخل سطح الأسطوانة الداخلي، وهذا اللي يخلي المحرك شوي بعض السيارات يستهلك شوية زيت زيادة. ولكن نحن نتفق أن الكمية في الحدود المعقولة اللي هي أغلب المصنعين، يعني نادر جدا شفت مصنع مثلا أغلبهم لهذه السيارات خاصة اليابانية يعني على 5000 تقريبا من نص لتر إلى لتر، الأغلب كذا يقولون يعني بالنسبة للمصنعين يعتبرون استهلاك طبيعي. في بعض البراندات سيارات قوي جدا الألمانية وغيرهم في كتيبات اللي هي الصيانة وكتيبات المستخدم موضح أن بعضهن لكل 1000 يستهلك النص لتر تقريبا، وهم بالنسبة لهم يعتبرونها نسبة استهلاك مقبولة، ولكن نادر نحصل سيارة يعني توصل لهذه المرحلة، ولكن المصنعين هذه البيانات المكتوبة من قبلهم يعني داخل كتيبات سيارة.
0: جميل. إذن رسائلكم عبر الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 2469811. نستكمل الرسالة. الرسالة يقول أيضا فيها باجيرو موديل 2010 قوة المحرك 3800 تصرف بنزين، هل هذه هي طبيعية السيارة أم في خلل يحتاج تصليح وصيانة المركبة؟
1: شوف استهلاك اللي هي الوقود مقود السيارة طبعا نحن ممكن نقيسه بالكيلومتر بير لتر، يعني كل لتر كم كيلومتر ممكن يوديك. هذه اللي هي ونقارنها بالإحصائية الصادرة من المصنع، كل مصنع لما يبيع السيارة يقول لك مثلا كم لتر تحتاج لكل 100 كيلومتر، أو اللتر الواحد كم كيلومتر يمشيك، فأنت بناء على هذه تقارن هل سيارتك وفق الأفريج رينج أو اللي هو المتوسط اللي حط المصنع ولا لا. إذا كنا في المتوسط فهي السيارة كذا جاي من المصنع بهذا مستوى الاستهلاك، وهم حاطين هذه كمية الوقود على أساس يوازنون اللي هو الاير فيول ريشيو ميكسر اللي هو خليط الوقود للهواء في نسب معينة لازم المصنع يلتزم فيهن عشان يحقق عدة أشياء، عشان يحقق أفضل كفاءة من ناحية عمر افتراضي للمركبة، ونفس الشيء أفضل استهلاك اللي هو للوقود، أو أفضل نفس الشيء عزم وطاقة تعطيك إياها السيارة. أي شيء فوق أو ناقص عن هذه النسبة راح يؤدي أن الكفاءة تنقص. ولما نقول الكفاءة ما نقول يعني بس البترول، الكفاءة يعني عزم السيارة، يعني العمر الافتراضي، يعني نفس الشيء اللي هو الاستهلاك المقبول بالنسبة لحال هذه اللي هي السيارة. فالبعض مثلا يعدل في هذه النسب بعدين يقول لك أنا والله لا أنا حس العزم زين واستهلاك البترول معي أفضل، لكن أنت بعد بقت لك نقطة تصنف في الكفاءة، العمر الافتراضي هل بعد راح يحقق لك طول عمر افتراضي ولا لا؟
0: أيوة يعني هذه التفاصيل أيضا مهمة مثل ما ذكرت.
1: أيوة مهمة جدا.
0: طيب السؤال الثالث يقول يطلع معي في الطبلون مؤشر الدبل بالليت الأصفر، صحيح. فما هو الحل ولكم مني جزيل. أيوة.
1: شوف هذا مشكلة منتشرة كثير في هذه السيارة، الأغلب ينزل الدبل، لكن غالبا في هذه السيارة المشكلة في نظام الهواء، النظام الفور ويل درايف هاي السيارة يشتغل عن طريق صمامات هواء اثنين، وفي عندنا اللي هن فاكيوم بام حالهم، يعني مثل المضخات يشتغلن بالهواء في الدفريشن الأمامي، وفي خطوط اللي صمامات هواء راكبة جهة اللي هي اليمين خلف الليت الأمامي يمين يغذن ان هو نظام الهواء. بعض الأحيان تكون المشكلة داخل صمامات الهواء، بعض المشكلة داخل البم اللي موجود في الدفريشن الأمامي. فأول شيء شيك على الأنابيب، يشيك على هذه السولينويدات الفالفات انها سليمة شغالة، ويشيك على اللي هو البم اللي موجود في الدفريشن الأمامي. 99% المشكلة ما راح تتعدى هذه الثلاث نقاط.
0: طيب واضح حديثك وإجابتك أيضا المهندس هيثم. في سؤال آخر يقول التيما 2015 6 سلندر تم تبديل الجير من سنة لأن لما تنهض السيارة من الإشارة ومن الدوار فيها رجفة وبعدها تختفي. تبديل الجير أمورها طيبة، السرعة أمورها طيبة حتى إلى 200، أفيدوني لو سمحتوا. التيما 2015 6 سلندر تم تبديل الجير من سنة الآن،
1: يعني مشكلته هو في الرجفة لما
0: في الرجفة
1: يكون على
0: لما
1: الدوار يحاول يدخل. هو لما استبدل يعني مصلح أصلا الجير قبل ولا لا، هذا نقطة. الشيء الثاني ممكن تكون مشكلة عنده ما في الجير، يمكن في الأكسلات، يمكن الأكسلات الروس الداخلية فيهم مشكلة، عشان كذا لما يضغط على السيارة وقود فجأة كذا تعمل له مثل الفايبريشن مثل الرجفة في البداية. هذه نقطة. النقطة الثانية ممكن بعض الأحيان يكون عنده مشكلة داخل السير، هذا البلت الداخلي بادي يتآكل فيعمل على الضغط الكبير يعمل مثل السليبينج داخل اللي هو الجير، لكن هذا بيكشف إذا بطل الكرانكيس وحصل بقايا حديدة وستيل معناته فعلا هو أصلا بادي يتآكل معه. وبعض الأحيان يكون البم اللي داخل اللي موجود ممكن فيه تسريب بسيط فيتأخر لحد ما يعني يتغير اللي هي حجم البكرات اللي موجودة فيه، البساتين اللي داخل، لأن الجير اللي عليها سيفيتي.
0: نعم.
1: فبعض الأحيان بعد يصير مثل هذا الشيء.
0: طيب واضح حديثك المهندس هيثم. في رسالة أخرى أيضا، كامري 2017 أربع سلندر الراديتر يعني أعبيه ماي بعد يوم لا يوجد ماي ولا يوجد تسريب، وهل كفاية مروحة واحدة تكفي لتبريد الراديتر إذا عطلانها الثانية، وهل يؤثر على الكمبريسر إذا شغلت المكيف؟
1: شوف
0: إذا ما في ماي يعني معناته
1: يعني شوف هنا أول شيء إذا سيارتك فيها ثنتين مروحتين ومروحة مخصصة أنها تكون معززة ومساعدة لما يشتغل المكيف وهذه ما شغالة، أي مروحة اللي متعطلة، المروحة الرئيسية والله المروحة مثلا الثانية، إذا الرئيسية وانت تضطر تشغل المكيف عشان تشتغل المروحة الثانية فهني انت أصلا راديتر ساخن، ما في عندك تبادل حراري مناسب عشان يعمل هيت ترانسفير والتبادل الحراري، يعني من يشيل الحراره من الراديتر، الكوندنسر امام الراديتر لما يشتغل المكيف راح يسخن وراح يكون الهواء اللي يدخل يبرد الراديتر اول شيء يمر على الكوندنسر ويسخن زياده، هنا انت تعرض الراديتر للخطر. صح ان فيه اللي هو هاي بريشر سنسر او حساس ضغط عالي لما ترتفع درجه حراره اللي هو نظام التكييف، بالتالي الغاز راح يرتفع الضغط ماله وراح يفصل ويدخل في السفتي، بس هذا نفس الشيء راح يأثر ان يتأثر عندنا الكمبريسر الراديتر اذا كان ما في عندنا اي تسريب. هنا في اماكن محتملة ممكن يكون في اللي هي الهيتر الداخلي او الدفاية الداخلية، وممكن يكون عندك انت مثلا داخل اللي هو سلندر هيد غاز جيت او البلوك مال الماكينه، وهذا طبعا تهني محتاج تسوي فحص بريشر حال دائره التبريد وتتاكد من وين يطلع الاويل، هل عندك مشكله في المحرك او عندك مشكله في تسريب داخل مثلا الدفايه الداخليه او الهيتر، واللي ممكن انك انت تفصله مؤقتا وتعمل بريشر تيست او تجرب تشوف السياره. ولكن اتوقع الظاهر انك مريت بعده رفع حراره يعني فاحتمال يكون متاثر الهيد غاز جيت، ولكن في فحوصات كبيرة واليوم في سائل محلول ممكن بعد يفحصه، ممكن تعمل نفس الشيء اللي هو بريشر تيست حال المحرك بعد عشان تتأكد من سلامة اللي هي المحرك، وممكن بعد تصوره من داخل عن طريق كاميرات خاصة هذه للمحرك على أساس تصوره وتتأكد وتشوف إذا كان متأثر ولا لا. المروحة لازم تتصلح لأنك ما ممكن أنت الحين ياس تضغط على النظام بشكل كبير وفي عندك قصور في التبادل الحراري داخل يعني السيارة أساس أنه يبرد الراديتر.
0: طيب نروح لي سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا. سلام عليكم، معي كامري 2007. إيش سالفة الكامري اليوم هيثم؟ خليجي لما أشغل التكييف ويشتغل الكمبريسر ينزل ريس السيارة، ومن يفصل يرجع طبيعي، ومن يشتغل ينزل الريس السيارة ترتجف.
1: فهذا الموديل أنا لاحظت أن كثير أشخاص يعني مغيرين الكمبريسر
0: ايوه
1: ما مركبين كومبريسر سيارة، مركبين كومبريسر مثلا برادو، مركبين كومبريسر سيارات اكبر، فلما يشتغل يعمل يعني ياخذ يعمل لود كبير على محرك السيارة. عشان كذا في بعض مصانع السيارات الحين بدأت تحول حال مثلا كومبريسر يعني في الميد هايبرد مثلا يكون كهربائي او غيره، لانهم يحاولون يشيلون الاحمال عن محرك السيارة بحيث انه ما يصير فيه ارتدادات، ما يصير عليه لود كبير في محرك السيارة. لكن بعضهم يمكن هو مر عليه يقولوا لك ان هذا في سنسار انت ايش تريد له، خلنا نركب لك واحد نوعية عادية تبريد اقوى، خلنا نجيب لك كمبريسر كبير. لكن هذا الكمبريسر كبير هذه عواقبه، خاصة اذا كان هو مغير لنا ومركب ما سيارة ثانية يصير كذا.
0: ايوه يعني هذه مشكلة.
1: يعني تخيل انت لما يشتغل كيف الحمل اللي جالس يحطه
0: نعم.
1: هذا الكمبريسر حتى يصير عنده دروب يعني. ولكن ما يمنع بعد انه يشيك على اللي هي نظام الشحن اللي هي البطارية والالترنيتر، ويشيك على نظافة الماس الماف اير فلو سنسر الساعة والثروتل بعد يعني.
0: طيب نروح إذن لسؤال آخر، رجعت لكم مرة ثانية بسالفة 2015 ستة سلندر طويل، عندما أيضا أمشي في السيارة تعمل نتعات بسيطة وهي تمشي، ما المشكلة؟ هل كلتشات الدبل هي المشكلة أم ماذا؟
1: بس ممكن أخوي عابدين تعيده مرة ثانية؟
0: يتكلم على سالفة الهايونداي سنتافي 2015.
1: طيب
0: اللي قال ان الفور ويل لما ادخل الشارع العام منحنى استبدلت انجديدات، يقول ايضا لما امشي في السيارة تعمل نتعات بسيطة وهي تمشي.
1: ايوه طيب هنا شوف اريد اشيك في حاجة هنا، هذه السيارة يمكن يكون بعد عنده في إذا كان وهي تمشي حتى يرب وانت واقف حط السيارة في الريفيرس في الار ولا في الدي ومشغل المكيف وانت جالس في السيارة، شوف السيارة تحس يعني كأنه يصير فيها كذا مثل النتعة كذا خفيفة فجأة وتروح ولا لا؟ إذا صار كذا فجائية دقيق معناته في عندك واحد من الأجنيشن كويل في كويل عندك يسرب كهرب، وهذا يبدأ يعمل لك مثل هذه التقطيعات كذا الارتدادات داخلها. نفس الشيء في هذا المحرك حاول دائما انك تخلي اللي هن الفي في تي يسمونها سنسرات لكن هن مشغلات اللي ين مثل كذا طول الاصبع يركبن فوق في الكام شافت اللي هن اويل كنترول فالف اسمهن، منظمات اللي هن الزيت يركبن عند الكام شافت للاكزوز للانتيك، هذا دائما تاكد انه يكون نظيف لأن بعض الأحيان بسبب فترة طويلة إهمال الزيت يعني في تبديل وكذا يصير عليها الرواسب فيهن فلتر صغير، هذا دائما لازم يكون نظيف يعني حتى لو على 100,000 بس كذا يبطلن وينظفن ويرجعن عشان تضمن أن التزييت يروح على النظام اللي هو اللي يسمونه الفيريبل فالف تايمينج سيستم أو نظام اللي هي المتغير اللي ضبط عمود الكامات، هذا يحصل يعني فالف نظيف ولف نظيف يغير الزاوية بشكل مختلف، فلازم يكون هذا نفس الشيء نظيف.
0: طيب رسائلكم عبر الواتساب 7244209، نقرأ رسالة ومن بعدها بنطلع بفاصل. يقول عندي مشكلة تقطيع أثناء وبعد توقف طويل مدة أو بين فترات وكذلك ارتفاع مؤشر الار بي ام، كأن أحد يضغط الريس بعد ذلك يبدأ استقرار نسبي، نوع السيارة تويوتا رافور موديل 2020 وكالة عمان، هل يحتاج فحص ثروتل ساعة أو إنجكترات؟
1: شوف أول شيء لازم نفحص السيارة بالكمبيوتر، الساعة والثروتل أو الماس إير فلو سنسر والثروتل بدي هذه اللي لازم نتأكد أنهم دائما يكون النظيفات يعني، وفلتر هوا المحرك لازم نستبدل كل 3000. الإنجكترات ما أنت سرع فكهم داخل السيارة، أول شيء يفحص كمبيوتر ويتأكد ويشوف وينظف الماس إير فلو سنسر والثروتل ويعاير الثروتل يتأكد أن كل شيء سليم، بعدها ممكن نمشي لمثل هذه الأشياء. الإنجكتر إذا كان في مشكلة راح يسجل عندك داخل هذه السيارة أن مثلا الفيول ريشو إمبالانس يعني كأنه يقول لك الخليط اللي يطلع في الجزوز ما موزون، راح يعمل لك مسفايرينج بيقول لك أن هذا السلندر الخليط فيه الخلط ما جيد أو الاحتراق ما جيد، فهذه الأشياء اللي لازم وشي تنجز.
0: طيب احنا نطلع كذا بفاصل سريع ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم السلامة على الطريق في ساعتنا الثانية، وتواصل يستمر معاكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. هالمرة نروح معاكم متابعينا لمحطة من محطات برنامجكم السلامة على الطريق، ونروح معاكم إلى الجمعية العمانية للسيارات. اليوم الفعاليات كثيرة في الجمعية أكيد، وهذه الفعاليات تستمر أكيد لفترات طويلة، ونبدأ بالموسم إن شاء الله في القادم من الوقت، ولكن تفاصيل هذه المواضيع مع الأستاذ وضاح بن عبد الله الحارثي، وهو مدير الفعاليات في الجمعية العمانية للسيارات. أسعد الله مساءك بالخير أستاذ وضاح.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله مساءك أستاذ المتألق الإعلامي الرائع دائما أخوي عابدين، حياك الله مساك الله بالخير، ومسا الله على المستمعين كلهم.
0: الله يمسيك بالنور والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. أستاذ وضاح، يعني بداية اليوم كيف تصفون الدور اللي تقوم به الجمعية العمانية للسيارات في دعم وتطوير طبعا رياضة السيارات في سلطنة عمان؟
1: نعم والله، في الحقيقة أخي عابدين، الجمعية العمانية للسيارات اللي هي ليست فقط يعني جهة تنظم سباقات، بل هي منظومة يعني تعمل على تطوير رياضة السيارات من عدة جوانب. أولا يعني من تنظيم الفعاليات، الجمعية دائما تركز على إنها تمشي على المعايير الدولية. طبعا الجمعية العمانية للسيارات هي من ضمن يعني تحت مندرجة تحت الـFIA، وهي منظمة العالمية للسيارات، ويعني كل الفعاليات سواء كانت محلية أو دولية لازم تمشي على المعايير اللي تنفذ عن طريق المنظمة العالمية. أيضا يعني الجمعية هي بيئة آمنة، نحن دائما نحث الرياضيين خاصة الرياضيين المحركات، ونحن إذا بنتطرق لاحقا نتكلم الجمعية الحين طلعت أيضا رياضات مختلفة غير عن محركات السيارات، ولكن يعني الهدف والغاية أن نحن نحب نوفر بيئة آمنة للمشاركين وأيضا للجمهور. والهدف أيضا من الأهداف الجمعية هي ندعم السائقين والمواهب العمانيين في جميع المجالات وبالأخص يعني المحركات.
0: نعم، يعني قبل قليل أيضا كان معنا البطل أحمد العامري، وهو نعم. أيضا في بطولة الدريفت في نعم. الأردن، وكنا في حديث يعني لأول مشاركة له أيضا خارجية. اليوم أبرز الفعاليات والبطولات اللي تستعد الجمعية أيضا لتنظيمها خلال الفترة القادمة.
1: نعم، أولا نوجه تحية لمتسابق العماني أحمد العامري، نوجه له إن شاء الله كل التحية والتوفيق بإذن الله. طبعا من أبرز الفعاليات والبطولات اللي نحن نستعد لها ونحن جدا متحمسين، نحن حاليا نشتغل اللي احنا نسميه هذا السيزن الناري، لأنه وانت أدرى أخي عبدين انت ملم في رياضة محركات السيارات، إنها يعني فيها تنوع كبير، فجندة الجمعية كذا متنوعة بالفعاليات، فيها استهداف في مجتمع رياضة السيارات، ولكن أيضا فيها فعاليات أخرى. إذا أخذكم كذا بنبذة بسيطة، أن طبعا البطولة المنتظرة دائما وهي الـ OIDC، بطولة عمان الدولية للإنجراف، وإن شاء الله تقام في تواريخ، خلاص أعلنت التواريخ من قبل الفريق الإعلامي عنا، وموجودة أيضا في صفحاتنا، نحط الجميع أنهم يدخلوا على صفحتنا عمان أوتوموبيل أسوسيشن، راح يشوفوا أجندة هذا العام خاصة في محركات السيارات، بالإضافة عنا بطولة الرالي عمان انترناشنال رالي، وأيضا هذه بطولة دولية أيضا تستقطب رياضيين سواق محترفين معروفين أيضا، بالإضافة للسواق المحترفين العمانيين اللي أيضا يشاركوا في هذه البطولة. أنها بطولة كثير قريبة من الجمهور، وأيضا حبيبة الشعب هي بطولة الفريستايل دريفت. وأيضا هذا العام نحن يعني محضرين مفاجأة حلوة للجمهور، خاصة الجمهور اللي يحب بطولات الرياضية، بطولة الباها. نعم. بطولة الباها هي بطولة تعتمد اعتماد كلي في نظام الاندورنس، هي القدرة والتحمل، وتكون هذه البطولة موجودة في بدية
0: على ما أعتقد لأول مرة تكون.
1: بالفعل أخي بالفعل،
0: نعم
1: لأول مرة
0: في سلطنة عمان رالي عمان باها الصحراوي ضمن فعاليات كرنفال رمال بدية 2026. نعم.
1: بالفعل بالتعاون مع محافظة شمال شرقية. نعم. إن شاء الله راح تكون مهرجان كامل متكامل. جميل. لخمسة أسابيع بإذن الله. ما شاء الله. من ضمن المهرجان أيضا في يعني برامج وفعاليات ترفيهية وثقافية، وأيضا هناك فرصة للمشاريع الصغيرة المتوسطة أيضا تكون متواجدة، بالإضافة إلى تجارب مختلفة للشباب وأيضا للأطفال والعوائل، بالإضافة تجربة التخييم، خاصة اللي حاب يجرب تجربة التخييم في وقت جدا جدا يعني مناسب، وهو عادة في نهاية نوفمبر إلى منتصف ديسمبر. فحث الجميع أنه يعني يتشوق ويتجهز فيما نحن إن شاء الله شغالين عليه بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى يعني فعاليات أكيد موسم خلنا نقول راح يكون غني بالفعاليات بشكل كبير. الأستاذ وضاح، اليوم
1: الله.
0: اليوم كيف تقيمون أيضا الإقبال من قبل الشباب العمانيين على رياضة السيارات والفعاليات المرتبطة أيضا برياضة السيارات؟ وشفنا في الآونة الأخيرة في حراك كان قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات أيضا يعني عندنا نحن حلبة خاصة بالاستعراض في الجمعية العمانية للسيارات، ولكن ما عندنا حلبة خاصة أيضا للدراج ريس.
1: اي نعم، هي شوف موضوع، هي مثل ما تقول موضوعين يعني مشتقة. هي المشتقة الأول الإقبال موجود وبشكل واضح أخي، خصوصا في تنوع اهتمامات الشباب اليوم من السيارات والسباقات. نحن أنت ذكرت الدراج وأيضا الدرفت والكارتينج والفعاليات الترفيهية أيضا المرتبطة بالمحركات. يعني نحن نتكلم أيضا إن هي مش فقط للشباب صارت، يعني نحن المرحلة يعني السنة الماضية في الأو آي دي سي خصصنا مدرجات مخصصة للنساء، وتصدق يا أخي عابدين إن هي من المدرجات اللي كانت يعني تذاكرها تنفذ من أوائل التذاكر اللي تنفذ للنساء والعوائل.
0: ما شاء الله.
1: وهي الفكرة يعني فكرة الجمعية نحن نقدم يعني مثل ما تقول كذا وجبة ترفيهية غنية، نعم فيها جانب التحدي والانجراف، وأيضا لكن أيضا بين البطولة نفسها فيها عروض تشويقية، فيها قصص كذا، فيها قصص كذا تخلي يعني الجمهور يستمتع أيضا، ما فقط في بين تحدي السيارات في الانجراف، ولكن أيضا العروض اللي تصير ما بين فترات اللي نقولها البريك وهذه إلى آخره.
0: نعم.
1: أما من الشق الثاني نحن نعرف هذه حتى نحن في عرضنا هذا الشيء، عندنا بودكاست اسمه سكند سيت، وهذه كانت واحدة من يعني مقابلات الضيوف عندنا، كان نتكلم عن موضوع متطلبات الشباب، وأنت لازم تعرف إنه إذا كانت يعني أي شيء يخص الشباب وأي شيء يخص رياضة المحركات نحن كجمعية نشتغل بطريقة ديناميكية، نحاول يعني نستقطب أي شيء ما فقط جديد وأي شيء للشباب أو أي شيء الجمهور يحب إنه يكون موجود. وطبعا نسعى بإذن الله بالقدرات اللي نحن يعني عنا وبالاستطاعة نحاول بقدر المستطاع نقدر نوفر المطلوب للشباب. في النهاية يعني نحن يعني في خدمة الشباب في هذه الرياضة يعني.
0: نعم أكيد. اليوم إذا جينا نتكلم أيضا رياضة السيارات فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب العمانية وصقلها والوصول إلى المنافسات الإقليمية والدولية، وأيضا تنظيم هذه الفعاليات فعالية السيارات يحتاج إلى معايير عالية من السلامة. كيف اليوم تضمنوا أنتم في الجمعية العمانية للسيارات سلامة المشاركين أيضا والجمهور اللي يحضر هذه الفعاليات، والبعض ربما عنده طاقة كبيرة يبغى يشارك، يبغى يعني يستعرض بالسيارة في هذه الحلبات؟
1: نعم نعم، أشكرك أولا على هذا السؤال جدا مهم، وأتوقع نحن يعني لا ننظر إلى الفعالية على أنها سباق فقط. اليوم الجمهور عنده خيارات كثيرة، بالتالي نحاول نقدم له تجربة متكاملة، نحرص على أن تكون الفعالية منظمة من لحظة وصول الزائر وحتى مغادرته. وأيضا نحن نتكلم أيضا ضيوفنا المتسابقين وضيوفنا اللي يسافروا من خارج السلطنة، يعني اللي جاي من خارج السلطنة نحاول أن يكون هناك في توازن، فقط مش فقط في المنافسة، أيضا الترفيه والتفاعل أيضا وجودة التنظيم. وفي المقابل نحن يعني ما يجي على حساب جوهرة الرياضة أو سلامة المشاركين. في النهاية الجمعية من أهدافها هي مؤسسة تنظيمية تشريعية تقدم السلامة أولا من هذا الجانب، من هذا من جانب الرياضة السيارات يعني. وبالنسبة لنا أخي عابدين ما طول عليك، يعني نجاح الفعالية نحن ليست فقط على عدد الحضور، لولا أن لو تشوف فعاليات الجمعية دائما تكون يعني نحن نسميها sold out full house، لا لكن حتى يعني أيضا بالنسبة لنا أنه يغادر الجمهور ويريد يرجع مرة ثانية لفعالياتنا سالم، هذه واحدة من مقاييس النجاح بالنسبة لنا.
0: بالفعل بالفعل. هل هناك في تحديات تواجهكم أيضا في تنظيم الفعاليات الكبيرة، خصوصا من ناحية التنظيم، المشاركة، الجمهور؟
1: والله هي ما هي التحديات واردة في كل مثل ما تقول في كل نوع من أنواع الفعاليات، ولكن يعني نحن دائما نحط التحديات هذه أمام عيوننا ونحاول إنه يعني ما نأخذها كعذر. الحمد لله فريقنا وبقيادة العميد جمال الطائي وأيضا أستاذ سليمان الرواحي والفريق، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني بيئة العمل هناك يعني صنعت قالت لك أن التحدي هذا دائما موجود، ولكن أنت كيف تقدر تشق طريقك للنجاح. ودائما هذا عشان كذا تشوفوا الفعاليات دائما في تطور وفي في تحول دائما، وهذا سبب أن مثل ما يقولوا العقلية اللي تلعب فيها الفريق عندنا في الجمعية أن التحديات واردة، ولكن الهدف أنك كيف تتخطاها.
0: نعم بإذن الله تعالى. احنا في نهاية حديثنا معك أستاذ وضاح، كلمة أخيرة كذا تود قولها لكل من ينتظر فعاليات الجمعية العمانية للسيارات.
1: والله في الختام يعني أقولكم يعني يا جمهورنا العزيز، ويعني والله في كثير كلام إنه هذا السيزن، احنا هذا العام إن شاء الله متشوقين له كمنظمين، ولكن أيضا لأنه ما قصروا الفريق عندنا، وأيضا كل من له يعني شان في هذه الفعاليات، سواء كانوا من رعاة أو من كانوا يعني داعمين أو مؤسسات كانت سواء حكومية وخاصة لها علاقة لها، يعني مدركين طموحنا دائما في المرحلة القادمة أن نستمر في تطوير مستوى الفعاليات، وأيضا نرفع جودة التجربة، وأيضا نوسع قاعدة المشاركة أيضا أخي. يعني في النهاية نحن نقول ترقبوا إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني جولات من مسابقات وفعاليات إن شاء الله ترضي الجمهور جميعا
0: بإذن الله.
1: شكرا لك أخي عابدين، أولا أنت يعني ندري كيف أنت من عشاق أيضا هذه الرياضة، ودائما وجودك معنا ودعمك أيضا هذا شيء إحنا نحترم فيه، ودائما نتمنى لك دائما التوفيق بإذن الله.
0: لنا ولك إن شاء الله يا رب العالمين، ودائما مكملين بعض هنا في برنامج السلامة على الطريق أبرا أيضا في إذاعة الشباب. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للأستاذ وضاح بن عبد الله الحارثي مدير الفعاليات في الجمعية العمانية للسيارات، وحديث أكيد جميل في جانب فعاليات السيارات. الجمعية ما مقصرة يعني في فعالياتها، فعاليات كثيرة قائمة في الجمعية العمانية للسيارات، فقط تابعوا الحساب ودائما ترون ما هو جديد في هذه الجمعية، جمعية العمانية للسيارات. وإحنا تواصل يستمر أيضا متابعينا معكم في برنامجكم الصباح، في برنامجكم السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا. نقرأ رسائلكم عبر الواتس أب 7244209، واتصالاتكم على 24698515.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم السلامة على الطريق. الواتساب 7244200 في رسائلكم متابعينا واتصالاتكم على 24698151. ناخذ ايضا مهندسنا هيثم الحراسي. اهلا وسهلا بك من جديد المهندس هيثم.
1: حياك الله اخوي عبد.
0: الله يسعدك يعطيك العافيه. من محبين ايضا الفعاليات هيثم، تروح للجمعيه تتعنى عشان تشوف الفعاليات.
1: ما شاء الله في بعض الاحيان، لكن طبعا ما مثل اخوي فهد. اخوي فهد الله يشفي يعني ما شاء الله دائما يعني مواظب. هو اكثر شخص يعني يخبرني بالفعاليات على اساس انه نحضر هنا.
0: نعم
1: ما شاء الله في الفعاليات مشارك ومنظم كل مكان.
0: بالفعل نتمنى له الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب العالمين اخونا فهد الغسيني، ويرجع لنا ان شاء الله الاسبوع القادم وهو بصحه وعافيه. نعم. طيب خلنا نروح لسؤال من الاسئله اللي وصلتنا عبر الواتساب 7244200. السلام عليكم، عندي سياره لكسس اي اس 350 وارد موديل 2021، لما تبدي اتحرك تقريبا السرعة من 0 إلى 20 تكون في نتعة في السيارة كأن في تقطيع، اريد اعرف المشكلة، مع العلم ان حادث السيارة كان من الامام.
1: شوف، اول شيء لازم يفحص السيارة بالكمبيوتر، لان سيارة جديدة المفترض ان يطلع فيها العطل، فيفحص السيارة بالكمبيوتر يشوف اذا يظهر عنده كود ولا لا. واذا كان من الامام حادث يعني، خاصة اذا وصل كولار الجير او كان يعني نزل اويل الجير، يتأكد بعد ميزانية هاي الجير. نفس الشيء يتأكد من بوكس الهواء اللي يركب فيه الفلتر مال الهواء الى الماس اير فلو سنسر، الساعة والثروتل. نعم. هل في عندك كسر؟ هل ركب فلتر تجاري؟ هل مثلا في هذا الهوز يسمونه انتيك هوز اللي يوصل بين الساعة والثروتل، هل في كسر، في تسريب، في ليك؟ هذه الأشياء لازم يركز عليها.
0: طيب واضح حديثك. نروح لي سؤال آخر. عيوب كامري 2016، عندي مشكلة بعض الأحيان ضربة في الجير من البي للآر، وعندي بعض الأحيان أثناء تعبئة وقود 91 السيارة تبند بعد تشغيلة أو اثنين أمورها طيبة، وعندي التكييف يفصل أثناء الوقوف.
1: شوف، التكييف يفصل أثناء الوقوف ممكن يكون عنده الRPM نازل، فيشيك على الماس اير فلو سنسر اللي هو الثروتل والساعة انهم نظيفات والمسار عنده سليم جيد، وهذا ممكن يكون مرتبط بعد بالضربة اللي جالسة تستوي عنده داخل اللي هي السيارة والجير لما يغيرها. يفحص السيارة بالكمبيوتر مهم جدا، على أساس يظهر إذا عنده في مشكلة داخل الجير، على أساس هاي الضربات اللي جالسة تصير معه. إذا ما في يتأكد إن الكيبل ما العصل الجير لحد الجير سليم، ما في أي مكان مثلا ماسك أو ما ماشي في مكان الصحيح. نفس الشيء يتأكد من هذه اللي هو الشيء. النقطة اللي هي الثالثة اللي عند المشكلة،
0: تكييف يفصل وأحيانا تعبئة الوقود. أيوة، 91
1: تعبئة الوقود. أحيانا تعبئة الوقود طبعا هناك هي حال نظام اللي هو الإيفابريشن أو نظام تبخير الوقود أو الكلوركل كنستر البراك فالف هذه الأشياء، لكن مستغرب أنه يقول لما يعبي بس 91 تصير عنده المشكلة. المفترض يعني إذا كان في مشكلة في نظام الهواء سواء 91 ولا 95 هو نفسه يعني، لكن هنا لازم يتأكد بعده يعني هل فعلا بس عند 91 تصير هاي المشكلة. يفحص طبعا المشاكل اللي يصير عند تعبية البترول، يتأكد من اللي هي مسار اللي هو الكلوركل كنستر، نظام ضخ البترول وكل أو هذه الأشياء اللي موجودة عنده. إذا كان هو قصده بعد ما يخلص معبي بالمحطة ويروح يستخدم السيارة تبدأ سيارة تطفي، هنا لا، هنا معناته هو لازم يتأكد من اللي هي شمعات الاحتراق البلكات. ونحن قلنا أنه من ضمن المشكلة اللي عنده ممكن فلتر الهواء والساعة والثروتل وسخات، فعشان كذا إذا حصلنا وسخات ويبدل فلتر الهواء يمكن ينحلن عنده مشكلتين مع بعض، اللي هي مشكلة المكيف ومشكلة التقطيع، وحتى ممكن الضربة بعد تنحل، لازم يتأكد منها.
0: طيب نروح لي سؤال آخر. اتصالاتكم على 24698151 ناخذها متابعينا الاتصالات والرسائل عبر الواتساب 7244200. نقرأ رسالة أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. يقول السلام عليكم، عندي مكسيمة 2001 المشكلة كانت السيارة يوم أخفف السرعة عند الدوار أو إشارة أو مطبة يتسكر المحرك كامل. بعد الفحص قالوا لي غير الآيل الإيدل سنسر.
1: أيوة الاي
0: دي ال
1: كنترول.
0: أيوة. طيب. غيرت الاي دي ال سنسر، للحين صار الجير ما يغير الا واحد اثنين فقط. غيرت سنسر الجير وسنسر العداد اللي يعطي السرعه داخل العدد او العداد، ولا زالت المشكله. وبعدين غيرت الثروتر كامل مع السنسرات اللي تركب عليه ولا زالت المشكله. اليوم طالع فيها من الصبح من المصنعه الى مسقط من جير واحد الى اثنين تمشي والعزم زين، بس ما تغير الجير ثلاثه واربعه. قالوا لي الان كمبيوتر الجير، والحين قلعت الكمبيوتر والسياره شغاله، حطيتها في الدي، السياره تمشي، والحين راجع المصنعه على جير واحد اثنين وبدون كمبيوتر الجير. أرجو الإفادة، إيش الحل؟ أنا الآن قريب المعبيلة، إذا في لها حل بدون فتح الجير، إذا يحتاج فتح الجير هذا خلوه علي، أنا أعرف كيف أفتحه في 5 ثواني وأنا أمشي في الشارع.

0: وبعد كذا بدت هاي المشكلة. الظاهر أثناء عملية العمل على السيارة واستبدال هذا ممكن صارت في مشكلة داخل الضفيرة اللي تمشي حال النوك سنسر. فهذه السيارة إذا ظهر عندك مشكلة داخل النوك سنسر وصار فيه مشكلة ما راح تغير، بس بتغير واحد واثنين، والجير ما راح يغير ثلاثة وأربعة، ما بيبدأ يغير معك. فما أعرف هل فحص الكمبيوتر طلع عندك الكودات اللي هو P0325 P0330 ولا لا، اللي هنا تبع النوك سنسر. إذا هن، وأنا أشك يعني بسبب السيارة قديم، ممكن يكون الوايرات في فيش ما راكب بشكل جيد أو شيء لما اشتغلوا على الايديال كنترول فالف، فلازم انك تتأكد وتركبه بشكل جيد ويرجع الجير عندك يغير بشكل طبيعي، لان كذا سيارة من زمان مرات نفس المشكلة. الكمبيوتر يعني تبدلت الايديال كنترول فالف، بعد كذا الجير ما يغير، صعب كمبيوتر الجير كذا فجأة، يعني مو في احتمال لكن صعب انه يضرب كذا فجأة وانت يا مشتغلين على الايديال كنترول فالف وكان الجير قبلها طبيعي معك.
1: ايوه
0: نفس الشيء، لازم تتأكد
1: يقول
0: ان
1: الضفيرة كامل مغيرة.
0: ايوه، شوف الضفيرة لما تغير كامل، بعض الاحيان حتى لو غيرت انت ضفيرة مستعملة ممكن يكون داخلها في قطع، لازم تشيك بشكل جيد تتأكد انها اصلا سليمة ما فيها مشكلة. ما معناته اي ضفيرة انت جبتها معناته انها سليمة وما فيها مشكلة. بعض الاحيان انت في الضفيرة الجديدة يعني يمكن بس تنسى جراوند يركب في الماكينة، ما تركبه ما تشد بشكل جيد، يسبب لك وايد مشاكل داخل اللي هي السيارة. نفس الحاجة في عندك الكمبيوتر اللي هو تبع الجير، تأكد أول شيء هل يوصل الموجب، هل يوصل سالب، الفيوز ماله جيد، الريلي ماله جيد، ما في أي مشكلة قبل ما تبدله. لأن الكمبيوتر إذا ما توصل الطاقة بسبب سبحان الله صادف حرق فيوز، حرق ريلي،
1: صحيح.
0: يعني هذه نفس الشيء مهم جدا انك انت تشيكه يعني بشكل جيد، لان المشكله ظهرت بعد ما بدل الايدي للكنترول فالف. فهني لازم تشيك هناك الاسلاك اللي كان موجود في ذيك المنطقه، ممكن في فيشه معكوسه، ممكن يعني في فيشه ما ضاربه لك بشكل جيد، ممكن يكون عندك الاسلاك فيه مشكله. وبعدك تاكد في الكمبيوتر هل يطلع لك نوك سنسر ولا لا.
1: ايوه، وهذا النوك سنسر عاد
0: هذا عادي ما مشكلة في تبديله، بيبدل يعني بيحله هو، يعني إذا هو قادر ينزل جير يعني هذا موضوع تافه بالنسبة له بيسويه.
1: ايوه. طيب طيب، خلنا نروح لي سؤال آخر أيضا من الأسئلة قبل لا نروح للفترة الدينية. في سؤال يقول والنوك سنسر بعد مغير، متأكد من تركيب الضفيرة سليمة؟
0: شوف إذا كان كل هذه الأشياء يعني من متأكد منهن وما يطلع شيء في فحص الكمبيوتر، والنوك سنسر سليمات وتوصيلهن سليم وفحص الكمبيوتر أبدا ما يظهرن فيه هني، والكهرباء توصل لكمبيوتر الجير والموجب السالب كل شيء سليم، ممكن يكون هنا في مشكلة داخلية، وبسبب ان البروتوكول مال الفحص مال السيارات القديم شوي ما يعطيك وايد معلومات، ممكن يكون منه السبب يعني.
1: طيب خلنا نروح لي سؤال متأكد من تركيب الضفيرة سليمة، هذه آخر رسالة. خلنا نروح لي رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا. معي سوناتا 2016 وارد، في الفترة الأخيرة المكيف يكون بارد عند تشغيل الهواء الداخلي، المكيف يكون أقل برودة عند فتح الهواء الخارجي، فلتر المكيف جديد وكالة. المشكلة الثانية أسمع صوت تك تك تك بسيط جهة اليمين عند التفاف السيارة جهة اليمين على سرعة 40، وطالع أكثر شيء تظهر معي يوم على اللفات عند النزول من الجسر باتجاه اليمين.
0: هنا يفحص الأكسل، الظاهر عنده مشكلة في الأكسل بسبب الصوت، ونفس الحاجة اللي هو الرأس الخارجي مال الأكسل أو اليو جوينت الخارجي. طبعا لما يفتح تهوية الخارجية يصير المكيف برودة أقل طبيعي، لأن الهواء اللي برا ساخن جدا، فبدل ما السيارة تسحب هواء من قصور الداخلية هواء شوي لطيف بارد، طبيعي انه يطلع لك بشكل ابرد من ما يدخل هواء من برا درجة حرارته 45 او درجة حرارته 48، طبيعي راح تكون برودته اقل. فهذا اي سيارة كذا يعني.
1: طيب واضح حديثك المهندس هيثم. احنا فقط نروح متابعينا للفترة الدينية ومن بعدها درجة الحرارة يقول 35 وأقل، حتى بالليل مكيف يكون أقل برودة.
0: شوف دام انك شوف الهواء الخارجي لما يسحب، بعض السيارات يتأكد من المسار اللي بيسحب منه الهواء، اذا كان في كفر مثلا المكان اللي يسحب منه البونيت اللي هو الهواء قريب من مثلا المحرك، او يسحب بعض الاحيان حصل فيه ثقوب او شيء يسحب من جهة المحرك.

0: هناك طبيعي ان الهواء اللي راح يدخل على السيارة من خارج هو اسخن من الهواء اللي موجود داخل السيارة، هذا طبيعي يعني. فعشان كذا الفرق في الحرارة لازم انت تحس شوي بفرق بسيط داخل الحرارة.
1: طيب احنا نتوقف للفترة الدينية ونعود نتواصل مع المستمعين متابعينا بعد رفع أذان العصر.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: واجعل خيرها لنا من خير ما يعطيه الرب عباده.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بالدحد.
3: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا، أنتم تستمعون إلى برنامج السلام على الطريق عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا، نرحب بكم ونمسي عليكم بالخير ونمسي بالخير على المهندس هيثم الحراسي. أهلا وسهلا بك من جديد،
4: حياك الله، مساك الله بالنور أخوي.
3: الله يسعدك، يعطيك العافية. طبعا رسائلكم متابعينا عبر الواتس أب 724420009 واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذ رسالة أيضا عندي، يقول رانجلر خليجي موديل 2001 جي كي في الخط فجأة تصير كتمة خنقة في السيارة وكأني ماسك بريك، وبالتالي يروح العزم من السيارة لثواني بسيطة وترجع لحالتها الطبيعية، مع العلم أني نظفت الإنجكترات والثروتر والساعة بس المشكلة لا زالت موجودة.
4: شوف، في بعض الأحيان مثل هذه الحالات ممكن يكون عنده مشكلة داخل اللي هي الضفير، وبعض الأحيان ممكن يكون عنده مشكلة داخل اللي هو، يفضل أنه يتأكد من فلتر اللي هو البترول والفيول بوم إذا كان يعني ضغطه سليم وأداء سليم ما في أي مشكلة. أو في بعضهم يكون مشكلة داخل، بعض الأحيان يصير في فقد في الاتصال في أحد الريليهات اللي موجودة، لكن أول شيء يفضل أن يفحص كمبيوتر عشان يتأكد من المشكلة اللي داخل السيارة. إذا ظهر عنده شيء فحص الكمبيوتر أحد السنسرات أو المشغلات بيكون هنا التشخيص أسهل. إذا ما صار معناته لازم يعمل فيول بريشر تيست ويتأكد أن الفيوز بوكس عنده ثابت، ما في أي مشكلة داخل الأسلاك ماله والريليهات.
3: طيب احنا ممكن ناخذ الاتصالات على 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي حاب انه يتواصل معنا عبر الاتصال، ورسائلكم عبر الواتس اب 724420009. ناخذ اتصال رسالة اخرى ايضا، يقول معي سيارة رافور موديل 2019 من فترة، أسمع صوت لما أدوس على البريك، الصوت ما قوي واجد يعني مثل النقعة البسيطة، بس أريد أعرف إيش المشكلة بالضبط.
4: يمكن عنده مشكلة داخل الكاليبر، في الكاليبر ممكن عنده مشكلة، بعض الأحيان يكون الجايد بن اللي في الكاليبر، بعض الأحيان ممكن يكون عنده مشكلة في السفايف.
3: طيب ناخذ اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عبدين كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام. من معاي؟
5: معك محفوظ الحسيني.
3: حياك الله يا أخوي محفوظ، تفضل.
5: يا هلا وسهلا، الله يفضل عليك عزيزي. عزيزي عندي كامري 2017 الاس اي.
3: نعم.
5: جات مشكلة عندي من فترة الكمبريسر، فغيرت الكمبريسر من نوع دينسو، غيرت الكندنسر والوال والرديتر جديد، بالإضافة إلى الفلاشين كامل للقنوات الخاصة للتبريد. من بعد ذلك أمورها طيبة مدة تقريبا 3-4 أيام كذا، كانت البرودة ممتازة. بعدها قلت لما أمشي في الشارع لفترة على سرعة 120-130 تنخفض عندي درجة البرودة، فأضطر أني أفصل المكيف وأشغل بعد فترة وترجع البرودة من جديد مرة ثانية، فما أعرف وش المشكلة.
4: طيب شوف، أول شيء تعبية الغاز كانت حسب الكمية المطلوبة، يعني لا. الكمية يعني بالوزن بالمكينة ولا كذا يعني بالجيج عشوائية؟
5: لا لا لا لا، كانت ما بالمكينة، النظام الحديث فلا. أيوة. كان نظام السابق هو عن طريق الغاز والمشين هذيك اللي هم يستخدموها.
4: طيب.
5: كالعادة.
4: إنزين، مركبات كان الاثنين الأحمر والأزرق وقت الشحن ولا بس مركب الأزرق؟
5: أنا كنت ما موجود معها حقيقة. طيب. الأمر كنت طالع ولما رجعت خالي خلص.
4: بطلوا الطبلون، بطلوا الثلاجة الداخلية هاي الفابريتر
5: كامل مبطل بالكامل.
4: تمام، معناته شوف هنا، يا أن هذه الثرموستات اللي الحساس مال الحرارة، الثرموستات منظم الحرارة ما مركب داخل الثلاجة في الفابريتر بشكل جيد فعشان كذا يسبب لك هذه المشكلة داخل السيارة، أو أن في بعض الأحيان ممكن يكون عندك أنت كمية الغاز بسبب أنها ما موزونة بشكل جيد تسبب بعد مثل كذا. نقصانها أحيانا يسبب تثليج، وزيادتها أحيانا كمية الغاز تسبب أنه يفصل عندك أنت بسبب الضغط.
5: ذكرت لي الحين موضوع التثليج، أنا حصلت بعد فترة كذا شغفت بطلت البونيت وشيكت على البيب مع الكمبريسر.
4: أيوة.
5: فحصلت نسبة البرودة زيادة وفي ثلج.
4: أيوة. هذه هي.
5: ما اعرف ايوه كان في ثلج.
4: ايوه هي هذه ترى. شوف الحين يا ان الثرموستات ما راكبه بشكل جيد او ان في عندك مشكله داخل الغاز. احيانا الغاز لما ينقص بعض الاحيان يسبب كذا، ولما يكون كميه الغاز بعد ما ما ما جيده يسبب مثل هذه المشكله. وفي حالات نادره مشكله لما يبطلون للطبلون، لاحظ ان بعض البوابات يكون مكسورات، فايش اللي يصير؟ تحصل ان الحساس الثرموستات ما راكب بشكل جيد ويدخل هواء ساخن يضرب على الثرموستات. فايش اللي يصير؟ تعطي امر للكمبريسر انه دائما يضل شغال فول لود لحد ما تثلج عندك الثلاجة كاملة فابريتور، بعد كذا الهواء ما يمر، تضطر انت تفصل كمبريسر لحد يذوب الثلج شوية ويبدأ الهواء البارد عاد يطلع لك مرة ثانية.
5: نصيحتكم في هذا الموضوع الحين، الخطوة الأولى اللي أسويها مثلا؟
4: الخطوة شوف، إذا ما على أساس أنه هو يفضل ترجع نفس المكان طبعا اللي اشتغله، على أساس مثلا
5: رجعته عنده فقال لي مثل ما تفضلت، قال لي اللي هو الحساس خربان،
4: انزين
5: هذا طيب. الحساس لازم تغيره، فقال لي أسوي لك المنول.
4: لا لا
5: ما أريد تركيب وايرات ولا الأمور، ما أريد قطر شيء وكالة،
4: لا لا لا
5: شيء خاص للوكالة.
4: صحيح صحيح، خاصة أنت شاري السيستم أصلا جديد عشان تمشي تلعب بالسيستم. أيوة. فشوف الحين أول شيء يركب، تروح عنده يركب العدادين، يركب البيب الأحمر والأزرق باثنين هما يركبهم، وتشغل اللي هو المكيف، تخليه على اللو تبريد، وترفع المروحة كامل، وتنزل جامات السيارة، وتشوف العدادين هذي إلا الاثنين لازم يكون عندك. الأزرق يكون من 23 إلى 30 PSI، الأحمر لازم يكون عندك من 220 إلى 225، 200 وخلنا نقول لـ 230. أوكي. لازم يكون الهاي بريشر عندك في هذا الليمت، واللو بريشر أو الضغط المنخفض يكون عندك في الليمت الثاني.
5: ممتاز.
4: كذا شفنا أن هذا الاثنين أوكي ممتازات، معناته عندنا كمية الغاز والضغط عندنا زين. الحين إيش نسوي؟ يبطل، بدل ما يبطل الطبلون يبطل البلور موتور المروحة، ويدخل قبل ما يفك الطبلون ويسوي هذه السالفة، يدخل كاميرا ويشوف الثرموستات هل راكبة بشكل جيد ولا لا. إذا ما راكبة بشكل جيد معناته هو لازم يفك ويركبها مثل ما كانت بشكل جيد.
5: واضح. لأن أيوة. فعلا كان هذا الثرموستات سابقا، حتى لو كان الكمبريسر السابق ما في أي إشكالية.
4: أيوة هو احتمالية كبيرة هذه ما مركبة بشكل جيد، وأنا ما أنصحك أنت تسوي التوصيلات الخارجية. إذا كان كذا يرجع هو يسحب الغاز ويبطل مرة ثانية ويركب الثرموستات. المفترض إذا كانت خربانة يطلبها قبل لا يفك، يطلبها ويبدلها. يعني إذا هو ما بدلها وهي متعطلة، هاي مسؤوليته هو. يعني هذه
5: أنا الحين متجه للوكالة على أساس اتاكد يعني الثرموستات هذا في الوكاله بالشركه كم قيمته ولا اخر.
4: في العاده قيمته يعني يمكن تحصل قيمته اتوقع من 12 الى 18 ريال.
5: ايوه
4: فايل حدود. بس انا ما نصحك تسوي توصيل اسلاك وتقصيص وايرات وهذا، لا تسوي.
5: مستحيل. أيوة. مستحيل. انا راح اشتري القطعه من الوكاله واركب قطعه جديده افضل، واذا طلعت المشكله مثل ما تفضلت نفس الشيء، اذا في شيء هم مسويينه غلط. يعني
4: أنا أتوقع بتحصل الثرموستات أول شيء نادر أنها تتعطل على فكرة. يعني أنا كم سنة أشتغل فيهن ما بدلت ولا سيارة، يعني خاصة هاي البراند سيارة ما بدلنا، لكن هي أحيانا يكون سعرها رخيص على التبطيل. لكن أتأكد أن لما تفك أنها فعلا راكبة في الإفابوريتور بشكل جيد، راكبة في الثلاجة بشكل جيد.
5: ممتاز.
4: هذه شكلها بعيدة يعني مبتعدة كذا، ما أو بس محطوطة داخل، يمكن ما راكبة بشكل جيد.
5: خلاص واضح
3: عزيزي. شكرا لك على تواصلك. في امان الكريم. مع السلامه. حياك الله. طيب من بعد هذا الاتصال خلنا كذا ناخذ ايضا رسائل اخرى وصلتنا عبر الواتساب 7244200009. رافور موديل 2019 هاي قريناها الرساله. ناخذ رسالة أخرى. التيما 2018 ما غيرت الأويل، تصدير جديد فيها نهزة أول ما تركب الجير على الار دي والار، بعدها من تكون شغالة ما تجيها، بس أول نقلة من البي إلى الدي أو الار فحصتها كمبيوتر ما طلع كود أو مشكلة.
4: شوف اذا كان بس اول نقله هنا يتاكد من الكراسي مال الجير ان الكراسي عنده سليمه، خاصه ان السياره الحين مجوبه يمكن فيها ضربه، يمكن كراسي ما مركبه، لان في سياره كان بس براند ثاني يعني اول امس، فتفاجأت ان الكرسي كان منكسر وبس كذا محطوط، فهو الشخص نفسه لما ينقل الكرسي منكسر قطعتين يعني، فيتأكد ان الكراسي كرسي الجير خاصة انه جيد ما في اي مشكلة، واذا كان فحص الكمبيوتر ما يظهر اي شيء بعد يتأكد ان الكيبل عنده ما في مشكلة، ويفضل بما ان احنا ماخذين يتأكد على الاقل من ميزانية اي الجير، ان الميزانية مال اي الجير سليمة ما فيها اي مشكلة.
3: طيب نروح لسؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا. عندي انفينيتي الكيو اكس 70 اخترب عندي كمبيوتر الجير، وين ممكن أحصله وهل يتصلح؟
4: يختلف على حسب نسبة العطل اللي فيه، إذا كان نسبة العطل اللي فيه بس IC Resistance EEPROM ممكن يحصله ويصلح في محلات تصلحهم، لكن إذا كان شارب مايل بورد كامل صعب، أفضل أن يبدله.
3: يعني اي كمبيوتر يشرب ماي،
4: اذا شرب ماي مشكله ان الماده البورد يعني البيس ماله اللي يركبن عليه القطع الالكترونيه وهذه الاشياء اللي هي البورد هذا الاخضر يعني خلاص ما يعيش عندك فتره، فيفضل انك خلاص تستبدله كامل.
3: ايوه
4: خاصه لو كنت لحقت عليه مباشره ونظفته وكذا ممكن، لكن فتره طويله هو شارب ماي وغرقان وممتص، وخاصه اذا فيه املاح يعني ماي مالح.
3: ايوه يعتمد على نوع الماي أيضا. طيب مهندس هيثم، احنا كذا وصلنا إلى ختام الحلقة، نعتذر من اللي ما قدرنا نقرأ رسائلهم، وصلنا إلى ختام برنامجكم سلامة على الطريق، كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذه الحلقة.
4: والله في الختام طبعا نتمنى من للجميع مشاوير آمنة ورجوع آمن للمناطق اللي هو سكنهم، نتمنى من جميع مرتادين الطريق عدم استخدام اللي هو الهاتف أثناء القيادة، والتزام بالقواعد المرورية سواء اللي هو لبس حزام الأمان، ترك مسافات آمنة نفس الشيء، وعدم الانشغال بأجهزة إلكترونية أو أجهزة مختلفة أثناء القيادة، وأن الشخص نفس الشيء لما يسوق المركبة ينتبه حتى على السيارات اللي جنبه اللي أمامه اللي خلفه، لأن بعض الأحيان ممكن إذا أنت ما تخطئ شخص ثاني يخطئ، بس أنت ممكن أنك تتفاداه وتقلل نسبة الخطر اللي ممكن تصير لك أو لمرتادين الطريق، ونتمنى أنهم استفادوا من المعلومات اللي تم طرحها في هذه الحلقة
3: بإذن الله تعالى. بكذا متابعينا وصلنا إلى الختام، تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي كنت معاكم في التقديم والتنفيذ، ملتقانا على خير وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. حديثنا اليوم إن شاء الله عن سلوك البعض يعتقد أنه يندرج تحت المزاح، لكن عند الضحية قد يتحول إلى خوف وكره وانكسار للثقة بالنفس. حديثنا اليوم عن التنمر، سواء كانت كلمة أو نظرة أو سخرية أو تهديد أو نشر إشاعة، وممكن أيضا يكون ضرب. حقيقة يا إخوان الكرام أولياء الأمور اللي يسمعوني اليوم، التنمر ما فقط يجرح الجسد، هو يترك آثار في القلب والذاكرة. أنا أعرف أن بعض المستمعين لربما يقولوا لا والله إحنا لما صغار، وأنا اليوم جايتنكم في هذا البرنامج مثل ما وعدتكم من قلب الميدان، من قلب الميدان. أنا سمعت بعض الأحاديث اللي تقول أن لا والله إحنا زمان كنا نسميه أن فلان يتمسخر على فلان أو فلان يتمسخر على فلان، والحين يا كلثم أنتوا غلفتوها بمسميات جديدة وسميتوها التنمر. أنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، ولكن هذا الفعل دائما إحنا نقول لما تربى جيل، كل جيل أو كل فئة لها جيلها. يعني علي بن أبي طالب يقول ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فإن لهم زمانا غير زمانكم. كل منا وله زمان، في هذا الزمان بالذات حول كل ما يحيط بنا اليوم ما ممكن إن إحنا نشوف التنمر كنظرة عادية وكأمر عادي. هالتنمر ممكن يصنع إنسان منعزل أو غاضب أو يقود لنتائج نفسية خطيرة، ومن هنا إحنا لازم نفهمه، إحنا لازم نواجه هذا الأمر، إحنا لازم نصنع بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع. إخواني الكرام حلقتنا اليوم، لأن يعني حق يعني بقولكم إياها صدقا، إحنا كل مرة نتكلم عن الضحية، الشخص أو الطفل اللي يتعرض للتنمر، الطفل اللي يتعرض للتنمر. اليوم حديثنا شوي عن المتنمر نفسه. ما هو المتنمر أيضا؟ يعني هذا الفعل اللي وقع كان فيه فاعل، إذن إحنا ليش دائما ما نتحدث عن المتنمر؟ دائما إحنا نتحدث أكثر حديثنا عن الضحية، بس في متنمر، في متنمر هو اللي أوقع هذا الأمر. في مرة من المرات أنا كنت في إحدى المدارس وكان فيها هذا إحدى القضايا اللي هي التنمر. جلست مع ولية الأمر، طلبنا الأم الأول، الطفل الأول والطفل الثاني اللي هو يتنمر عليه، يتنمر على حاجة في شكل وجهه، فبالتحديد أذنه، أذن الولد. طلبنا الأم، والظاهر أن هذا الطفل متعود على هذا السلوك، لأن ما الظاهر أنه هو كان يتعامل مع الأمر على أنه حاجة جديدة، حتى كان في ردود أفعاله. فطلبنا الأمهات الثنتين، لما جلسنا مع أم المتنمر، الأمر الخطير اللي أنا فهمته ومن كلام هذه المرأة تقول يعني بالغت يا أستاذة بالموضوع، أنا زمان كنا يسموه الموضوع أنه والله كانوا يتمسخروا علي وكنا نضحك والدنيا بخير والدنيا. فأنا عرفت المشكلة وين، أنا عرفت المشكلة وين. اللي لازم نفهمه أن ما كل حاجة تعرضنا لها في الطفولة معناها صحيحة، ما كل حاجة صارت لنا في الطفولة يعني صحيح. إذا كان الولد هذا وجهة نظر أمه في الموضوع، فأنا هنا ما أستغرب حقيقة من أن يجيونا أطفال ويطلعوا لنا أطفال اليوم متنمرين ويوقع هذا. تقول لا الطفل هذا شديد الحساسية، هذا حساس كثير أستاذة، هذا أستاذة يمكن أهلا أهلا مدلعين كثير. يعني أنت يا إما أن أنت تجعلني أتنمر عليك وتجعلني أقلل ثقتك في نفسك وتجعلني كطفل أشككك في نفسك وفي هيئتك هذه الحلوة اللي الله سبحانه وتعالى خلقك عليها، أو أنك أنت بتكون حساس، فما تجي أنت تحكم وتكيل بمكيالك فيما يخص هذا الأمر. ما تجي تكيل بمكيالك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وما في تحقير حقيقة أكثر من التنمر، ما في تحقير أكثر من التنمر. أنت فيك وأنت كذا وأنت عملت وأنت فهذا السلوك سلوك شائن. ولكن للأسف إحنا الحين الجهود اللي جالسين نبذلها على الضحية. أنا أكلمكم عن نفسي، أنا كان عندي حملات في المدارس باسم التنمر على أساس نفهم الطفل أو الضحية كيف تتصرف لما تتعرض لتنمر، من تبلغ، كيف لازم تتكلم، كيف نهدي، كيف نطمن من هذا الأمر. ما هو إحنا مهما بلغ جهدنا في هذا الأمر، إذا كان لا زال الأسر تطلع لنا شبان أو أطفال عندهم من التنمر ما فيهم، فإحنا ما إحنا بنصلح هنا وفي حاجة جالسة يعني عذرا تخترب في الجانب الآخر، فإحنا ما عملنا حاجة، إحنا ما عملنا حاجة. علشان كذا أنا رسالتي لأولياء الأمور، أرجوكم اجلسوا مع أبنائكم، فهموا منهم، لا تعدوا مثل هذه القصص اللي تضحكوا فيها مع أبنائكم. بعض القصص لا تعدوها مرور الكرام. يعني أنا قلت لفلان كذا أو وصلتني قصة عن ابني إنه هو والله ابني يحب يتمسخر، هذه أنا سمعتها، يا كلثم ابني يحب يتمسخر، هو كذا طبيعته، هو يعني لما هو في شخص فكاهي وهو يضحكهم وهو ما في مشكلة، كلنا نحب اللي يتمسخر، كلنا نحب اللي يضحك، كلنا نحب اللي يضحكنا. لكن ما تصل لمرحلة التنمر، ما تصل لمرحلة التنمر، لأن حقيقة يعني هو المتنمر ما نزل لنا، يعني استغفر الله العظيم من السماء، هو ما نزل لنا من السماء، هو نتاج لهذه الأسرة. لأن احنا نتكلم عن أطفال، نتكلم عن طفل متنمر، مثل ما يقولنا ابن خلدون الإنسان ابن بيئته. فأيضا احنا لازم نراعي هذا الأمر أمام أبنائنا، احنا لازم نشوف تعاملنا احنا في هذا الأمر. يعني اليوم كم من الأهالي وكم من الأمهات يعني عذرا اللي يديروا هذا الأمر في بينهم، احنا نتكلم عن فلانة وولدنا جالس واحنا يعني عذرا يعني ما عليه يعني سامحوني يعني في مثل هذا الحديث، نتمسخر على فلانة على لبسها على شكلها أمام الأبناء، أمام الأبناء. إذن هذا السلوك إحنا زرعناه فيهم، ما هو ما بيجيبه يعني مثل ما قلت يعني صح الصباح وصار عنده هذا السلوك، هو سلوك مكتسب، هو سلوك مكتسب. علشان كذا لازم إحنا أنا قلتها في إحدى الحلقات هذا البرنامج الفاضل وأرجع أقولها، وكان أبوهما صالحا. فأول ما ننسأل، أنا تسألني الأم لما الله سبحانه وتعالى يمن عليها يعني انتظار يعني طفل، فتقول لي شو نصيحتك لي لهذا الطفل، أقولها أصلحي نفسك، وللأب أصلح نفسك، ما جبناهم وفقط يعني إن إحنا وأنا صار وأنا ما شاء الله تبارك الله الودود الولود، الموضوع أكبر من هذا الموضوع، الموضوع أكبر من هذا الموضوع، الموضوع إني أنا أصلح نفسي أيضا قبل لا أجيب هذه الأطفال، لإني أنا بكرة هذا الصلاح اللي في نفسي بينعكس عليهم وأفعالي أيضا. مثل ما قلنا دائما وأرجع أقول، الطفل ما يقلد، أنت بتنصح وبتتعب وأنت من النصيحة ومن الكلام، بس الطفل ما يطبق الكلام كثر ما يطبق الأفعال، وهذا أمر متفقين عليه.
2: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
3: مستمعينا الكرام، التنمر هذا يبدأ بكلمة لكن ما ينتهي عند هذا الكلمة، هو سلوك بيترك أثر قد يرافق الإنسان سنوات طويلة. هي كلمة بتضحك عليها أنت ولدك يمكن، أو ابنك عملها ورجع من المدرسة وحكوا لك إدارة المدرسة أن ابنك يعمل كذا، وأنت قلت لابنك لا والله فلان حساس، بس لربما ومشيتها أنت مع ابنك وعشتوا حياتكم، بس لربما هذاك الطفل تظل هذه الندبات عنده طول عمره. أنا أعرف ومتأكدة إن الحديث اللي أنا بسمعه إن لا يا أستاذ وما حد يرضى إن أولاده يكون متنمر، ما علي، أجلس معاهم أحاورهم أفهم صيغة الحديث مع هذا الأطفال كيف تكون، وبيوصلني من إدارة مدرسة، بيوصلني من أهل، بيوصلنا ابنك يعني يتنمر، ابنك يعني يعني عنده ضحية فلان، ابنك يعني يقصي على فلان بالحديث أو بالضرب أو بغيره. فهنا أنا أجلس مع ابني أفهمه وأفهم هذا السلوك، وما عدي هذا السلوك كأنه سلوك عادي حقيقة وطبيعي لأن اليوم تنمر على هذا الأطفال، بكرة بيخرج لنا للمجتمع وبيكون عنده تنمر، يعني تنمر من جانب آخر أنا ما أريد أرهقكم فيه الحين وأطيل الحديث فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا لحسن استماعكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
2: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا، movement that inspires.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء جديد واللقاء الأخير اللي يجمعنا سوا عبر أثير الشباب فام في لهذا الأسبوع من برنامج استوديو 5. نرحب فيكم وحلقة الخميس الونيس مثل ما متعودين، حلقة فنية رائقة فيها طلباتكم، إهداءاتكم، كذلك أحداث الأغاني اللي نازلة وآخر أخبار النجوم. فنرحب فيكم مستمعينا في هذه العصرية الجميلة، وإن شاء الله تقضوا برفقتنا وقت جميل وممتع، وكل اللي يسلك دربة إن شاء الله دروب آمنة والله يسمح دروبكم وتوصلوا بالسلامة بإذن الله تعالى. تفضلوا معنا في استوديو 5 في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للأمين محمد بن راشد الشملي.

0: البحر حالياً. من راح البحر؟ من رايح البحر؟ هو يقول ودوني البحر ودوني البحر. عاد في أحلى من بحر عمان؟ في أحلى من شواطئنا؟ أنا أتحدى ما في أحلى من شواطئ بلادنا. أحلى شواطئ نظيفة، الرمل ما يضايق، جميل على مد البصر، تشوفوا سبحان الله يعني في كل ولاية البحر لونه غير، حتى يعني بحر صور لونه غير، بحر مصيرة لونه غير، بحر الوسطى، الله على بحر الوسطى سبحان الله جمال، بحر أظفار غير، بحر مسندم، الله على بحر مسندم لونه والله أنه ياخذ العقل. عرفتوا الأزرق البترولي ديب ديب ديب اللون يجنن يجنن. بحر صور شوية أزرق مخضر لونه حلو حلو حلو، والله أنه ما في أجمل من شواطئنا، جميلة جميلة جميلة. تدرجات الألوان تشوفوا خاصة منطقة القرم، تشوفوا أشجار القرم محاذية للبحر، تشوفوا الجبال أحيانا تكون خضراء من في فصل الخريف، تتلاطم عليها أمواج البحر، أفت القوت آية من الجمال. بحر مرباط، على سدح، على بحر طاقة، على شاطئ الحافة، الدهاريز، والله أن بلادنا جميلة جميلة جميلة جميلة، شواطئها ولا أروع. أجمل مكان للواحد يقعد فيه وبالفعل يتصيف، يتصيف يعني في فصل الصيف، وتيلة ذيك الطراوة، شوي يدخل البحر، شوي يقعد على الشاطئ يلعب مع عياله، والله أنه ما في أجمل أجمل من أي شاطئ آخر في العالم. الله يحفظ بلادنا يا رب. ومنصور مساء الخير.
1: مساك الله بالنور يا أختي أم سعيد.
0: الله يسلمك، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية يا رب العالمين.
0: تشهد على كلامي أبو منصور؟
1: روحت أول شيء روحت عني طلال تحت المهرجان وتحت الأجواء الطيبة.
0: الله على شواطئ بلادنا يا أبو منصور.
1: وجنية أم سعيد هي من طلال تمر على مصيرة.
0: ما مريت، لا والله رايحة بالطيارة.
1: زين في طيارة موجودة معني.
0: لا أنا ماشي بالطيارة من مسقط لي صلالة، والله ما جيتكم.
1: الله يحفظك ويسر الله أمرك يا رب العالمين.
0: الله يسلمك ويعافيك يا مرحبا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: كيف حالك؟ كيف أم منصور؟ الأهل
1: والله
0: كلهم طيبين؟
1: والله منصور خير، منصور وأخته كلهم خير والحمد لله، نشكر الله ونحمده.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: عافاك الكريم يا ربي.
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: وعاد اليوم حابين نسمع الفنان حد حمد يا شجون القلب لو تدري.
0: أوه حزتها ميحد عاد في الإجازة. ها
1: ميحد فنان وميحد يعني أغانية صراحة يعني حلوة وايد.
0: أي أي
1: ومناسبة ومناسبة في الإجازة الخميس الونيس.
0: بس عادة هل البادية يعني يحبوا ميحد أكثر صح؟ هل البر؟
1: لا
0: حتى هل البحر؟
1: أحيان كل الناس يحبوا ميحد حمد، ميحد حمد محبوب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، هو بالفعل فنان كلماته كذا سهلة.
1: كلماته نعم، واللحن واللحن عنده.
0: وبعدين يعني كلماته كذا سهام تصيب القلب مثل ما يقول، ولا
1: الحمد لله. الله نسمع ترانا كذا.
0: حياك الله يا أبو منصور، تبشر تبشر.
1: جزاك الله خير.
0: تفضل تفضل حياك
1: حظك يا رب العالمين.
2: شجون القلب لو تدري كم قلبي يعشق عيون.

0: للتواصل ويانا مستمعينا على 24-698-1515 رسائلكم على 72-44-2009 ونرحب بجميع أصدقاء البرنامج وكل من يستمع لنا حاليا في هذه العصرية الجميلة وإن شاء الله دروب آمنة لكم بإذن الله تعالى. معنا الأخ خلفان، مرحبا.
1: مرحبتين أستاذتي، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك أنت يا خلفان؟
1: بخير بخير الحمد لله، الله يسلمكم وبارك الله فيكم.
0: الله يسلمك ويعافيك، مرحبا.
1: والعودة أحمدي بثنينتكم والمخرج المتألق شملي.
0: مداومين والله أسبوعين.
1: مسافرين سفرة طويلة ما شاء الله.
0: منو؟
1: الشمالي يمكن مسافر برا، تلقاه في الشمالي ما حد يعرف إذا.
0: شملي وين كنت؟
1: ما أعرف والله، مسافر الشمالي ما يخبر الشمالي.
0: سفرة كذا سريعة ظريفة خفيفة مع الأولاد.
2: يلا يلا المطار، ودنه المطار. يلا
1: يلا خلص روح المطار.
0: سبايدي كاك أنت
1: مر مستعجل بيسافر.
0: حياك الله يا خلفان، يا مرحبا.
1: أما أنت كنا نتابعك دائما يعني في خريفة الفار.
0: أيوة خلاص معلوم. الله يسلمك خلفان، وين مشيت انت؟ ما طلعت، ما سافرت، ما رحت، ميت؟
1: والله رحنا في خطفة بسيطة بس في الجنوبية، رحنا مدة 5 أيام فقط.
0: رحت صلالة؟
1: رايح يوم الأربعاء، الأسبوع اللي بعده يوم الجمعة رجعت.
0: ما شاء الله. كيف الأجواء كانت؟
1: والله طيبة حقيقة، طيبة، لكن ما بيك الدرجة يعني الخريف السنة كان متذبذب
0: مرة. والله أمس أمطار ما شاء الله كان في المدينة.
1: لأنه هو الحين ترى الحين في هذه التواريخ يكون أواخر 8 يكون الجو زين في صلاة.
0: احنا عاد شهر 9.
1: شهر 9 لكن تجينا متأخر، احنا ما لنا حظر، احنا حواريق احيانا في
0: موسم الصربة الحين عندهم، وعندهم الزهر البنفسج كذا لونه بنفسجي جميل يكون على مد البصر، تبارك الله. ترى انا اتعب واوصف جمال عمان والله، يعني كل مكان فيها حلو
1: ما شاء الله.
0: الله يحفظ بلادنا يا رب.
1: ما شاء الله عليك يا استاذ،
0: جميله جميله بلادنا، وايد حلوه
1: الحمد لله. هذه الاجواء الطبيعيه والجو الطبيعي يعني معانا في عمان، سواء في الصيف لو ان في صيف محرق، ولكن الحين ندخل جو الشتاء
0: في البحر يلطف الجو ان شاء الله.
1: ان شاء الله بيلطف الجو، لكن احنا في مسقط سياحة شرط انها رطوبة.
0: ما عليه، متعودين ندخل في المكيف. بالعكس الرطوبة حلوة تبرد المكيف.
1: ايه من ناحية مكيف صح، لكن لو الفاتورة بدي ذراع وباع.
0: ما عليه، ما عندنا مشكلة.
1: الله يعطيك العافية استاذ.
0: ويش حاب تسمع يا خلفان؟
1: هذه بلقيس.
0: بلقيس؟
1: اغنية بلقيس بنفسجية، النفس محتاجة سفرة.
0: توك جاي ما شبعت شكلك.
1: خلينا نروح بس، ايش المفروض من هالدنيا شايلك؟ ما مفروض شيء منك.
0: يلا يلا يلا جهز جهز بس انت تذكرتك وشنطتك وعلى المطار
1: وغوازيك على اهم حاجه الغواز.
0: في البطاقه ترى، لا ما بتشيل غوازي معك كاش.
1: احيانا ممكن تستخدم شيء ولا شيء، بعد بيدوروها من تحت الطاوله.
0: تفضل تفضل خلفان، حياك الله.
1: شكرا مستاذ الوالد،
0: يا مرحبا.
1: التوفير والتوفير والتوفير، ونشكر المخرج المتألق محمد الشمالي.
0: السلام، حياك الله.

من الأغاني الجميلة اللي صدرتها بلقيس في الفترة الأخيرة، أغنية جميلة تصويرها رائع اسمها زهر ليمون، غنتها على ولدها تركي زوجها، ولدها شو اسمه؟ تركي زوجها أظن، ولا مهم ما أعرف شو اسم ولدها. حصدت إلى الآن لتقريبا أكثر من 1,000,000 مشاهدة، الأغنية وايد حلوة، خلونا نسمعها.

هذه الأغنية تحديدا أهدتها بلقيس لكل امرأة ولكل رجل ربته امرأة. حصدت الأغنية مثل ما ذكرت على إعجابات وتعليقات جميلة جدا لكل من شاهدها، لأنها القصة اجتماعية وإنسانية وتلامس حياة الكثيرين. تستحضر الأغنية اللي تتميز بكلمات عاطفية دافئة وتوجهها أم لابنها، تستحضر كفاح امرأة وأيضا أحيانا تجبرها الظروف على تربية ابنها بمفردها بعيدا عن أي مساعدة، وتضحيتها ومواجهتها لصعوبات يمكن ما ينتبه لها الكثيرون في سبيل أن تربي فلذة كبدها. وجهت بلقيس في ختام الفيديو رسالة لكل امرأة تلامسها قصة الأغنية، قالت فيها: تحية لكل امرأة أجبرتها الظروف على أن تتحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد قد لا يصفق لها أحد، ولكن يكفي أنها صنعت إنسانا. وأضافت: تحية لكل امرأة أجبرتها الظروف على أن يكبر أطفالها ويظنوا أن الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، في حين كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت.

0: تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه ماما.
1: الله الله الله، أحب الأغاني اللي بالفعل تحمل رسالة وتحمل سهام أيضا مصوبة، لأن يمكن جمهور بلقيس يعرفوا أنها انفصلت عن زوجها بعد فترة بسيطة، يمكن من الزواج يمكن كم سنتين، سنة سنتين ما عارفوا الله، لكن كان عندها يعني ولدها معاها، جايبة يعني الولد بنفسها يعني بما معنى حملت المسؤولية. تذكروا بعد طلاقها نزلت أغنية أيضا كذا فيها اسمها راح، أظن ما عاد شيء ما في جراح، يعني وايد كانت الكلمات صراحة قوية، أنه ارتاحت والحين هي افتكت والحين هي مرتاحة. تخيل يعني شملي حد يرسل كيف تلدي الرسالة يعني وايد كلماتها صراحة قوية، لكن ما نعرف شنو بين الحرمة والريال، يعني تبقى في النهاية أسرار. هي ما تكلمت عن أسباب الطلاق حتى، يعني حلو أنه الواحد في النهاية يذكر العشرة، لكن أي عشرة يعني هاي الأغنية

رصاصة هذه كلمات. علي خاطر النجادي تحياتنا لك، مساء الخير. قبل لا أروح ألعب مباراة قلت لازم أضع بصمة، وبصمة اليوم هو اختيار لواحد من روائع الفنان أبو بكر سالم، عنوان الأغنية عطني يا حبيبي الحل. أتمنى أنها أتروق لكم، أهديها لعلي اليعربي وأبناء الفضل والأمجد وأبو قيصر عبد الله المشرفي وناصر الزيادي جمعان الندابي سعيد الهشامي وعبد الرحمن سليمان. إن شاء الله هداءتك توصل يا علي، إن شاء الله تفوز هالمرة. عاد أهلا وسهلا فيك. عندنا أيضا رسالة، السلام عليكم ورحمة الله، عندي رافور أشتغل 2020 أشتغل، عندي تشيك إنجن نظام الدفع الرباعي عطل، تم تفعيل وضع الدفع الثنائي. صيانة صيانة على الطريق، بتجيني الحالة الحين إني أنا أقرأ رسائلهم وأضحك. إنزين حما أعرف وين رسائلي أنا، ميكس صايرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسعيد كيف حالك اليوم الخميس الونيس، أطلب أغنية شم حمدان حبيب الروح وأهديها لزوجتي ورفيقة عمري أم يمان وأم كنان ولجميع الأهل. أم يمان وأم كنان يعني عنده حرمتين يعني كذا أفهم، ولا واحدة أم يمان؟ إنزين إيه المفروض أم يمان وكنان، مو أم يمان بروحها وأم كنان بروحها، ولا أنا فاهمة غلط؟ ما أعرف اليوم يمكن الشاي فيه شيء. يدي لجميع الأهل والأصدقاء، لا رفيقة دربي قال يعني وحدة، ما في رفيقتا دربي أصلا، ما بيكونوا رفيقتا أصلا. استريح. المهم ويدي لجميع الأصدقاء والأهل والمحبة لجميع المستمعين ومتابعين إذاعة الشباب عادل بن خميس الجابري، تفضل.

0: للي حاب يتواصل ويانا أهلا وسهلا على 24-698-1511. لا تشغلوا أبدا باستخدام الهاتف في النقال أثناء القيادة أبدا. ما تعرفوا إيش يصير في الطريق، مفاجآت الطريق أحيانا، فجأة تلاقوا الشارع خلاص مستك، واليوم آخر يوم دوام، إن شاء الله توصلوا بالسلامة بإذن الله تعالى. تحياتنا لك أخونا أبو منذر العبري، مساء الخير للجميع. طالب الفنان ميحد حمد، عادة الفرحة، إن شاء الله تبشر إذا موجودة بنسمعك إياها. فاطمة المحروقي، شكرا على التواصل، أتمنى بالفعل أنه يعني هذا رجاء مني لكم. اللي يتواصل ويانا يعتمد على حسب موضوع الحلقة تكون الرسائل، عشان ما نضيع وقت البرنامج في قراءة خواطر وتعليقات أخرى. فاليوم طلبات أغاني، أتمنى إذا كنتوا حابين تسمعوا أي شيء من الأغاني أكيد إن شاء الله بنلبي لكم. طبيعي، تحياتنا لك سامي العبدلي، غيرت لوكي جديد ما شاء الله في الرسائل. يسلم خلاص ما يسلم على يعقوب، خلاص شال سلامة على يعقوب. شكرا شكرا شكرا يا سامي على هذا التغيير والتعديل في حياتك، شكرا جزيلا. حفظتها لما يسلم على يعقوب واثنين بعد من ربعة ما أتذكر أساميهم. معنا اتصال، ألو.
1: يا مرحبا أم سعيد.
0: مرحبتين، هلا هند.
1: مساء الورد والفل والياسمين عليك وعلى كل المستمعين. أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا.
1: يا مرحبا فيك.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله، ربي يعطيك العافية والصحة يا رب.
0: إن شاء الله رجعوا هالصلالة ولا بعدهم؟
1: والله الحمد لله، تباعا تباعا جالسين رجعوا.
0: والسلامة إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب العالمين.
0: على وين وين مشوارك اليوم؟
1: والله تخيلي يا أم سعيد، أنا من يوم الصبح حتى حاسة ما فيني طاقة، بس عشان هالصوت الحلو الطيب قلت لابد أني أشارك. من لما رايح الدوام أنا لازلت في الطريق إلى المنزل بإذن الله تعالى. الله يحفظنا يا رب.
0: ما شاء الله، زحمة.
1: هو زحمة بس أنا كان عندي مشوار بعد العمل، وما شاء الله خذوا مني وقت وجهد، فالحين أنا عاد في الطريق إن شاء الله تعالى، وعسى يا رب نوصل بالسلام. وما شاء الله كثير زحمة، تعرف الخط السريع،
0: الخط السريع يتحول إلى بطيء في
1: الإجازة.
0: آه صح صح والله.
1: الله يعطيكم العافية.
0: سمعنا عن المشروع اللي إنه يضيفوا حارتين أيضا، ما أدري إذا بدأ المشروع ولا لا.
1: وبعد أنا والله من فترة طويلة سمعت، بس تقريبا ياخذ كثير من الوقت والتفكير.
0: تعرفي لما اروح انا استخدم هذا الطريق اقعد كده بمخي اخطط، اقول زين كيف بيصير، يعني هل كل الطرق في مجال انها تكون خمس حارات؟ لان احيانا مثلا تحتك وادي هاويه مثلا، عرفتي احيانا جبال تكون قريبه، يعني الموضوع مو سهل ترى.
1: هو نهائيا، لان الحين انت لما قلتي وادي انا الحين بالفعل ماشيه من جنب الخوض، الخوض نصها وديان تحت،
0: شفتي؟
1: ما اعرف
0: كيف بيضيفوا يعني
1: طريقه. ايوه، بس ما شاء الله عندنا على فكره مبدعين تبارك الرحمن. لما صاحب الجلال الله يغفر له يا رب العالمين سلطاننا الراحل قال عندنا شبكه، يعني فيما معناه ان شبكه لا تضاهى. فبالفعل ما شاء الله عندنا ابداع في الشوارع بأمانة.
0: أي والله صح، صدقتي.
1: راح يعملوا حركة صدقيني يمكن مستحيل راح نفكر فيها.
0: والله ما
1: يعني أكيد في طرق ثانية هم أكيد يفكروا فيها، وإن شاء الله يا رب تكون على أرض الواقع، لأن تبارك الرحمن سنة عن سنة تزيد أعداد السيارات.

0: يكون لهم أو إذا هم توقيت معين أنه يطلعوا.
1: أي
0: يا
1: والله
0: رب
1: صح
0: العالمين.
1: كلامك صحيح.
0: أي لأنه صراحة يعني مخيفة ترى الشواحن، تحسي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم،
1: لا تحسي انه ما يشوفك وانتي تحت، خاصة اللي
0: أيوة
1: سياراتهم كثير
0: أيوة
1: صغيرة ما
0: بالضبط.
1: يبانوا.
0: يعني نحن مثلا سياراتنا صالون، أما هم ما شاء الله يعني مرتفع ارتفاع كبير، فحتى تحسي هذا الشخص ربما ما قادر يشوفني إني أنا جنبه، فأحيانا أسوي هران تيب لما تشوف في حد جنبك.
1: الله يحفظك إن شاء الله.
0: آمين آمين
1: توصلي
0: يا حبيبتي يا
1: بالسلامة.
0: رب العالمين. ما في
1: الله
0: عندكم
1: يسلمك.
0: اليوم شيء خاص مثلا كأسئلة خاصة أو موضوع خاص؟
1: اليوم لا، اليوم بس مريحين بالنا، ما نبغى نفكر
0: حلو
1: كثير، بس أغاني.
0: والله أحلى شيء. زين سويت، لأني بالفعل أنا يعني كنت في مشوار وحسيت هذا المشوار شوية تعبني،
1: كل خميس
0: فأنا
1: أغاني إحنا
0: حلو إني
1: عندنا
0: كنت أتعاطف
1: طلبات.
0: معاكم، وبعد ما غلط إن نسمع حاجة حلوة على هذا الازدحام اللي صاير.
1: إيش حابة تسمعي؟
0: والله تباعا تباعا لشيرين.
1: تباعا. حاضر،
0: تسلمي حبيبتي أم سعيد،
1: تسلمي، درب
0: وختام
1: السلامة إن
0: اليوم
1: شاء الله.
0: هذا ختام يوم الخميس لها الصوت الطيب، ربي يسعدك ويكرمك ويرزقك كل اللي تتمنيه
1: يا
0: رب العالمين.
1: حبيبتي ليش أضعاف ما
0: حبيبتي
1: دعبتي لي أنت
0: الله
1: وكل من يستمع
0: يحفظك.
1: لنا؟
0: لا حبيبتي أم سعيد، نحن من يوم كنا يعني أنت كنت صغيرة طبعا لما نحن كنا نشوفك، فمن الأصوات المميزة الحلوة المريحة، واللي مثل ما خبرتش دائما إنه ما تبخلي أبدا للمستمع بأي نصيحة ولا معلومة،
1: حبيبتي
0: فهذا أحلى
1: تسلمين.
0: شيء فيك
1: شكرا
0: صراحة.
1: شكرا شكرا يا
0: ربي
1: هند،
0: يحفظك ربي
1: شكرا
0: يحفظك
1: حبيبتي، يا
0: حبيبتي. مع
1: مرحبا،
0: السلامة
1: مع
0: شكرا.
1: السلامة. على فكرة ترى أنا ما أزعل لما حد يقول عني إني أنا كبرت، أحب عمري، أصلا أحب عمري. يعني لما يقولوا العمر مجرد رقم أنا واجد أزعل، العمر مش مجرد رقم، إحنا تمرمطنا لما وصلنا لهذا العمر، تعبنا، شقينا، جاهدنا، نحطينا في مواقف، تعلمنا من أخطائنا، قابلنا ناس كثر، أغلبهم الحمد لله رب العالمين اللي قابلتهم ناس طيبين خيرين سمحين، ساعدوني كثير، خذوا بإيدي، نصحوني، وقفوا معاي بكلمة، بمعروف، بكل شيء. يعني عرفتوا ناس وايد حلوة كانت في حياتي الله وضعها، وفي الخبيث، والخبيث الحمد لله رب العالمين بسرعة الله يكشفه ويطلع من حياتنا. فالعمر مش مجرد رقم أبدا، العمر تعب وشقا وتفكير وسهر، وأنك أنت تكون لك قاعدة جماهيرية هذه مو سهل، تصنع لك كاريزما خاصة فيك مو سهل، تكون طبيعي مع الناس مو سهل. في النهاية كلنا بشر، نمر بظروف صعبة، بمشكلات، بتحديات، بأمراض حتى، لكن هذه الأشياء مبهمة ما نذكرها لكم أبدا، إحنا نوريكم الجانب الحلو. الله يعلم كم مرة أنا تركت عيالي وهم مرضى مع العاملة في البيت، أطمن عليهم بين فترة والثانية، لكن على الهوى ما يبين علي أبدا. أنا خلاص بمجرد ما أدخل الاستوديو أسكر الباب، أسكر كل شيء يجي خلف هذا الباب، أكون وياكم بذهن صافي. هذه مسؤولية في النهاية، الإعلام وتقديم البرامج والإعداد، يعني أتمنى أن الله ساعدني أني أنا أقدم لكم المادة اللي تنفعكم في حياتكم، سواء صحية، دينية، طبية، أيا كانت هذه المعلومة، أنها تكون يعني في رصيدكم وتتذكروها مني أنا تحديدا، يعني في برامج المسابقات، في برنامج استديو 5، أيا كان. لا تتوقعوا أن مهنة المذيع مهنة سهلة أبدا، مهنة مضنية. يعني شوفوا على سبيل المثال أقول لكم، أنا لما كنت في محافظة أظفار في صلالة، صح أجواء جميلة ومكان حلو، لكن الضغط اللي أنا كنت فيه يعني وازي عمل سنة كاملة من الضغط، لأنه البرنامج معتمد على ضيوف، معتمد أنك أنت تبين إجازات الشباب، دعمهم للموسم السياحي، جهود الحكومة، الشوارع، تعرفهم على التاريخ، تعرفهم على أشياء كثيرة، هذا كان كله يحتاج لضيوف. عمان كلها بلادنا من مسندم لإظفار، لكن يعني أنت رايح لمحافظة جديدة عليك، أنت ما تعرف حتى من الشخص المعني عشان أنك أنت توصل له. صح في كان متابعة وتنسيق، لكن مع احترامي لهم أنا ما اعتمد عليهم كثير، لأنه بكل بساطة بيقول لي اتصلت فيه ما رد

علي، أنا لا، أنا لازم قبل لا أنزل على الهواء أنا عارفة ضيوفي من بيكونوا لأسبوع. شفتوا القلق لأي حد يبلغ عندي يعني أنه لازم لأسبوع، إذا مش أسبوع على الأقل 4 أيام أنا مطمنة أقدر أتنفس في هذه 4 أيام. أنا اليوم صح الحلقة الأخيرة، لكن أنا عادة حلقة الثلاثاء والأربعاء لأسبوعين متتاليين أنا الضيوف جاهزين عندي. أنا كذا أحب أشتغل براحة، بس هذه الراحة نفس الشيء تولد ضغط نفسي كبير. تخيلوا يعني إحنا إيش يصير فينا لما المخرج أقول أتصل الحين في الضيف، يقول لي أم سعيد الضيف موبايله مغلق، تليفونه مسكر. زمان ما كان عندي هذه المرونة وهذه القدرة على أني أنا يعني أبتكر موضوع ثاني أقدر أتصرف في الحلقة. زمان ما أعرف يعني في بداياتي صيدني استك، الحين إيش بنسوي يعني، عرفتوا هذا القلق؟ هذا كله ياخذ من وقتنا، ياخذ من صحتنا، ياخذ من، عرفتوا لي أنتوا دايما في ستريس، دايما أنا جالسة وعضة على الفك ويسوي لي مشاكل كثيرة. كذا عملنا يا جماعة، والله أنا مو سهل. اللي يسمعنا ويجي يقول هذه اللي تسولف مع المستمعين وكذا وتمشي الوقت والموضوع سهل، لما يجي ينصدم، لأن أنت في لحظة يقول لك في الحدث الفلاني لازم تغطيه، بكرة عندنا موضوع معين لازم أنت تغطيه، أنت لازم تكون محاور جيد في السياسة، محاور جيد في الاقتصاد، محاور جيد في الأمور الاجتماعية، الأمور الصحية، أمور الفنية، حتى الأمور العلمية، لازم أنت تكون يعني عارف كل شيء في الدنيا. عشان كذا لو تلاحظوا أن استوديو 5 أنا دايما أسهل بفقرة في مثل هذا اليوم، حدث في مثل هذا اليوم، هذه الفقرات اللي جدا مهمة، حلو أن احنا نعرف التاريخ، نعرف إيش قاعد يصير، إلى أي مدى التاريخ يعيد نفسه، تكون في أحداث قريبة، الناس يفترض والدول أنها تتعظ من اللي حصل، نشوف أنه بالفعل قاعد الأمور يعني تعيد نفسها. فمهنة المذيع اسمحوا لي مهنة شاقة، مش مهنة مكتبية أنه عندي ملفات أو تقارير إلى آخر أني أنا أنجزها وأخلصها أي وقت أني أنا بجي بخلص شغلي. هذا العمل ما نقدر نقول أنا ما بروح مالي مزاج أو أني أنا بتأخر، لا، مسؤولية هذا العمل اللي ما تقدر تقول أنا بأجله لين بعدين. كيف بتأجل برنامج على الهواء؟ كيف؟ فصعب عمل المذيع خاصة إذا كان معد، مش سهل أنك أنت توصل لمستوى أن الناس تتصل عشان تدعي لك عشان تشكرك. فهذه حصيدة سنوات من العمل المضني والعمل الشاق والعمل المسؤول، لازم يكون عملنا مسؤول. أما أي حد ممكن يجي ويقول لكم موضوع ويسحب عليكم ساعتين، لكن إيش استفدتوا أنتوا؟ هل استفدتوا شيء؟ اليوم بالفعل إحنا اليوم نبي نفلها، نبي نرتاح. لما أقول لكم اليوم ما عندنا موضوع، عندنا فقط أغاني، نبغي نريح من ضغط أسبوع عمل شاق إحنا عملنا فيه، أو ساعدنا غيرنا كذلك في مواضيع، لأن احنا نشتغل في إذاعة شباب كفريق متكامل. عندي موضوع ما يمنع أعطي البرنامج الفلاني أو المذيع الفلتاني إلى آخره، لأن احنا هدفنا الأول والأخير المستمع، لما يستمع إلى إذاعة الشباب يستفيد وينبسط كذلك في نفس الوقت.

أرحب بالجميع وأذكركم برقم الهاتف على 24698151، رسائلكم على 72442009. بما أن أختنا هند طلبت أغنية لي شيرين، عندنا خبر عن شيرين، قلنا يلا مرة واحدة نعطيكم حتى واحدة. تستعد هي للعودة للساحة الغنائية من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة بالتزامن مع نشاطها الفني وحفلاتها الأخيرة. تجري حاليا مفاوضات مع أحدى شركات الموسيقى للاتفاق على آلية طرح الأغنيات وموعد إصدارها، على أن تعلن التفاصيل رسميا بعد حسم الاتفاق. تأتي هذه الخطوة بعد عودتها لإحياء الحفلات في مصر. أحيت مؤخرا حفل في الساحل الشمالي شهد حضور جماهيري وتفاعل لافت، ما عزز الترقب لأعمالها الغنائية الجديدة. حتى ظهرت بنيولوك، شفتوها كيف حلوت؟ يلا نسمع تبعات.

0: ما في شيء يبسط شملي كثر صوت شيرين. يقول لي اللحن بسيط، هي شعلة الأغنية صح كلا، يعني صوتها حبوب مهدأ يروق، يباله بس من يال قهوة. يا سلام. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا، أهلا وسهلا بالجميع. رسائلكم على 7-2-4-4-2009. معنا اتصال سعد.
1: بدوة السلام الله عليكم وانتو لكم في القلب مقدار. بدوة السلام الله عليكم وانتو لكم في القلب مقدار. جيتكم تراني اليوم انبوني مالي عنكم غناه. سعد مثل سعيد وافي ويعزك بالأخير. الكمال لله واسمحولي ان قصرت في حالكم. في الخاتمة صليت على المصطفى العدنان يشفع لنا وياكم في يوم الوعد.
0: انبوني.
1: بدوة سلام الله عليكم وانتو لكم في القلب مقدار. بدوة سلام الله عليكم وانتو لكم في القلب مقدار. جيتكم تراني اليوم انبوني مالي عنكم غناه. سعد مثل سعيد وافي يعزك بالأخير. الكمال لله واسمحولي ان قصرت في حالكم. في الخاتمة صليت على المصطفى العدنان يشفع لنا وياكم في يوم الوعد. يوم
0: مسموح مسموح يلي تعذر.
1: أمسي عليكم ومسي على طبعا بوطن. يعني هذا اليومين ومسي شوية يعني وقع صحي الأحبال الصوتية بعي شوية ما يعني ما لين هناك، لذلك تميت صراحة أرسل رسائل ما أقدر أتصل شوية لين تعافى.
0: إيش فيك؟
1: شوي الأحبال الصوتية الزكاة ما يأثر علينا ما نعرف
0: إيش. وعكة؟
1: وعكة صحية.
0: وعكة ولا وقعة؟ وعكة صحية. الله يسامحك.
1: حياك والله يا ابو سعيد. والله هذا السكام ما شاء الله يمشي ويروح يمشي ويروح. ايش المشكله؟ ما عارفينها يعني هذا مشكله السكام.
0: ما عليك شر
1: صراحه. التاثير نحن نقول الاكثر يعني في هذه الفتره حقيقه.
0: ما عليك شر، الف سلامه عليك
1: وجميعا. وزي سمعنا صوتك بعد الغيبه
0: علي عليك بالفيكس.
1: ها
0: فيكس فيكس
1: وابوي فيكس حبوب كل شيء حد اصور لك الويبه باكل عليه بس لا تعرف سبحان الله، لا تعرف تستلذ بالأكل، لا تعرف تنام، لا تحس عمرك خلاص في عالم ثاني يعني.
0: اللي فيه زكام لازم ينام بروحه لأن الشخير حدث ولا حرج.
1: وأبوي
0: وبعد يزخوك نام زين. وين نام زين؟ ما راي ما تنفس. نام زين.
1: لا راي تتنفس ولا راي تأكل مثل الناس ولا راي إنك تنام اللي نوم.
0: لا يكون كورونا فيك، يمكن كورونا.
1: لا إله إلا الله، نوم كورونا مسوي.
0: بعد تقول ما راي ما تضوق وما راي متأكل وما أعرف إيش.
1: لا لا لكن مسوي حركة يعني سبحان الله.
0: بس تسمع زين ولا ما تسمع؟
1: أنا أسمع زين ومسوي.
0: بس هاي ذا كورونا عيل.
1: لا ما ترون المسعيد. لا إله إلا الله. شو طبيب؟ أنا معطل الطبيب وصف المسعيد صراحة.
0: زين ليش تخافوا من الكورونا؟ ترى إلا زكام.
1: زين إحنا ما نخاف من
0: بس الكورونا بس شوي ثقيل يعني.
1: لكن الكورونا لها أعراض كثيرة. هذا إحنا أنا أعراضي المسعيد نوعين. لما إياب كل مستلذ في الأكل، لما إياب نام يعني تكون نومتي يعني غير يعني نوم مرتاحة يعني ما مرتاح في النوم. ما يعني ما نام نفس النوم الطبيعي.
0: بس هو ترى.
1: لا إله إلا الله. هلا كلهم بيصدقون الحين الشباب لي. هلا ربي أحب.
0: شوف أهم شيء الواحد لما يحس نفسه كذا تعبان لا يروح عند ربعه ولا يخالط الناس ويستخدم المعقم. لازم تستخدم المعقم عشان تفتح باب، تفتح مكيف، تستخدم الريموت. هذا كله ينقل الجراثيم ترى، خاصة إذا عندك كبار سن، عندك أطفال، عندك ناس مناعتهم ضعيفة. أنا استغرب في بعض الناس عشان يروحوا يعزوا إنه عشان إيش يقولوا الناس أنا ما رح تعزي. إذن أنت مريض أو أنت مريضة ما لا داعي يعني تروحوا للعزاء وللأماكن اللي فيها تجمعات ناس كثير.
1: نعم. لا ما عليك، أنا حتى اليوم مستخف وايد يعني.
0: يعني أنت المفروض تبطل تاخذ طلبات
1: طلبت ايه؟
0: طلبات الأعراس وكذا.
1: لا لا عادي عادي مسؤول عادي عادي
0: كان له فيروسات فيه يمكن من
1: لا
0: العطس ماله كذا.
1: ابن فاكر
0: كان
1: كورونا
0: ما
1: بعدين؟
0: خليت
1: لا
0: تك تسكر
1: اله الا
0: شركتك
1: الله.
0: اليوم.
1: لا لا عادي عادي يعني
0: مطبخك خلاص مشمع بالشمع الأحمر.
1: لا لا ما عليك اموري طيب يعني، بس مجرد زكام عادي لعبت
0: آه
1: معاه.
0: تو صار زكام عادي.
1: زكام عادي مسئولي
0: عادي عادي تحصل تحصل تقوم
1: لا لا
0: بالسلامة إن شاء الله.
1: صراحة الأمور طيبة. هذا الزكام ترى يمشي ويا، احنا نقول هذا شيء موسمي يعني وعادي وشيء طبيعي وتعودنا عليه يعني.
2: ساورني عندكم
1: الكورونا
2: حبة
1: فيها
2: جنادول؟
1: اختلافات وهي. نعم محمد شميلي، بعد محمد شميلي أكثر بعد يا أخي.
0: استلمناك الحين عاد وين بتروح؟
1: لا
0: هذا اللي يقول أبو بكر جبت صبعي صبعي، يعني الحين من قالك
1: لا
0: تتصل وتقول أنا مزكم؟
1: لا لا ما عليك، لكن عادي عادي زكام عادي مجرد يعني لا أكثر ولا أقل.
0: مرة ثانية أي حد مريض لا يقول لنا إن إحنا مرضى، خلونا في طاقة إيجابية.
1: زين في طاقة إيجابية لكن الزكام زكام عادي قلت لك يروح
0: زي
1: ويروح.
0: حتى صوتك ما يبين إنك أنت مزكم.
1: لا لا شوي والله مزكم
0: تبى
1: اليوم
0: حد
1: الحمد لله
0: يطرش
1: رب.
0: لك بوكيه ورد ولا ليموناضة؟
1: والله إذا بطرشون أنا أستاهل بعد. حياكم والله
0: حياك الله
1: صراحة،
0: تفضل.
1: دائما نستمتع صراحة في البرامج وفي يعني المواضيع المختلفة، وجزاكم الله خير يا أم سعيد. وبغيت صراحة أنا قابل صراحة بعد مناسبة ولازم إني أتكلم عنها المناسبة أم سعيد.
0: ماخذين من مطبخك اكيد قول.
1: طبعا
0: هاي
1: صراحة
0: يعطيهم باكج تهنئة في الإذاعة مع الطلبية.
1: لا ترى لا مش عيد حق بالحقوق يعني مثل ما قلت. جزاكم الله خير ايضا على الدعم صراحه، اذاعه الشباب دائما سباقه لنا كشباب يعني. وذاك موضوع سبحان الله، ذاك الموضوع ترى ما استويت في صلاه وانا التهيت في عروس عاد
0: ما
1: استويت
0: شاء
1: مره
0: الله
1: مره واحده بالبوغ
0: ما
1: مثلي.
0: عليه، في ناس كفوا ووفوا
1: جزاهم الله خير ودائما وابدا
0: ما يقصروا هالسويق، الله يطول بأعمارهم.
1: لا لا جزاهم الله عيب عيب خلاص معناته من خط الباطنة.
0: خلاص ما قصروا والله، وصل للبيت.
1: جزاهم الله خير، جزاهم اهم شيء انه من خط الباطنة يعني نحن نعين ونعاون
0: ما
1: السويد المصنع
0: تقصروا،
1: بركة عين وتعاون.
0: مكملين بعض. نعم
1: حياك الله. طبعا
0: تفضل.
1: بغيت ابارك الاخ العزيز مصعب بن سعيد بن مبيوع الحمداني، وذلك بمناسبة عقد قرانه غدا من جامعة الرسول العظم بمنطقة البديعة ولاية المصنع، متمنين له التوفيق في حياته الزوجية وعقد قرانه بعد صلاة العصر ومشاركتنا صراحة تشريف في هذه المناسبة له فريق مصر على الضيافة. وجزاهم الله خير وعاد الأغنية من معكم أنتم مسعيد عاد، وما
0: نعم
1: أن اليوم محمد شميلي مداوم أنا قال لي محمد شميلي الأغنية عليك اليوم بوطن.
0: حمالين أسية احنا شو نسوي؟
1: ايوه ترى عطيتوني استلمتوني استلامه الحين برد عليكم الشيء يعني.
0: يلا هذه الأغنية نهديها لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة اليوم، تفضلوا.
1: جزاكم الله خير، شكرا
0: حياك الله.
1: شكرا يا

مساء الخير، برنامجكم رائع. أم سعيد زين، تسمعينا أي أغنية لراشد الماجد بصوتك؟ خلينا نشوف، يمكن يطلع صوتك حلو وتصيري مشهورة. أبو نايف، ما برد عليك يا أبو نايف. زين، شكرا على التواصل. عموما أسعد الله مساكم كل خير. أخبارك يا أستاذة ندى؟ عساكي بخير. أنا الحمد لله بخير وصحة وعافية، ما نشكي باس بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيت أوجه سلامي المعطر بالعود والزهور إلى الأخ العزيز حلمي بن حمد بن سالم الكندي، وهدي بكل محبة إذا تسمعوني أغنية، أنتوا كتبوا غلط بعدين يقولوا المذيعة ما تعرف تقرأ، أغنية أبو بكر سالم. الكلمات تقول: شلون حال الربع من بعد الفراق مهند السعدي، لكم كل التقدير لهذه الإذاعة المتميزة وإذاعة الشباب. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. مساء الخير، مساء الخميس الونيس، نتمنى لكم مساء سعيد وإجازة نهاية أسبوع سعيدة ودروبكم آمنة. أطلب أغنية ميحد حمد يا ولي فالروح من البلد للدوام خلفان الخروصي بمحمد، بس بنقضيها احنا ميحد وابو بكر اليوم. نريد ميامي يا اخي نستانس، ابو شهاب الفارسي. احس انه الحلقه نموت ضحك لما تجي الرسائل الصيانه على الطريق. السالفه وين وانتي وين؟ ايه والله يا اخوي صدقت. انا وين والسالفه وين؟ لا عاد اللي بالفعل ضحكت من قلبي، مره قريت رساله يقول أفتح السيارة تتنافض. أنا متخيلة شكل السيارة ويعني هي تتنافض كذا ترجم، يعني كل ما أتذكر الموقف بعدني أنا أضحك. بردانة يمكن ولا إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله. مسعيد، نريد نسمع أغنية سالم علي سعيد صوت الدان. الأخ عبد الله، تحياتنا لك أخي الكريم. أهلا وسهلا، حبيت أهدي زوجتي الغالية عبير كلمات أغنية خطفوني يا عينك خطفوني لعمرو دياب. زوجة نعمة في حياتنا، استقرار وراحة عظيمة. شكرا لكل زوجة ولكل أم تعمل لأسرتها. الله يعطيك الصحة والعافية أخي الكريم، شكرا على تواصلك. ما في اسم مكتوب سعيد بذاتي، إن شاء الله دائما تكون سعيد. ما كان القصد يا سامي. أيضا عندنا رسالة، سامع لك رحمة الله، معكم محمد حسن المحرزي، هني أخوي وصديقي شهم بن سعيد العمري، حبيت الاسم حلو. بمناسبة عيد ميلادك العام هو بخير، إن شاء الله حياتك سعيدة يا شهم. ما شاء الله. في طلب هل يؤثر الراديتر على الكمبريسر إذا شغلت المكيف؟ انزين، سيف الهاشمي يقول أنا حاب أسمع أغنية أنا بحقي غلطان رحمة رياض. رحمة منزل أغنية وايد حلوة، خلني شوية أرتاح شملي، نسمع طلبات وبنرجع.

0: زين نكمل رسائلكم، وأكيد إحنا ممتنة لكل هذا التواصل الجميل ويانا في برنامج استديو 5 وكل برامج إذاعة الشباب. إن شاء الله دائما تكون عند حسن ظنكم ورفيق دركم اللي لازمكم في مشاويركم إن شاء الله. نرحب فيكم على 24689-1515، رسائلكم على 72442009. أخونا ناصر محمد الزيادي من وادي عندام المضيبي، أهلا وسهلا فيك، تحية مسائية لجميع المستمعين، تحية خاصة إلى الصديق شهاب بن حمد البلوشي بمناسبة تعاقد قرانة، نقول ألف مبروك وفرحت الأهل والأصدقاء، إن شاء الله الله يسعدهم وعقد تنعقد به سعادتهم بإذن الله تعالى. عامر العبد السلام، مرحبا مسعيد، ممكن أغنية تتون لصلاح الزجالي، إن شاء الله تبشر. تحية لي أيضا الفنان العزيز صلاح الزجالي، إن شاء الله يكون بخير وسعادة. حمود المنذري، مع بداية أجواء الشتاء الجميلة حبيت أمسي عليكم وأشارككم هذا المساء الجميل. شتاء؟ وين تكلمنا أخي حمود المنذري؟ معنا الأخ سلطان. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والنور والسرور المذيعة المتألقة أم سعيد.
0: الله يمسيك بالنور أخوي سلطان، أهلا وسهلا.
1: يا مرحبتين وسهلين، أخباركم؟ يسعدنا المشاركة في برنامجكم الجميل،
0: وإحنا نسعد بسماع أصواتكم. أكيد برنامجكم أخي.
1: تسلم يا أم سعيد.
0: شو حاب تسمع؟
1: والله في بس مداخلة بسيطة قبل عن اسمع، يعني
0: تفضل. شو حاب؟
1: انت تكلمتي قبل كذا، يعني انا سمعت جزء من كلامك، يعني لما قلتي ان يعني انا برغم ظروفي وكذا لما ادخل الاستوديو انا انفصل عن هذاك العالم كامل وتشوفوني اضحك وكذا وابتسم بالرغم من ظروفي، يعني هذا الشيء طيب صراحة، لان اللي يتعامل مع الجمهور اتمنى الكل يكون يعني يحتذي بك صراحة، يعني
0: الله
1: اللي يتعامل مع الجمهور لازم يفصل حياته يعني حياته العائلية عن الدوام.
0: كأنك يعني مار بموقف كذا حاب تحكي لنا إياه، شيء أزعجك؟
1: والله كثير صراحة، أنا لما أروح البنوك وأروح المجمعة التجارية دائما أحتك مع الكاشير وأكثر
0: مقدمين الخدمة. نعم
1: أيوة، فألاحظ أنه متضايق ويسلم علي ما يرد علي حتى السلام وكذا، يعني متضايق ومتنرفز. أنا ما أروح يعني أقول له والله أروح أشتكي عليه وليش كذا يعاملني، بالعكس أقول له إذا كان خصوصا إذا كان رجال أقول له عادي أسألك أخوي سؤالي، يقول لي تفضل، أقول له أخوي يعني هو تكون إن شاء الله، يقول كيف عرفت أنا عندي والله قال تسمح لي وأنا عندي تنشن وكذا وما أعرف مو، قلت له هو تكون وحاول تفصل حياتك البيتية عن عن حياتك العملية يعني في الدوام، لأني أنا أصلا ما أعرف أن أشوفك مضايق وكذا، إيش دراني أنا بمشاكلك؟ يعني
0: تعرف أخوي سلطان، أظن في الخطوط، في واحدة من خطوط الطيران الخليجية، إذا أنت بس كتبت ملاحظة أنه المضيفة الفلانية ما كانت مبتسمة، ما يسمون لها تحقيق ولا يعطونها إنذار، تفنيش على طول.
1: على طول تفنيش.
0: تخيل.
1: سمعت كذاك صحيح.
0: تخيل.
1: فما يعني ما أقدر أنا يعني أنهي حياتي الدوامية والعمل.
0: شوف بعد في نقطة مهمة أخ سلطان، في نقطة مهمة يعني خاصة الناس اللي يقدموا خدمة للآخرين واللي يلتقوا بجمهور، مثلا أنا الحين على الهواء، حلو أقدم برنامج وياكم، مثلا قلت كلمة أو حاجة سمعها اللي أعلى مني يجي على سبيل المثال في الاستوديو ويكلمني بالتوك باك قدام الكل ويغسل شراعي مثل ما تقول، كيف بتكون أنا ردة فعلي وياكم على الهواء؟ هل أنا بضحك وببتسم وكأن شيء لم يكن؟ هذا شيء دخيل صار لي، مش شيء مكتسب، عرفت؟ يعني شيء مو أجيبت أنا من البيت، شيء صار لي آنياً. فبأي حال أنت بتشوفني؟ يمكن أنا ببكي تحت الهواء، بزعل، وبعد أحاول أنه ما يبين عليه، بس أنتوا بتحسوا أنه ما جالسة تقدم من قلبها، صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: موضوع المسؤول والمدير المباشر اللي أنا أتلقى منه الأوامر لازم يكون جدا حذر لما يتكلم أو يقدم تعليق أو يلفت انتباه الموظف لشيء معين، ويعرف أنه هو بيزعله لما يكون هو جالس يؤدي عمله. يعني ما ممكن في البنك المدير يجي للموظف وهو عنده زبون يكلمه بكلام جارح، عرفت؟ يعني موضوع انتقاء الوقت المناسب هذه من الأمور اللي جدا مهمة، للكثير من المدراء للأسف ما عندهم هذه المهارة، مهارة التعامل مع مقدم الخدمة أو الرعاية أو أيا كان للجمهور. فهذه من النقاط اللي جدا مهمة.
1: أيوة، والمشكلة أم سعيد بعدها يحملك أنت المسؤولية، يقول لك أنا يعني شفتك، لاحظتك أنت تعاملت مع الجمهور، تعاملت مع الناس بطريقة صراحة ما عجبتني، ليش أنت تسوي كذا؟ يا أخي أنت السبب، أنت لازم تنتقي الوقت. أنت تعرف أن هذا الموظف يتعامل ويحتك مع شريحة كبيرة من المجتمع، فكلامك شيء أكيد أنه يأثر عليه. قدر الإمكان، قدر الإمكان حاول أنك أنت يعني لا تصب سلبيتك على الموظف على أساس أنه ما يكون نفس الشيء يصب سلبيته بدون إرادي على الجمهور.
0: وبعدين موضوع اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب هذه من النقاط اللي جدا مهمة. اللي أكيد. يتعاطى مع الجمهور لازم يدوروا واحد باله طويل،
1: صحيح.
0: حتى لو زعلان أو مضايق ما يبين عليه أبدا، يعرف يعني يفصل بين أشياء الخاصة وإيش اللي قاعد يصير وبين أنه هو عنده زبون بشكل عام. ترى في بعض الزباين يعني على سبيل المثال يطلعوك من طورك مثل ما نقول، يعني خاصة في البنوك، خاصة إذا كان الواحد يبيع في محل، أبي أجرب هذا وأجرب هذا وأجرب هذا وبعدين أخذ قرار الشراء، محل العطور على سبيل المثال، محل المكسرات، الأجبان، يعني بالفعل ينضغط البائع هناك. لكن إحنا بعد لازم نوجد لهم العذر كذلك، لأنه في النهاية هو إنسان وبشر.
1: أنا يعني كموظف لازم أنا نفس الشيء، إذا أنا أتعامل مع زبون أو أتعامل مع شريحة من المجتمع، لازم أنا تكون عندي دراية وخبرة إني أنا أمتص هذا الغضب، ما أزيد النار حطب وهو غضب وأنا أروح أغلط عليه وهو يغلط علي. أنا بالنهاية ترى أنا الخسران، وأنا أمثل هذه المؤسسة، أنا سفير لهذه المؤسسة، لازم أنا أحط في بالي هذا الشيء. مشكلة أم سعيد إن في مؤسسات كثيرة حاطين موظفين يحتكوا مع المجتمع، لكن صراحة ما مأدين دورهم أبدا. لا كلام مثل الناس، لا يعني وقت بشوش، وإذا مثلا قلتي له حاجة ولا شيء تستفسر ولا شيء، كأنك أنت حاطة يعني قبل فوق راسه. يعني ما باختصار كما يقول العامية، أنا ما فيني بارض حالك، خلص إيش تريد. هذا أكبر غلط صراحة يعني.
0: يلا الله يعين ونطول بالنا احنا حتى كثر ما نقدر في تعاملنا معك.
1: بالموضوع
0: حياك الله بالحل.
1: واريد اسمع اغنيه صراحه لبدر الشعيب، لان انا صراحه من عشاق بدر الشعيبي، فما اتذكر والله توف بالي اغنيه، لكن على ذوقك يعني.
0: خلاص ما يهمك، تبشر. حياك الله.
1: شكرا.
0: يا مرحبا. شكرا. مع السلامه. في شيء معين أنا كنت أبغي أقوله أيضا، موضوع استخدام الهاتف النقال وقت العمل. يعني يمكن البعض ملاحظ أنه حتى اللي عملهم يتطلب أنه هم يكونون منتبهين، يعرفوا من اللي داخل ومن الطالع، يعرفوا الشخص وين بيروح، في خاصة في المؤسسات الحساسة في أي جهة كانت. الأشخاص اللي يشتغلوا بشكل عام فيما يتعلق بالأمن وأيضا السلامة، بمجرد ما يدخل الدوام، البعض طبعا أنا ما عمم، تلاقوا عينه ما يرفعها من موبايله، من دخل من طلع، إلا إذا حد راح أسأله وين المكتب الفلاني أو وين المعاملة الفلانية يرد عليهم. لكن يعني أنا أتمنى أنه بالفعل تكون في قوانين صارمة لمن يعمل في الأمن، أي جهة أمنية، وفي السلامة كذلك، أنه ما يستخدمون هاتف النقال أبدا أثناء العمل. يعني هذا الشيء إحنا صرنا نشوفه ونلمسه بأمانة، أنه طول وقتهم عيونهم في موبايلهم، ما لهم علاقة بإيش شايل، وين طالع، وين ماشي، وين رايح. يعني مع الحرص الشديد أكيد في يعني في عيون ساهرة على هذا البلد، لكن احنا نتمنى انه الواحد لما يكون على رأس عمله يؤدي واجبه بأكمل وجه، ما يلعب جيم او يلعب على الواتساب او يشوف تيك توك الى اخره. وقت راحتك في بيتك سوي اللي بتسوي لما يخلص دوامك، لكن يعني كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، يفترض انه الواحد يكون يؤدي عمله على أكمل وجه ممكن. يعني الحين أنت إيش تبغي شملي؟ ونص الأذان صح؟ 29 الحين، يعني أنا أقدر أشوف من راسل لي على الواتساب على سبيل المثال، أنا عندي فاصل، نرجع لكم إن شاء الله بعد رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا، احنا وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. أهلا وسهلا بالجميع، خلونا نقرأ باقي الرسائل اللي وصلتنا. مساء الخير والسعادة حياتي لجميع المستمعين، تسجيل حضور من شمال الشرقية ولاية وادي بني خالد، إجازة سعيدة للجميع. محمود الشعيبي أهلا وسهلا فيك ولك كذلك. أيضا مساء الخير ندى، حبيت أسمع أغنية عيار لصلاح الزجالي وأهديها لمحمد شملي ولك ولجميع أصدقاء البرنامج فاطمة السنانية عيار. ما أدري أنا وأنت شكلنا عيار. أبو هارون عبد الرشيد لبلوشي مساءك سعيد أخي الكريم. زحمة الموج الله يعين، يلا إيش نسوي. محمد الهادي أسعد الله مساكم كل خير وعليكم السلام أخي الكريم. نسأل الله لك دوام التوفيق والنجاح، إن شاء الله نسمع صوتك أعوام عديدة في إذاعة الشباب. محمد الهادي شكرا لك أخي الكريم ويحيي جميع أصدقاء البرنامج. أو منذوي الكاشخ سعيد ناصر الزيادي عندهم مسير ما شاء الله، مسير سياحي في نيابة، لا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات في نيابة بركة الموز ما شاء الله. إن شاء الله تكون تستمتع دائما بوقتك أخي الكريم. جمال الرواحي مسيد مساء الخير. حاب يسمع ميامي إن شاء الله. علي النجادي الحين راجع من المباراة، هل أذيع طلبي يا ندى أم لا؟ شملي هل أذيع طلبه؟ نعم لقد أذيع طلبك يا أخي الكريم، نعم واستمتع به المستمعون وليس أنت، ما حد قال لك تطلب وتذهب للعب المباراة وأظنني خسران كالعادة.

أضلتي أضلتي. إنزين خلونا ناخذ شيء من الأخبار أيضا الفنية. حاضر. أنا أستانس لما المخرج يآمرني أبغي هذا الخبر إجري. حاضر. الفنان راغب علامة طرح فيديو كليب جديد لأغنيته كده كده في تجربة بصرية تجمع بين التصوير الواقعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. بعد أيام من طرح الأغنية وتفاعل معها الجمهور وينتقل الكليب بين مشاهد حقيقية وأخرى خيالية مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. كده كده كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم. نسمع.

وبنضل في لبنان. طرحت الفنانة ناسي عجرم أحدث أغنياتها شهدي يا دني عبر منصات الاستماع بالتزامن مع فيديو كليب صيفي تظهر خلاله في أجواء قصة رومانسية بدور أميرة تعيش حكاية حب صور في منطقة البترون شمالية لبنان. الأغنية من كلمات وألحان كريم عبدو، نسمعها.

0: أما الفنانة نجوى كرم طرحت أغنية اشتقت لك لتكون أولى أغنيات ألبومها الجديد شو ما صار، والألبوم 23 في مسيرتها الفنية. الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، خلونا نسمع ونستمتع بصوتها الجبلي العذب.
1: حرام عليك تبعدني عنك.

أما الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله يقترب من طرح ألبومه الجديد عبد المجيد 2026 بعد أن بدأت شركة روتانا بحملة تشويقية للعمل عبر منصاتها الرقمية. يضم الألبوم 21 أغنية في تكرار لعدد أغاني ألبومه السابق عالم موازي. حملت الحملة التشويقية إشارة إلى أغنية جديدة بعنوان آسف. يشارك في كتابة أغاني الألبوم عدد من الشعراء من بينهم تركي فهد المساعد قوس فيصل السديري أحمد الصانع وسط حملة تسويقية واسعة استعداداً لطرح العمل الذي يأتي بعد نحو 5 سنوات من ألبومه الأخير.

خلونا شوي ندخل في المشاكل. انزين، الفنان الجزائري شاب خالد أثار جدل واسع بعد إعادة تداول مقاطع من حفلة في الرباط بالتزامن مع انتشار أخبار الحرائق التي شهدتها الجزائر، ما دفع البعض لانتقاده بسبب ظهوره في أجواء احتفالية أثناء الأزمة. لكن المقاطع المتداولة تعود إلى حفل أقامة الشاب خالد في 22 أغسطس، أي قبل اندلاع الحرائق، قبل أن يعاد نشرها لاحقا بالتزامن مع الكارثة، ما تسبب في ربطها بالحدث بشكل خاطئ. ورد شاب خالد على الانتقادات مؤكد: أنا عمري ما نكون ضد بلادي، معربا عن تعازيل الضحايا وتضامنه مع المتضررين، وأعاد الجدل تسليط الضوء على خطورة تداول المقاطع القديمة خارج سياقها الزمني، خصوصا في ظل حساسية العلاقة بين الجزائر والمغرب ومكانة الشاب خالد كحد أبرز رموز الأغنية الجزائرية.

تحياتنا للجميع. علي النجادي حاب يسمع أغنية هدى حسين روحوا مدارسكم. متى المدارس؟ الأسبوع الجاي يوم الأحد. يلا.

عالم الصغار صار البرنامج علي. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم مستمعينا، شكرا على تواصلكم ويانا في استوديو 5. إن شاء الله نرجع ونلقاكم من غير شر في بداية أسبوع جديد بإذن الله تعالى، الأحد والأثنين معاكم عدنان، والثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله راح أكون وياكم إذا الله أعطانا وياكم عمر. شكرا لكم، شكرا لكلامكم الجميل أيضا في حق التقديم، حق البرنامج وحق الإخراج كذلك. إن شاء الله دائما إذاعة الشباب تكون رفيق دربكم وين ما كنتوا. بنختم وياكم مع هذا الخبر وبنخليكم كذا تسرحوا في جمال فيروز بإذن الله. الريمة الرحبانية عادت إلى دائرة الاهتمام بعد نشر رسالة جديدة دافعت فيها عن الإرث الإبداعي لعائلة الرحباني، ما عاد النقاش حول واحدة من أبرز التجارب الفنية في تاريخ الموسيقى والمسرح اللبناني والعربي. تناولت الرسالة قضايا مرتبطة بحماية إرث العائلة وتوثيقه ومن يملك حق تمثيله أو الحديث باسمه في ظل استمرار الجدل حول ملكية الأعمال وحقوق استخدامها وإعادة تقديمها. يأتي تحرك ريما في وقت لا تزال فيه أعمال الرحابنة المرتبطة بشكل وثيق بالفنانة فيروز تحظى بحضور واسع لدى الجمهور العربي، ما يجعل أي نقاش بالفنانة فيروز أو أي نقاش حول هذا الإرث محط اهتمام فني وثقافي. تؤكد عودة القضية إلى الواجهة أن إرث الرحابنة لا يزال حاضر في الذاكرة الفنية ويثير نقاش مستمر حول كيفية الحفاظ عليه وتقديمه للأجيال الجديدة دون المساس بسياقه وتاريخه. شكرا لكم مستمعينا، نخليكم مع هذا الصوت الجميل، أغنية فيروز الخالدة كيفك أنت، وهذه تحياتي تقبلوها وسمح علي قصور، يمكن يعني سقطت سهوا بعض الأغاني اللي ما قدرنا نلبيها، يا أنه يكون تكون ما موجودة معنا أو أنه يكون التسجيل لا يرتقي إلى أسماعكم بسبب الخلل الفني اللي أحيانا يحدث فيه. شكرا لكم، هذه تحياتي تقبلوها، أخذكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج الأمين محمد بن راشد شميلي. أتمنى لكم مساء سعيد وإجازة سعيدة، فمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت سلمت.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: كسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى. Yeah.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وحشني جوك وفي البال توك يا مالك الروح تامر سموك.

0: سموك.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

0: إذاعة الشباب تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. حديثنا اليوم إن شاء الله عن سلوك البعض يعتقد أنه يندرج تحت المزاح، لكن عند الضحية قد يتحول إلى خوف وكره وانكسار للثقة بالنفس. حديثنا اليوم عن التنمر، سواء كانت كلمة أو نظرة أو سخرية أو تهديد أو نشر إشاعة، وممكن أيضا يكون ضرب. حقيقة يا إخواني الكرام أولياء الأمور اللي يسمعون اليوم، التنمر ما فقط يجرح الجسد، هو يترك آثار في القلب والذاكرة. أنا أعرف أن بعض المستمعين لربما يقولوا لا والله إحنا لما صار، وأنا اليوم جايتنكم في هذا البرنامج مثل ما وعدتكم من قلب الميدان، من قلب الميدان. أنا سمعت بعض الأحاديث اللي تقول أن لا والله إحنا زمان كنا نسميه أن فلان يتمسخر على فلان أو فلان يتمسخر على فلان، والحين يا كلثم أنتوا غلفتوها بمسميات جديدة وسميتوها التنمر. أنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، ولكن هذا الفعل دائما إحنا نقول لما تربى جيل، كل جيل أو كل فئة لها جيلها. يعني علي بن أبي طالب يقول ربوا أبناءكم على غير ما ربيتم عليه فإن لهم زمانا غير زمانكم. كل منا وله زمانه، في هذا الزمان بالذات حول كل ما يحيط بنا اليوم ما ممكن إن إحنا نشوف التنمر كنظرة عادية وكأمر عادي. هالتنمر ممكن يصنع إنسان منعزل أو غاضب أو يقود لنتائج نفسية خطيرة، ومن هنا إحنا لازم نفهمه، إحنا لازم نواجه هذا الأمر، إحنا لازم نصنع بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع. إخواني الكرام حلقتنا اليوم، لأن يعني حق يعني بقولكم إياها صدقا، إحنا كل مرة نتكلم عن الضحية، الشخص أو الطفل اللي يتعرض للتنمر، الطفل اللي يتعرض للتنمر. اليوم حديثنا شوي عن المتنمر نفسه. ما هو المتنمر أيضا؟ يعني هذا الفعل اللي وقع كان فيه فاعل، إذن إحنا ليش دائما ما نتحدث عن المتنمر؟ دائما إحنا نتحدث أكثر حديثنا عن الضحية، بس في متنمر، في متنمر هو اللي أوقع هذا الأمر. في مرة من المرات أنا كنت في إحدى المدارس وكان فيها هذه إحدى القضايا اللي هي التنمر. جلست مع ولية الأمر، طلبنا الأم الأول، الطفل الأول والطفل الثاني اللي هو يتنمر عليه، يتنمر على حاجة في شكل وجهه، فبالتحديد أذنه، أذن الولد. طلبنا الأم، والظاهر أن هذا الطفل متعود على هذا السلوك، لأن ما الظاهر أنه هو كان يتعامل مع الأمر على أنه حاجة جديدة، حتى كان في ردود أفعاله. فطلبنا الأمهات الثنتين، لما جلسنا مع أم المتنمر، الأمر الخطير اللي أنا فهمته ومن كلام هذه المرأة تقول يعني بالغت يا أستاذة بالموضوع، أنا زمان كنا يسموه الموضوع إنه والله كانوا يتمسخروا علي وكنا نضحك والدنيا بخير والدنيا. فأنا عرفت المشكلة وين، أنا عرفت المشكلة وين. اللي لازم نفهمه إن ما كل حاجة تعرضنا لها في الطفولة معناها صحيحة، ما كل حاجة صارت لنا في الطفولة يعني صحيح. إذا كان الولد هذا وجهة نظر أمه في الموضوع، فأنا هنا ما أستغرب حقيقة من أن يجيونا أطفال ويطلعوا لنا أطفال اليوم متنمرين ويوقع هذا. تقول لا الطفل هذا شديد الحساسية، هذا حساس كثير أستاذة، هذا أستاذة يمكن أهلا مدلعينا كثير. يعني أنت يا إما أن أنت تجعلني أتنمر عليك وتجعلني أقلل ثقتك في نفسك وتجعلني كطفل أشككك في نفسك وفي هيئتك هذه الحلوة اللي الله سبحانه وتعالى خلقك عليها، أو أنك أنت بتكون حساس، فما تجي أنت تحكم وتكيل بمكيالك فيما يخص هذا الأمر. ما تجي تكيل بمكيالك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وما في تحقير حقيقة أكثر من التنمر، ما في تحقير أكثر من التنمر. أنت فيك وأنت كذا وأنت عملت وأنت فهذا السلوك سلوك شائن. ولكن للأسف للأسف إحنا الحين الجهود اللي جالسين نبذلها على الضحية. أنا أكلمكم عن نفسي، أنا كان عندي حملات في المدارس باسم التنمر على أساس نفهم الطفل أو الضحية كيف تتصرف لما تتعرض لتنمر، من تبلغ، كيف لازم تتكلم، كيف نهدي، كيف نطمن من هذا الأمر. ما هو إحنا مهما بلغ جهدنا في هذا الأمر إذا كان لا زال الأسر تطلع لنا شبان أو أطفال عندهم من التنمر ما فيهم، فإحنا ما إحنا بنصلح هنا وفي حاجة جالسة يعني عذرا تخترب في الجانب الآخر، فإحنا ما عملنا حاجة، إحنا ما عملنا حاجة. علشان كذا أنا رسالتي لأولياء الأمور أرجوكم اجلسوا مع أبنائكم، فهموا منهم، لا تعدوا مثل هذه القصص اللي تضحكوا فيها مع أبنائكم. بعض القصص لا تعدوها مرور الكرام، يعني أنا قلت لفلان كذا أو وصلتني قصة عن ابني إنه هو والله ابني يحب يتمسخر، هذه أنا سمعتها، يا كلثم ابني يحب يتمسخر، هو كذا طبيعته، هو يعني لما هو في شخص فكاهي وهو يضحكهم وهو ما في مشكلة، كلنا نحب اللي يتمسخر، كلنا نحب اللي يضحك، كلنا نحب اللي يضحكنا، لكن ما تصل لمرحلة التنمر، ما تصل لمرحلة التنمر، لأن حقيقة يعني هو المتنمر ما نزل لنا، يعني استغفر الله العظيم من السماء، هو ما نزل لنا من السماء، هو نتاج لهذه الأسرة، لأن احنا نتكلم عن أطفال، نتكلم عن طفل متنمر، مثل ما يقولنا ابن خلدون الإنسان ابن بيئته. فأيضا احنا لازم نراعي هذا الأمر أمام أبنائنا، احنا لازم نشوف تعاملنا احنا في هذا الامر. يعني اليوم كم من الاهالي وكم من الامهات يعني عذرا اللي يديروا هذا الامر في بينهم، احنا نتكلم عن فلانه وولدنا جالس واحنا يعني عذرا يعني ما عليه يعني سامحوني يعني في مثل هذا الحديث، نتمسخر على فلانه على لبسها على شكلها امام الابناء. اذا هذا السلوك احنا زرعناه فيهم، ما هو ما بيجيبه يعني مثل ما قلت يعني صح الصباح وصار عنده هذا السلوك، هو سلوك مكتسب. علشان كذا لازم احنا انا قلتها في احدى الحلقات هذا البرنامج الفاضل وارجع اقولها، وكان ابوهما صالحا. فاول ما ننسأل أنا تسألني الأم لما الله سبحانه وتعالى يمن عليها يعني انتظار يعني طفل، فتقول لي شو نصيحتك لي لهذا الطفل، أقولها أصلحي نفسك، وللأب أصلح نفسك، ما جبناهم وفقط يعني إن إحنا وأنا صار وأنا ما شاء الله تبارك الله الولود من موضوع أكبر من هذا الموضوع، الموضوع إني أنا أصلح نفسي أيضا قبل لا أجيب هذه الأطفال، لإني أنا بكرة هذا الصلاح اللي في نفسي بينعكس عليهم وأفعالي أيضا. مثل ما قلنا دائما وأرجع أقول الطفل ما يقلد، أنت بتنصح وبتتعب وأنت من النصيحة ومن الكلام، بس الطفل ما يطبق الكلام كثر ما يطبق الأفعال، وهذا أمر نتفقين عليه.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: مستمعين الكرام، التنمر هذا يبدأ بكلمة لكن ما ينتهي عند هذا الكلمة، هو سلوك بيترك أثر قد يرافق الإنسان سنوات طويلة. هي كلمة بتضحك عليها أنت وولدك يمكن، أو ابنك عملها ورجع من المدرسة وحكولك إدارة المدرسة أن ابنك يعمل كذا، وأنت قلت لابنك لا والله فلان حساس، بس لربما ومشيتها أنت مع ابنك وعشتوا حياتكم، بس لربما هذاك الطفل تظل هذه الندبات عنده طول عمره. أنا أعرف ومتأكدة أن الحديث اللي أنا بسمعه أن لا يا أستاذة وما حد يرضى أن أولاده يكون متنمر، ما علي، أجلس معاهم أحاورهم أفهم صيغة الحديث مع هذه الأطفال كيف تكون، وبيوصلني من إدارة مدرسة، بيوصلني من أهل، بيوصلني ابنك يعني يتنمر، ابنك يعني عنده ضحية فلان، ابنك يعني يقصي على فلان بالحديث أو بالضرب أو بغيره، فهنا أنا أجلس مع ابني أفهمه وأفهم هذا السلوك، وما عدي هذا السلوك كأنه سلوك عادي حقيقة وطبيعي لأن اليوم تنمر على هذا الأطفال، بكرة بيخرج لنا للمجتمع وبيكون عنده تنمر، يعني تنمر من جانب آخر أنا ما أريد أرهقكم فيه الحين وأطيل الحديث فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا لحسن استماعكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا لامس

0: عشت.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. شكرا شكرا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: عشت شباب.
1: عاش بطلال.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تعبست يعطيكم العافية.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.